قدر يهرب ويسافر اليابان، وبلغ بلده ان في جنديين اتنين معرفوش ان الحرب خلصت ومستخبيين. الجيش الياباني بعت طيارات ترمي منشورات على الادغال اللي فيها اونودا وزميله، بالرغم من ان اونودا قرى المنشورات لكنه ما صدقش برضه، وتخيل ان دي حيله من الاعداء علشان يقبضوا عليهم. وعدت سنه والتانيه والتالته، وكل فتره الجيش الياباني يرمي المنشورات لغايه ما الجيش يأس وبطلوا يرموا منشورات، لغايه ما صديق اونودا توفى بعد اشتباك مع جنود فلبينيين، وقدر اونودا يهرب مره تانيه. ولما عرفت اليابان ان اونودا لسه عايش بعتت له حد من عيلته عشان يصدق بقى ويرجع، لكن الغريب بقى ان اونودا رفض مجرد مناقشه الفكره او حتى انه يصدق. استمر الحال على كده لغايه ما قررت اليابان تبعت القائد العسكري السابق عشان يقنعه بانه يرجع اليابان وان الحرب خلصت خلاص. واخيرا اونودا صدق، لانه سمع الكلام ده مش من اي حد، سمعه بس من القائد بتاعه اللي اداله الامر انه يحارب. رجع اونودا بعد حوالي 29 سنه كان مستخبي فيهم في الفلبين لغايه ما يسمع نفس الكلام مره تانية من القائد بتاعه. بالرغم من غرابه موقف اونودا وطول المده، مده طويله جدا 29 سنه، لكن اونودا بيدينا مثل رائع في اتباع اوامر القائد بتاعه. احنا لينا قائد اعلى وبيدينا تعليمات واضحه مكتوبه في كتابه المقدس، ومع ذلك وبمنتهى السهوله بنضل الطريق وبنسمع صوت أي حد تاني غير قائدنا. الرب يسوع بيقول خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني. لو أنت بتتبع القائد بتاعك بمنتهى السهولة هتعرف صوته ومش هتسمع أي صوت غير صوته. برنامج لمبة هينور في كل حلقة حتة ظلمة. استنونا الحلقة الجاية. كانت معكم مرفت نصحي.

0: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
2: لا تسافر إلى الصحراء بحثا عن الأشجار الجميلة، فلن تجد في الصحراء غير الوحش. وانظر إلى مئات الأشجار التي تحتويك بظلها وتسعدك بثمارها وتشجيك بأغانيها. أحيانا يغلق الله أمامنا بابا لكي يفتح لنا بابا آخر أفضل منه، ولكن معظم الناس يضيع تركيزهم ووقتهم وطاقتهم في النظر إلى الباب الذي أغلق، بدلا من باب الأمل الذي انفتح أمامهم على مصراعيه. الآمال العظيمة تصنع الأشخاص العظماء. لا تحاول أن تعيد حساب الأمس وما خسرت فيه، فالعمر حين تسقط أوراقه لن تعود مرة أخرى، ولكن مع كل ربيع جديد سوف تنبت أوراقا أخرى. فانظر إلى تلك الأوراق التي تغطي وجه السماء ودعك مما سقط على الأرض، فقد صارت جزءا منها. إذا نظرت بعين الإيمان إلى الوجود لرأيت الجمال شائعا في كل ذراته. المؤمن كالورقة الخضراء لا يسقط مهما هبت العواصف. ليس المهم ما يحدث لك، بل المهم ما الذي ستفعله بما يحدث لك.

أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك، يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني، أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

0: كم سنين للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

0: ومن بعد ما مات يوسف جاء واحد الملك جديد على مصر، وهاد الملك قال
1: خاصنا نردوا بالنا من هاد العبرانيين، عندك يجي شي نهار تكون الحرب وينوضوا يحاربوا مع الأديان ديالنا.
0: واستعبدوا المصريين ولاد يعقوب وكانوا كيخدموهم غير في الخدمة اللي فيها تمارة بزاف، ولكن كل ما كانت المعاملة المصريين قبيحة الله كان كيزيد في العدد ديالهم. وعيط فرعون على القابلات اللي كانوا كيولدوا النساء وقال لهم
1: انتما كتولدوا النساء العبرانيين، إذا كانت زيادة ولد قتلوه، وإذا كانت بنت خليوها.
0: وهاد القابلات ما داروش داكشي حيت كانوا كيخافوا من الله، والله باركهم وعملوا الديور ديالهم. وقال فرعون للمصريين
1: خاصكم ترميوا كل ولد عبراني في واد النيل.
0: واحد المرأة ولدت ولد وبقى عندها حتى كبر شوية، وما قدرتش تخبعوا عندها أكثر من داكشي، مشات وجابت واحد سلة وطلعت بالزفت باش ما يدخل لاش الماء، وحطت ولدها فيها وحطت سلة في وسط القصب اللي كان كابر في واد النيل. وهاد الموضع كانت بنت فرعون كتمشي تغسل فيه، ومن اللي مشات بنت فرعون تغسل شافت سلة وصيفطت الخدامة ديالها جيبة، ومن اللي فتحاتها جبرت واحد العوية الصغير كيبكي وقالت
2: هذا ما يكون غير واحد من ولاد يعقوب.
0: وعز عليها العوية الملي شافته وداته ورباته وسماته موسى، وتربى موسى في القصر د فرعون. وملي كبر موسى واحد المرة شاف واحد المصري كيضرب واحد من ولاد يعقوب، ومشى موسى وقتل ديك المصري ودفنه في الرملة. وملي فرعون ساق الخبار بدا كيفتش على موسى باش يقتله، وهرب موسى للشرق سينا وتزوج تما وخدم سارح الغنم 40 عام. ومات فرعون اللي كان باغي يقتل موسى. ولاد يعقوب كانوا كيصلي وكيغوتوا لله باش ينجيهم من العبودية، وسمع الله لصلاتهم وتفكر الله عهده مع النبي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. واحد النهار كان موسى كيسرح الغنم في الصحراء سينا، وشاف واحد العليقة شعلة فيها العافية ولكن ما كتحرقش، ومشى يشوف شنو كاين. وهدار الله من العليقة اللي شعلة فيها العافية وعيط الله
3: موسى موسى.
0: وقال موسى
4: نعم
3: عندك موسى تقرب كتر، زول النعال من رجليك حيت الأرض اللي انت واقف عليها مقدسة، أنا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب.
0: ومن اللي سمع موسى هاد الكلام خبع وجهه حيث كان خايف عندك يشوف الله. والله قال له
3: أنا شفت دلت الشعب ديالي في مصر وسمعت الغوات ديالهم وكان عرفش حال كيتعذبوا، أنا غادي نجيهم المصريين ونخرجهم من ديك الأرض ونديهم للأرض اللي كتفيد بالحليب والعسل، غادي نصيفتك لعند فرعون باش تخرج ولاد يعقوب شعبي من مصر.
0: وموسى سول الله
4: شكون أنا حتى نمشي ونهضر مع فرعون ونخرج بني إسرائيل، وإذا مشيت وقلت لولاد يعقوب بلي الله صيفتني باش نخرجكم من مصر وقالوا لي شنو سميتو شنو نقول لهم؟
0: وجاوب الله
3: موسى أنا الله الموجود أنا هو أنا، سيروا قل لهم الله الموجود هو اللي صيفتني، إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، والناس الكبار غادين يتيقوك، ومن بعد سير لعند فرعون وقل له الشعب خصو يخرج للصحراء باش يقدم الدبايح لله، وانا عارف باللي فرعون ما غاديش يخليكم تخرجوا من مصر، وعلى داك الشيء غادي نمد يدي ونضرب المصريين بحوايج عجيبه، وديك الساعه عاد غادي يخليكم تخرجوا من مصر، وما عاد تخرجوش بيدكم خاويه، انا غادي نخلي المصريين يعطيكم من المتاع ديالهم، كل مرة تطلب من جرتها الحوايج المزيانين والذهب والنقرة لبسوهم لولادكم وبناتكم، ومن اللي تكونوا غادين ديوهم معكم.
0: موسى ما اقتنعش بهذا الكلام وطلب علامة من الله، والله قال له
3: موسى ارمي العصا ديالك على الأرض.
0: والعصا رجعت حية وموسى خاف وهرب، وأمر الله هزة ورجعت عصا كما كانت، ولكن موسى قال
4: أربي انت عارف بلي ما عمري ما كنت حادك في الهضرة، شوف شي واحد اخور يدير هاد الشي.
0: وجاوب الله وقال له:
3: شكون اللي خلق للإنسان الفم؟ وشكون اللي خلق الزيزون والسمك؟ ماشي أنا الله؟ دابا سير وأنا نكون معاك ونعلمك أش تقول.
0: ولكن موسى قال له:
4: أسيدي صرت شي واحد آخر.
0: والله قال له:
3: ماشي خاك هارون كي يهضر مزيان؟ أنا غادي نقول لك اللي تقوله وهو يهضر مع الناس في مضعك.
0: ومشى موسى لمصر وتلقى خاه هارون في الطريق، وتجمعوا شيوخ بني إسرائيل وكلهم تيقوا بلي الله هو اللي صيفط موسى باش ينجيهم. ومن اللي هضر موسى مع الشيوخ سجدوا لله حيث سمع اللغوات ديالهم وحن عليهم. ومن بعد داك الشي مشى موسى وهارون لعند فرعون وقالوا له:
4: إله إسرائيل كيقول لك خلي شعبي يخرج لصحراء باش يعبدني.
0: وقال فرعون:
1: شكون هو هاد الله؟ أنا ما كان عارفوشي، وأنا ما غاديش نخليهم يخرجوا للصحراء. علاش كتلهيو الناس على شغلهم؟ سيروا في حالكم.
0: وغضب فرعون بزاف وأمر باش يزيدوا الشغول على ولاد يعقوب. وصلى موسى لله والله سمع صلاته وقال له:
3: سيروا قول لولاد يعقوب أنا غادي ننجيكم المصريين وعتكونوا الشعب ديالي، وغادي ندخلكم للأرض اللي وعدت بها إبراهيم وإسحاق ويعقوب.
0: ورجع موسى وهارون لعند فرعون، وأول حاجة دار هارون هي المعجزة ديال العصا رجعت حية، وعملوا السحارة فرعون كبحال ما دار هارون، ولكن العصا هارون كلات العصي ديال السحارة. ولكن فرعون ما تقشي وما خلاش ولاد يعقوب يخرجوا من مصر، ومد موسى يدو على الملي في مصر وكله ولا دم، ومات الحوت كل اللي كان في واد النيل، ورجعت الريحة قبيحة بزاف في الواد، وحتى واحد ما قدر يشرب من الماء. وعملوا السحارة فرعون كبحال ما عمل موسى، وقصح القلب فرعون كما قال الله باش ما يخليهمش يخرجوا. وصيفت الله ضربة القرين على الأرض مصر كلها، وعيط فرعون لموسى وقال له:
1: صلي لله ديالك باش يبعد علينا هاد القرين، وأنا غادي نخليكم تخرجوا.
0: وصلى موسى، ولكن فرعون ما وفاش بوعده، ومد هارون العصا على التراب، ورجع التراب دمصر كله ناموس. ديك الساعة حتى السحارة قالوا:
5: هذه هي الأعمال دالله.
0: ولكن فرعون ما سمعش الكلام. ومن بعد هاد الشي جات الضربة الدبان اللي عمر الأرض وخربة، من غير البلاصة اللي كانوا عايشين فيها ولاد يعقوب هي اللي ما كانش فيها الدبان، وجات الضربة اللي ماتوا فيها البهايم كلهم من غير البلاصة اللي كانوا عايشين فيها ولاد يعقوب. ومن بعد جات الضربة ضد الدمامل، وجات الضربة ضد التبروري اللي طاح وقتل الناس والبهايم، وضرب الشعير اللي كانوا زارعين المصريين، والضربة الجراد اللي كلا الزرع اللي كان في مصر كله، واللي ما قتلوش التبروري كلاه الجراد من غير البلاصة اللي كانوا عايشين فيها ولاد يعقوب. والضربة ضد الظلمة اللي بقات تلت أيام من غير البلاصة اللي كانوا عايشين فيها ولاد يعقوب. ومن اللي كانت كتجي شي ضربة فرعون كان كيقول واخا، ولكن عاكة تفوت كان فرعون كيغير رأيه وما يخليش ولاد يعقوب يخرجوا. وقال الله لموسى:
3: أنا قصحت القلب فرعون باش نحاسب المصريين حيت هما كيعبدوا إله آخر، وأنا كندير هاد المعجزات باش نتوما تقولوها لولادكم ولولاد ولادكم، وباش تعرفوني أنا هو الله. وأنا غادي نضرب مصر مرة أخرى، من بعد فرعون هو اللي غادي يخرجكم من البلاد. سمعني مزيان، أول حاجة كل عائلة ولا جوج لعائلة صغار يديو خروف ولا جديف عمره عام، خصو ما يكون فيه حتى شي عيب، يعني ما يكونش مريض ولا عرج، وذبحوه من اللي طيح الظلام، ومن بعد شدوا شوية السبول وغطسوه في الدم ديال الذبيحة ورشوه على الجناب ديال الدار وعلى العتبة الفوقية في باب الدار اللي غادي تاكلوا فيها الخروف، وتبقوا تما مع العلامة ديال الدم حتى للصباح. وحاجة أخرى، شوية اللحم وكلوها كلها، وما تاكلوش اللحم خضار ولا مطيب ولا مبخر ديك الليلة، كلوه كله مشوي بالعافية راسه مع جوفه ورجليه، وما تخليوش منه والو للصباح. ولا بقى منه الصباح حرقوه بالعافية، وما تهرسوش حتى شي عظم من الخروف، كل اللحم على الربيع مر وخبز فطير بلا خميرة، وكل دغية وانتم لابسين لباس الصفر. وبالليل غادي ندوز على كل دار في مصر وغادي نقتل كل بكر فيها من إنسان وحيوان، وهذا غادي يكون العقاب للمصريين حيث هما كيعبدوا إله آخر، والدم غادي يكون علامة، وملي نشوف الدم ندوز بعيد على داركم، وانتوما ما تخافوش ما يجرى لكم والو، وخصكم تحتفلوا بهذا العيد كل عام. وملي ولادكم يسولوكم على هذا الشيء قول لهم في هذا النهار الله حررنا حيت كنا عبيد وخرجنا من مصر، وملي عندكم عيد تحتفلوا به كل عام.
0: والناس ذبحوا الحوالة والدم سال وفات ورشوه على العتابي الديور ديالهم، وفي نص الليل داز الله على الديور المصريين كلهم وقتل كل بكر من إنسان وحيوان واحتلي في القصر دي فرعون. ومن اللي الله شاف العلامة الدم على البيبان الديور دي ولاد يعقوب دازوا.
6: شفتي دابا شحال مهم يدير الإنسان اللي الله طلبوا منه؟
7: كما كانوا شي داروا داكشي اللي قلم الله
6: كما توحتهما.
0: كان باقي الظلام اللي عيط فرعون على موسى وهارون وقلهم
1: ديو حوايجكم وخرجوا من البلاد.
0: وقالوا الجيران المصريين لولاد يعقوب
8: يلا خرجوا من بلادنا ولا غادي يموتوا كنا.
0: وداو النساد ولاد يعقوب الذهب والنقره والحوايج المزيانه اللي عند النساد المصريين كبحال اللي قال الله لموسى وابراهيم. وفي هذا النهار الله نجى شعبه من العبودية، وكان العدد ديالهم 600,000 راجل، وعاد النساء والدراري والبهايم. ودا موسى العظومة دي يوسف باش يدفنهم في فلسطين كما عهدوه ولاده. وكانت المدة الغربة بني إسرائيل في مصر 430 عام، ومن اللي خرجوا من مصر البلاد كانت ما بقى فيها ما يتشاف.

0: ومن بعد ما نجى الله أولاد يعقوب من مصر مشى معاهم في الصحراء حتى البحر الأحمر. في النهار كان كيمشي قدامهم بالقطيب السحاب، وفي الليل بالقطيب العافية. وملي توقد فرعون وسمع هذا الكلام بدل رأيه وقال هو ندمان.
1: شن نعملنا؟ علاش خلينا العبيد اللي كانوا عندنا يمشيوا؟
0: ومشى هو والعسكر ديالو والخيالة والكرارس مشاو مراهم، وحصلوهم حدا البحر الأحمر. وملي ولاد يعقوب شافوا المصريين خافوا بزاف وقالوا لموسى:
2: علاش جبتينا لهاد الصحراء باش نموت وياك؟
0: وموسى قال لهم:
3: ما تخافوشي، خلي الله يحارب عليكم.
0: واللي الكامل والقطيب العافية كيحضي ولاد يعقوب من المصريين. وقال الله لموسى:
4: مد العصا ديالك على البحر باش تعدل الطريق فيه، وانا غادي نخلي المصريين يحاولوا يلحقوكم، وانا غادي نتمجد، وديك الساعة يعرفوا المصريين باللي انا هو الله.
0: ومد موسى العصا ديالو على البحر، والله قسمه دار الطريق فيه، وكانت الريح بزاف رجعت البحر لورا. ومشى ولاد يعقوب على ارض يابسة، وكان الماء كبحال الحيط على اليمين وعلى الشمال، والعسكر د فرعون كلهم مشاو مراهم في الطريق اللي كان في البحر. وفي الليل شاف الله في العسكر د فرعون ونود الفتنة بيناتو، وخلى الروايد د الكرارس ديالهم يغرقوا في الرملة وما قدروش يتحركوا. وقالوا العسكر:
2: خسنا نخليو هاد ولاد يعقوب، هاد الله ديالهم كيحارب معاهم ضدنا.
0: وقال الله لموسى:
4: مد يدك على البحر باش الماء يرجع كما كان.
0: ورجع البحر كما كان، وغرقوا العسكر د المصريين كلهم وما بقى منهم حتى واحد. وفي ديك النهار الله نجى ولاد يعقوب من المصريين. وملي شافوا المعجزة د الله العظيمة، الشعب كله تخلع وبداو يتكلوا على الله. وديك الساعة كبر نبي الله موسى في عينه. وملي نجى الله ولاد يعقوب في البحر الأحمر قودهم في الصحراء، ولكن دائما كانوا كيتشكاو:
5: ما جيناش المكلة يا موسى،
6: انت خرجتنا من مصر للصحراء
7: فتجوانا حتى نموتوا.
8: كان حسننا نموتوا في مصر.
0: وقال الله لموسى:
4: انا سمعت شكاوكم، في العشية غادي نعطيكم اللحم او في الصباح نعطيكم الخبز، وغادي تعرفوا باللي انا هو الله.
0: في العشية كان الله كيعطيهم الحمد طير كيشبه الإمام سميتو السلوى، وفي الصباح كانوا الناس كيجبروا خبز بياض على الأرض وكانوا كيسميوه المن. والله أعطى الشعب الخبز كل نهار حتى دخلوا الأرض فلسطين، وبداوا كيشكيوا عاوتاني:
2: ماشي الموتوا بالعطش.
0: وقال الله لموسى:
4: ضرب الحجرة.
0: وضرب موسى الحجرة وخرج منها الماء وشربوا الناس كاملين وعاشوا.
9: عزيزي المستمع، اسمع الغنية الروحية الماجة وخمم في حياة موسى والخلاص العظيم اللي دبروا الله. كانوا بنو إسرائيل عبيد في مصر، غوتوا لله وجاوبهم، واختار موسى باش يقود الشعب برا مصر. الله بين القوة ديالو بتسعود ضربات كبار، وخديك شي فرعون ما بغاش يخلي شعب بني إسرائيل يخرج. في الأخر كان خاصهم يضحيوا بالخروف ويديروا الدم ديالو على جناب د البيبان والعتبة الفوقية. كل دار اللي ما كانش على بابها العلامة د الدم مات فيها البكر من كل حاجة، وهذه كانت هي الضربة العاشرة. بني إسرائيل نجاو وتحروا من العبودية بالدم د الخروف، وهيدا أرجع عيد على الدوام. من بعد غادي نعرفوا كيفاش في هذا العيد بالضبط، ومن بعد ألف عام الله عمل واحد الطريقة باش ينجينا ويحررنا من عبودية الذنوب. الله فرق بين بني إسرائيل والعديان ديالهم في مرة من اللي مشاو في وسط البحر، وواخا هادشي كله وواخا شافوا الأعمال العظيمة ديال الله، بني إسرائيل تشكاو. ما تشكاشي، الله كيهتم بيك، جيب كل الهموم ديالك لعند الله وثيق باللي هو غادي يعطيك الحل. سيمانة الماجة غادي نشوفوا الشريعة اللي عطى الله لموسى باش يقود الشعب.
10: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

0: وادي الشاي.
1: طب استني بقى سمعك حتة طقطوقة.
0: طب ينفع تستنى بقى ثواني اروح اقفل على النار واجي لك على طول؟
1: يا ستي استني هقرا لك اللي كتبته، ده مش هياخد اكتر من دقيقه.
0: وانا بقى هاخد نص دقيقه عشان اجي، بس اللي على النار ساعتها هيكون اتحرق.
1: طيب
0: واحنا جعانين.
1: طيب وانت جايه بقى هاتي الريموت بتاع التلفزيون عشان اوطي شويه.
2: مفضل اكتر.
3: تمام، يعني دي حاجه فنيه في القانون علشان يقدر هو يمشي اجراءاته.
2: بالنسبه للصداقات بين الابطياء
0: وديني جيت اهو. في الاول يعني ايه بقى طقطوقه؟
1: طقطوقه دي يا ستي عباره عن لون شعري غنائي، يعني هو تقريبا انقرض خلاص.
0: وانت كاتبه لمين بقى يا باشا يلي مالكش غير في المنقرض؟
1: لاي حد بس اللي يسمع.
0: طب سمعني.
1: اسمعي بقى، بتكلم يا ستي عن التلفزيون وقنواته الكتيرة، وبقول رغي وكلام وكله مهم وكله حوالين ودانك بيزن، والغريب ان انت اللي بتروح له.

0: مش هو اللي فرض نفسه عليك. جرس بابك بيرن، والمواضيع فيها مواضيع، والصورة فيها حواديت، والدوامة ما بتخلص، والقنوات شغالة للصبح ما بتقفلش، ومش هتقدر تغمض عينك، والأقرب للحقيقة كل صورة وراها حدث، وشعارات ما تفرقش، والمذيعين يجيبوا ناس تتكلم منين أرجوك ما تسألش. طبقك فوق السطح فاضي، لكنه تحت قدامك ما شاء الله مليان ما بيخلص، والكل قدامه قاعد ومبحلق وساكت، وكل اللي جوا الشاشة هات يا رغي ما بيبطلش. ايه عجبتك؟
1: كويسة جدا، بس هي الساعة كام بقى دلوقتي؟
0: ليه؟
1: عشان بس في ميعاد برنامج متابعه في التلفزيون.
0: برنامج متابعه في التلفزيون؟ يعني انت بتسقفيلي وواخداني على قد عقلي واللي في مخك في مخك؟
1: يا سامح، ده برنامج ديني، يعني مش حاجة هلس يعني.
0: وفاضل كام على ميعاد البرنامج ده يا هانم؟
1: هو وصل.
0: انا بصراحة صدعت من كتر الكلام بتاع الدش ده، انا قوم اقرالي حاجة وخليك انت قدام الكلام. ما انتوا صدق اللي قال ما بتشبعوش من كلام.
2: سيد الله، انكرون محبوب القلب الرب يسوع المسيح. فجار، دينونة، غضب.
1: واضح انه معاك حق يا سامح.
0: اكيد، بس في ايه؟
1: في العك اللي في التلفزيون ده.
0: عك؟ انت يا بنتي مش قلت برنامج ديني؟
1: معرفش الناس حصل لها ايه.
0: خير مالك؟ حد من المذيعين شتم المشاهدين في البرنامج ولا حاجة؟
1: بالظبط، ده اللي كان فاضل.
0: طيب فهميني في ايه؟
1: جايبين واحد كل كلامه عبارة عن ادعاءات، يحسسك انه خبير مثلا في البلالة، وهو اصلا مش عارف الالف من كوز الدرة.
0: ما هو ده، هو وامثاله الخينة كده متخبطين في امورنا العادية، تحس ان كلامه على طول صح، لابس توب الشرعية.
1: يا عم ده ولا شرعية ولا حاجة، هم بتسندوا على نص من هنا ومدخلة من هناك.
0: طب انت عارفة المشكلة؟ المشكلة ان الوعظ مرات تحس انه رايح ناحية التحريض والفتن.
1: أيوة، الكل عامل عالم، والكل فاهم انه هو لوحده اللي شايف، هو بس اللي عارف السكة. لا، ومن حقه كمان يجر كل اللي وراه للي هو مقتنع بيه.
0: علشان كده الفوضى دي خلتنا متشتتين، مش قادرين نميز بين الصح والغلط، نصدق مين ونكذب مين.
1: أنا مش فاهمة، يعني الواحد برضو يسيب الديني؟
0: لا طبعا. طب أنا يمكن لو سألتك أحسن واحد شفتيه أو سمعتيه في حياتك هيكون مين؟
1: محدش، كلهم بقوا شبه بعض.
0: طب يمكن كلهم إلا واحد.
1: واحد؟
0: المسيح يا دينا هو الوعظ الأول في التاريخ كله اللي قدر يسيطر على قلوب وعقول الناس.
1: لو كان موجود دلوقتي كانت كل الفضائيات نقلت كلامه كلمة بكلمة، بدل الصداع والملل اللي شايفينه ده.
0: ما اعتقدش ده.
1: ليه بقى؟
0: لأنه ما كانش هيجري ناحية الكاميرات ولا الإضاءة، ولا حتى وهو هنا ما حاولش يسجل تعاليمه بنفسه، لكن تلاميذه هم اللي عملوا كل ده.
1: أي نعم ما سجلهاش في كتب، لكن كتب العالم كله ما تكفيش شرح كلامه.
0: ده حقيقي، أسلوبه كان بسيط فعلا، لكن العمق اللي فيه محدش لحد دلوقتي قدر يعرف فين اخره.
1: طب ما تقولي كده، ايه بقى اللي انت شايفه بالضبط في وعظ الرب يسوع عشان اي حد مش بيوعظ بطريقته ما اسمعوش وريح دماغي؟
0: اقولك يا ستي، اول حاجة يا دينا تشوفيها ان المسيح كان بيوعظ بسلطان.
1: ايوة، انا فاكرة الاية دي اللي بتقول كان يعلم كمان له سلطان وليس ككتبة، بس اشرحها لي لو سمحت.
0: اقولك، مع ان المسيح كان مجرد معلم يهودي وملوش اي توجه حزبي او سياسي وسط معلمين عصره، لكن كان كلامه من النوع اللي متعرفيش تجادليه او حتى تغلطيه،
1: مع انه طول الوقت ما منعش حد من كده. ياما ناس ناقشته وقطعته وسالته ورد عليهم بكل ترحيب.
0: لكن اللي اقصده في كلمه سلطان انه كان بيعيش اللي بيقوله، فكان كلامه ليه مصداقيه، الناس شايفاه عايشه مش دعايه ولكنه حقيقي.
1: الناس النهارده كلها سهل انها تتكلم وتتفلسف وتكتب شعارات وتقول لك حلول وتعمل حملات عشان مش عارف ايه، وعلى الهوى ده كله.
0: وعرأي المثل، اسمع كلامك اصدقك، اشوف افعالك استعجب. شوفي مثلا اللي كان بينادي بالرحمه عاش الرحمه ولا لا؟ طب واللي كان بيعلم بالغفران فعلا بيغفر لغيره ولا لا؟ يعني اللي عايز اوصله لك انه كان اساس تعليم المسيح انك تعيش اللي بتتكلميه قبل ما تعلمه.
2: من يؤمن بي لن يعطش. مش ممكن. بقول لك انا خبز الحياه وغذيك. بقول لك انا ما
1: مش لسه بنتكلم. اقفل الشباك يا عم.
0: طيب حاضر حاضر. هي خنقه
1: لسه بنقول في وعظ المسيح كان بيوعظ بنعمه، وكلمه نعمه دي اللي بتيجي في الانجيل معناها جمال.
0: ده حقيقي. كان وعظه بعيد تماما عن الوعظ الغليظ او التكشيره او حتى الوعظ اللي فيه تخويف.
1: تخيل وهو بيأنب اللي حواليه على رياءهم او قسوه قلوبهم، كان كلامه معاهم مش ذم في شخصيتهم على قد ما كان فتح للعيب اللي مش عاجبه فيهم.
0: بص كده على اللي بيسمعوه، شوفوا هم قاعدين مستغربين ازاي من كلامه الجميل المليان نعمه طالعه منه.
1: وهو ده غريب، مش هو برضو المليان بالنعمه والاناء بينضح بما فيه؟ يا سلام، كأنك بتحكي عن وعاظ النهاردة بس بالعكس.
0: معاك حق، فيهم اللي قاعد يجرح في الناس ويحرجهم بكلامه الناشف اللي خالي تماما من أي نعمة. دي حتى كلامه الجميل بتاع المسيح يخلي العاصي يتشد الجمال الحياة معاه.
1: لكن عشان الكلام ما ياخدناش في سكة واحدة بس، ما تنساش ان في نوع تاني من الوعاظ بس عكسهم تماما، بيحاولوا يريحوا ويخدروا ضماير الناس ويسهلوا المسائل بالنسبة لهم وضيعوا قيم ربنا عشان يرضوا أذواق المستمعين.
3: فسحبوا منك إجازتك والرب شفاك من المرض الليلة.
4: أمين.
5: أثناء دخولها إلى هنا لم تخبرك بذلك.
0: أنت شفتي دي؟
1: الناس كلها بتتفرج. هو في إيه؟ إيه ده؟
0: دي معجزة، ربنا ليه كل المجد. أنت شايفة الكلام ده؟ واحد معاه عكاز واضح ان ما كانش قادر يمشي خالص على رجليه، دلوقتي واقف قدام الكاميرا ورافع عكازه.
1: لسه في معجزات بتحصل يا سامح، ليك المجد يا رب.
0: عارفه دي بقى كانت طبيعي جدا اثناء وعظ المسيح.
1: حقيقي وعظه مش بس كان مؤثر في قلوب الناس من جوه، لكن كمان كان متأيد بعلامه في حياتهم من بره.
0: طب انت فاكره فمره دخل المسيح يوعظ في المجمع اليهودي، لقى واحده ظهرها محني، ومحني دي يعني عندها مشكله في الفقرات. وقف وعظ ونادى عليها وشفى ظهرها.
1: ولا نسيت انه كمان في مرة تاني واحد كانت ايده مشلولة برضو بكلمة منه خلاه يحرك ايده.
0: العجيبة ان القوة اللي كانت في كلام يسوع مش بتأثر بس في الواحد عاطفيا او فكريا، لكن كانت كلها بتنقل قوة خاصة كده تشوفيها في حياته بعد كده، في جسمه وفي سمعته وفي بيته. وعظ المسيح كان بيركز اكتر عن الحياة الابدية، وكان بيستخدم حياة الناس ويضرب منها أمثلة عشان يوريهم مفروض يعيشوا إزاي.
1: عشان كده والناس رغم فقرها وجهلها شافت في كلامه الحياة الأبدية، فسابت شباكها وبيوتها وفلوسها ومشي وراه وقالوا له نروح لمين يا رب وكلام الحياة الأبدية عندك؟
0: كلامك صحيح، الوعظ اللي بيهتم بطريقة الحياة وينسى يقولك إيه معنى الحياة ده ما بقاش وعظ قوي.
1: ولا كمان الوعظ اللي بيتكلم كتير عن الظروف اللي بتحصل من حوالينا من غير ما يقولك ايه معناها في الصورة الكبيرة مش وعظ أبدي.
0: علشان كده لو اتأثرنا بيه في الأول هنعصر فيه بعد كده.

0: ده بقى كتاب عن علم الوعظ.
1: جميل، بيقدم جديد بقى؟
0: بيقول كتير، كلام حلو، فكر صافي.
1: يا ترى المسيح درس كام كتاب زي كده؟
0: ياه، أعظم وأحكم واعظ، مش بس فيلسوف.
1: مش برضو الإنجيل سجل لنا إن الفلاسفة اليونان راحوا يقابلوا المسيح من كتر اللي سمعوه عنه؟
0: الفلاسفة اليونان اللي قروا اللي كتبوا أفلاطون واللي قالوا أرسطو، محدش فيهم قدر ببساطة يوصل بكلامه الصياد. مع ذلك يجبر علماء اليهود ويرد عليهم بسلطان ويفهم تجار الدين.
1: أصل حكمة المسيح إنه ما بصش مرة واحدة على العرض، لكن ميز فين مكان المرض،
0: وعارفة بعد كده كشف عن الحالة وقدم العلاج.
1: هل حكمة إنك تتكلم عن مشكلة الإنسان كده من غير ما تقدم حلول ربنا للمشكلة؟
0: وهل من الحكمة إنك تدور على العلاج وتتعب نفسك من غير أي ضمان إنك هتصحى؟
1: عشان كده كان وعظ المسيح يقيني،
0: صحيح، ما فيهوش أي احتمالات.
1: كان مشهور بعبارة الحق الحق أقول لكم.
0: تعبنا يدينا من كتر من سمعنا مواعظ دورنا فيها على نسبة اليقين،
1: وفي الآخر يقول لك يا ريت اللي بقوله يكون صح.
0: لما أنت اللي بتوعظني مش متأكد من صحة كلامك 100%.
1: وكم واحد لو سألته عن تأكده من صحة تعليمه يقدر يأكد لك إنه صح من خلال حياته؟ ممكن يا سامح أطلب منك طلب؟
0: اتفضلي.
1: بدل الطقطوقة اللي انت كاتبها دي تزم في الإعلام والدش واللغبطة بتاعته، ممكن تكتب لنا طقطوقة تاني عن وعظ المسيح؟

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل إنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث، يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار أخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. الحق نفذها

0: بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقا.
1: أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

ودلوقتي جه ميعادنا مع دراما العم قاسم.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: أعتقد أنه لم يعد هناك شيء لم نتناوله في موضوع الثالوث.
8: بحثناه من كل الجوانب بأقانيمه الثلاثة.
9: هناك فقط شيء أحتاج لأن أستوضحه.
7: يا ياسر قتلناه بحثا.
8: استغفر الله يا ابنتي، قتلناه. استغفر الله.
7: الموضوع يا عم ياسين الموضوع.
10: فما يزال ياسر يريد استضاحا.
11: الموضوعات الدينية التي نناقشها لا يمكن أن نتوقف ونقول انتهت، أو ننزل ستارا ونقول النهاية أو الخاتمة.
10: بها الكثير من التفرعات
9: والأسئلة. قلبي وعقلي غاصا بالأسئلة.
8: الكل يسأل، البعض يسأل ليتأكد مما يعتقده ويؤكد إيمانه الذي نشأ عليه وتربى، والبعض الآخر يسأل ليعترض على ما يعتقده غيره وينفي إيمان الآخرين،
7: والبعض يسأل ليعرف وليفهم ويقتنع.
11: لهؤلاء أقضي عمري أجاوبهم. هاتي ما عندك يا ياسر يا ابني.
9: وحدة الأقانيم هذه ما زالت تحيرني.
10: لا تحيرنا نحن،
9: لأنكم تؤمنون بها منذ وقت طويل،
11: لأن الكتاب المقدس ذكرها بوضوح وبشرح واف كاف. هذا ساعدنا على الاطمئنان لها. العقل أحيانا يعصى، لكن القلب بالإيمان يرضى.
7: العقل لا يقبل إلا الله الواحد الأحد الذي ليس له كفوا أحد،
8: الذي لا إله إلا هو، الماسك بزمام الكون وبمصير الإنسان.
10: لا أحد يجرؤ على الإيمان بغير ذلك. والأقانيم الثلاثة كما تحدثنا كثيرا لا تمس وحدانية الله أبدا،
9: لكن العقل يشت ويتوه بين الأقنوم والآخر.
11: كيف يشت ويتوه يا ياسر؟
9: أقبل وأستريح لأن الله واحد. الآب هو الله الواحد، هذا يكفي.
7: والابن هو الله الواحد، هذا برغم صعوبته يكفي.
8: والروح القدس هو الله الواحد، وهذا سهل كاف.
10: ولكنهم معا واحد، هذا أيضا يكفي.
9: يكفيكم أنتم، أما أنا فحيرني.
11: قلنا إن الأقانيم هي ذات الله الواحد، هي تعينات، هي خواص، هي إن شئت صفات لله الواحد. الله الذي هو لاهوت واحد ووحيد لا يتجزأ على الإطلاق، هم واحد في الخواص والصفات الإلهية.
9: هذا يسهل قوله
10: ويسهل تأكيده من الكتاب المقدس.
11: يؤكد الكتاب المقدس وحدانية الأقانيم في الألوهية. يقول الوحي في الرسالة الثانية إلى تسالونيكي أصحاح 2 وعدد 16، يقول بوضوح كامل: والله أبونا الذي أحبنا وأعطانا عزاء أبديا ورجاء صالحا بالنعمة. الله أبونا، الآب هو الله.
8: هذا عن الأقنوم الأول، الآب يؤكد أن الله هو الآب.
11: وعن الابن يقول داود النبي في مزمور 45 عن المسيح: أنت أبرع جمالا من بني البشر، إن سكبت النعمة على شفتيك. ويستمر في ذلك حتى يقول: كرسيك يا الله إلى دهر الدهور.
9: هل هذا عن المسيح الابن؟ كرسيك يا الله إلى دهر الدهور؟
7: ومن غيره يوصف أنه أبرع جمالا من بني البشر؟
9: لكن هذا هو النبي داود الذي عاش قبل المسيح بزمن طويل،
10: تنبأ عنه بالوحي الإلهي وكتب مزموره هذا بذلك الوحي.
11: والروح القدس أنه هو الله أيضا، نجد ذلك واضحا في قصة حنانيا وسفيرة.
7: ومن حنانيا وسفيرة؟
10: زوج وزوجة كان ضمن الكنيسة الأولى، وكانت عادة الكنيسة في ذلك الوقت أن كل واحد يبيع ما يملك ويسلمه للرسل لينفق الجميع معا مما بين يدي الرسل.
8: هذا أسلوب اشتراكي أقديم هو إلى هذا الحد.
10: نعم، منذ أيام الرسل. وباع حنانيا وسفيرة ملكهما وأخفيا جزءا من الثمن وسلما الباقي للرسل. القصة كلها مذكورة في سفر أعمال الرسل أصحاح 5.
11: فقال بطرس لحنانيا بعد أن كشف الله له ما فعل: يا حنانيا، لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس وتختلس من ثمن الحقل؟
9: يكذب على الروح القدس؟
2: الأقنوم الثالث.
11: ثم قال له: أنت لم تكذب على الناس بل على الله.
8: على الله، الروح القدس هو الله،
10: بوضوح وبدون احتمال فهم آخر.
9: وماذا حدث بعد ذلك؟ يعني
10: لما سمع حنانيا هذا الكلام وقع ومات.
11: من هذا نرى أن الله هو الآب وهو الابن وهو الروح القدس، الإله الواحد.

0: وكما قلنا أنهم هم الله الواحد، نجد أيضا الكتاب المقدس يؤكد أنهم الرب الواحد.
1: الرب الذي هو السيد، أليس هذا ما تقصده يا عم قاسم؟
0: والرب نفسه يقول الكتاب المقدس عن الآب إنه رب السماء والأرض، وعن الابن إنه رب الكل، وعن الروح القدس إنه الرب، كما ذكر بوضوح بولس الرسول في رسالته الثانية إلى كورنثوس 3:17: وأما الرب فهو الروح.
2: وأنهم منذ الأزل وإلى الأبد. عن الآب قال الوحي أنه القيوم إلى الأبد، وعن الابن أنه الأزلي الأول والآخر، وعن الروح القدس أنه كما في رسالة العبرانيين روح أزلي.
3: فهم الله الواحد والرب الواحد منذ الأزل وإلى الأبد.
4: وما الدليل على ذلك؟
1: تطلب دليلا يا ياسر؟
0: وها نحن نورد لك الدليل عن عدم تحيزه وتحديده بمكان وزمان. يقول بولس الرسول في رسالته لأفسس 4:6: إن الآب له الكل وعلى الكل وبالكل وفي كل المؤمنين.
3: هذا عن الآب.
2: وعن الابن أنه يوجد في كل مكان. قال المسيح: حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم. وعن الروح القدس يؤكد إشعياء النبي أنه لا يحده حد ولا يدركه قياس. من قاس روح الرب؟
1: هو الله الحي الذي لا يحده شيء.
0: فعلا هو الله الحي. قال المسيح: أرسلني الآب الحي. وعن الابن قال المسيح عن نفسه في سفر الرؤيا: أنا الحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين، آمين. ولي مفاتيح الهاوية والموت. وعن الروح القدس قال بولس الرسول: إن المؤمن رسالة مكتوبة بروح الله الحي.
4: الحي، هذه صفة الله سبحانه وتعالى، الحي القيوم.
3: ما دام واحدا فصفاته فيهم
2: كلها، كل صفات الله فيهم.

0: عن الآب يقول المسيح أيها الآب القدوس، وعن الابن يقول سفر الرؤيا القدوس الحق، وعن الروح القدس يقول بولس الرسول أن الله أعطانا روحه القدوس
1: وهو الحق جل جلاله. عن الآب يدعو المسيح الله أن يقدسهم في حقه، هو الحق، ويقول عن نفسه أنا هو الطريق والحق والحياة. وعن الروح القدس يقول يوحنا الرسول إن الروح هو الحق.
2: الجميع نعتوا بأنهم الحق
0: وهو القادر سما وعلى. يقول الكتاب المقدس عن الآب أنه تقدم له الطلبات لأنه القادر، وعن الابن يتنبأ إشعياء النبي فيقول ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا، وعن الروح القدس يقول بولس الرسول إننا نزداد في الرجاء بقوة الروح القدس.
3: يا سبحان الله، كل ذلك من صفات نراهم واحدا أحدا في كل مكان، الحي القدوس القادر الحق
1: والمحب يا ياسين.
4: وهذه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى.
2: يعني كل هذه الصفات في الأقانيم الثلاثة.
0: قلنا أنهم واحد لا يتجزأوا يا ياسر.
1: الآب يحبنا كما قال المسيح لتلاميذه لأن الآب نفسه يحبكم، والابن أحب خاصته، أحبهم إلى المنتهى، والروح القدس روح القوة والمحبة والنصح.
2: وماذا بقي من صفات؟
4: كثير يا ياسر كثير،
3: وكلها صفات اتصف بها الأقانيم الثلاث.
0: الآب كان يعلم كل الأمور أصغرها وأكبرها، وعن الابن أنه كان يعرف الجميع، والروح القدس يعلم كل شيء في السماوات وعلى الأرض.
1: من هذا وغيره نرى أن الآب والابن والروح القدس واحد، لا فرق بين أي أقنوم والآخر، لكل جوهر خاص، ولهم جميعا جوهر واحد معا.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: هناك صفات يتفق فيها الأقانيم الثلاثة، أذكر بعضها. هناك صفات يتفق فيها الأقانيم الثلاثة، أذكر بعضها.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رسم الفنان الألماني كولمان هانت صورة رائعة اشتهرت على مر السنين، صورة المسيح قارع الباب. قال فنان آخر إنها صورة رائعة لكن عيبها أن الباب بلا مقبض. فأجاب كولمان: هذا لأن مقبض الباب في الداخل نفتحه نحن. ألم تسمع قول المسيح: هأنذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، إن مفتاح باب قلبك هو أنت. ترى ماذا يقف خلف الباب يمنع دخوله إليك؟ هل هي صداقة معينة، شهوة رذية، فكر شرير، خطية دفينة؟ لماذا لا تقرر أن تفتح الآن له؟ افتح له، افتح للمسيح.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الأشياء الرخيصة ليست جيدة، الأشياء الجيدة ليست رخيصة. لا تجعل نصب عينك تقديم الرخيص، بل احرص على تقديم ما فيه الفائدة والنفع والقيمة. على الجهة الأخرى،

عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس منيس عبد النور.

شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.

0: جاء في صموئيل الأول 15:35 إن صموئيل لم يعد لرؤية شاول إلى يوم موته، لكن في صموئيل الأول 19:24 يقول إن صموئيل رأى شاول يوم تنبأ أمامه.
1: النصان صحيحان، لم يذهب صموئيل ليرى شاول أبدا، ولكن شاول هو الذي ذهب إلى حيث كان صموئيل.
0: نفهم صموئيل الأول 16:10 أن يس البيت لحمي والد الملك داود كان له 8 أبناء، ولكن في أخبار الأيام الأول 2:13-15 يقول إن داود هو 7 أبنائه، فهل كان له 7 أبناء أم 8؟
1: كان عدد أبناء يس 8 أبناء يوم مسح داود ملكا حسب ما جاء في صموئيل 1:16، ولابد أن أحدهم مات دون أن يترك نسلا قبل تسجيل إحصاء أخبار أيام أول، فسجل مؤرخ سفر الأخبار أسماء الأحياء 7 من أبناء يس.
0: جاء في صموئيل الأول 16:21 أن داود وقف أمام شاول فأحبه شاول وجعله حامل سلاحه، ولكن في صموئيل الأول 17:15 يقول إن داود كان يرعى غنم أبيه.
1: قيام داود بحمل سلاح شاول لا يحتم أنه كان دائما عند شاول، لقد كان ليؤاب 10 يحملون سلاحه كما في صموئيل 2:18، ولابد أن شاول كان عنده أكثر من ذلك، ولم يتوظف داود عند شاول إلا في صموئيل الأول 18 والآية 3.

الآيات صموئيل الأول 17:18-31 والآية 41 والآيات 51-58، ثم صموئيل الأول 18:1-5 و9-11 و17 و18 غير موجودة في الترجمة اليونانية. وقد كتب إلي أحدهم يعترض ويقول: كيف أسقطت الترجمة اليونانية هذه الآيات؟ وللرد أقول إن هذه الآيات التي يقول المعترض إنها غير موجودة في الترجمة اليونانية موجودة في النسخة العبرية التي هي الأصل الذي نعول عليه والذي أخذت منه باقي الترجمات، كما أن هذه الآيات موجودة في نسخة أوريجانوس المحقق الإسكندري وفي جميع النسخ ما عدا الترجمة اليونانية. وإذا قيل ما هو سبب حذف المترجم اليوناني لها، قلنا ربما ظن المترجم وجود إشكال في هذه الآيات، وهو كيف يجهل شاول وأبنير داود، مع أنه ورد في صموئيل الأول 16 أن شاول طلب داود ليضرب على العود أمامه، وكان يستفيق من الاضطراب الذي كان يعتري عقله، حتى جعل داود حامل سلاح له، فكان داود ملازما لشاول. فكيف يستفهم شاول عن داود كما جاء في صموئيل الأول 17:55؟ في هذه الآيات التي بعدها يستفهم شاول فيجيبه أبنير: لست أعلم ابن من هو. فلما رأى المترجم في النسخة السبعينية ذلك أسقط من ترجمته هذه الآيات متوهما أنه يحل الإشكال بهذا التصرف. لكن هناك أسباب مختلفة تجعل شاول لا يعرف داود. أولا، كان داود قد تغير في هيئته بعد أن وصل إلى سن الرشد، ولم يهتم شاول كثيرا بداود فاعتبره مجرد واحد من رجاله الكثيرين. ولا ننسى أن شاول كان مختلا نفسيا فنسي من كان يضرب له بالعود وقت اختلاله. ولعل شاول عرف داود لكنه كان يسأل لا عن داود بل عن أسرة داود. وربما تظاهر شاول بعدم معرفة داود حسدا لأنه رأى عمل داود العظيم فعزم أن يضعه تحت المراقبة.

0: جاء في صموئيل الأول 17:50-51 أن داود قتل جلياط، ولكن صموئيل الثاني 21:19 يقول إن الذي قتل جلياط هو الحانان بن يعري أراجيم البيت لحمي.
1: قتل داود جلياط الجتي، وقتل الحانان أخا جلياط كما جاء في أخبار أول 20:5. وقد وقعت كلمة أخا من صموئيل الثاني 21 من النسخة التي نقلت عنها ترجمتنا العربية، وقد كان المترجمون أمناء في ترجمة النص الحرفي الذي وجدوه. ثم وجدت مخطوطة أقدم فيها كلمة أخا فأضيفت إلى الترجمة العربية الحديثة.

0: جاء في صموئيل الأول 17:54 أن داود جاء برأس جلياط الفلسطيني إلى أورشليم ووضع سلاحه في خيمته. ولكن من صموئيل الثاني 5:6-9 يظهر أن داود أخذ أورشليم بعد قتل جلياط بسنوات طويلة، كما يظهر من صموئيل الأول 21:9 أن سلاح جلياط كان في نوب.
1: حمل داود رأس جلياط إلى أورشليم بعد أن صار ملكا وبعد أن أخذ أورشليم، والقول إنه وضع سيف جلياط في خيمته لا يعني أنه أبقاه فيها، بل نقل السيف بعد ذلك إلى نوب.
0: يقول صموئيل الأول 18:10 وكان في الغد أن الروح الرديئة من قبل الله اقتحم شاول وجن في وسط البيت، فكيف يرسل الإله الصالح روحا رديئا؟
1: لما كان الله كلي السلطان فإن أفعال الأرواح الشريرة تخضع لسلطانه، وكل ما يحدث في عالمنا هو من عمل الله أو بسماح من الله. وقد سمح الله للروح الرديء أن يهاجم شاول ويستولي عليه، لأن شاول كان قد رفض طاعة الله فرفضه الله من الملك، وسماح الله للروح الرديء أن يتملك من شاول يشبه سماحه للشيطان أن يجرب أيوب بالخسارة المادية والعائلية والمرض، لكن الله دائما يحقق مقاصده الصالحة بالرغم من أعمال إبليس.
0: يقول صموئيل الأول 18:19 إن ميرب ابنة شاول أعطيت لعدرائيل المحولي زوجة. ولكن في صموئيل الثاني 21:8 يقول وبني ميكال ابنة شاول الخمسة الذين ولدتهم لعدرئيل ابن برزلاي المحولي.
1: هناك احتمالان لتوضيح هذه القضية. الاحتمال الأول أن ميرب زوجة عدرئيل المحولي ماتت، فتزوج عدرئيل شقيقتها ميكال بعد أن طلقها الملك داود. الاحتمال الثاني أن يكون الأولاد الخمسة من نسل ميرب، ولما ماتت قامت خالتهم ميكال بتربيتهم فيكونون بني ميكال بالتربية.
0: جاء في صموئيل الأول 28:6 فسأل شاول من الرب فلم يجبه الرب. ولكن في أخبار الأيام الأول 10:14 يقول إنه لم يسأل الرب فأماته.
1: هناك كلمتان عبريتان ترجما سأل، الأولى شاءال في سفر صموئيل تعني السؤال العابر، الكلمة الثانية داراش جاءت في سفر الأخبار وتعني البحث الجاد والتفتيش، فيكون أن شاول سأل الرب سؤالا عابرا عن مشيئته، لكنه لم يفتش عن مشيئة الله ولا طلبها بكل قلبه. الفرق إذن هو في السؤال السطحي أو البحث عن الحقيقة، والله سبحانه مستعد أن يجاوب كل من يسأل سؤالا جادا لأنه يريد أن يعرف، أما الذي يسأل سؤالا عابرا فهو غير مهتم.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radiocv.org ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: ما أكمل المسيح وما أجمل الكنيسة. إنه الكرام وهي كرمته، إنه الراعي وهي رعيته، قطيعه شعبه وغنم مرعاه، إنه مالكها عريسها وهي ملكه عروسه، إنه رأسها وهي جسده. وأعطاء جسد المسيح كثيرة، فيها الكريمة الجميلة والضعيفة الصغيرة. تبايننا وتنوعنا يصنع الجسد ويثريه، يقويه، يكمله، يجمله ويغنيه. في وحدة تتجاوز السدود العقائدية الطائفية والقيود الشكلية المظهرية والحدود الفكرية واللغوية، في شركة تسمو فوق المكان وتعلو فوق الزمان. إنها تضم الأزل البعيد والأبد الفسيح في وحدة جسد المسيح. إن الكنيسة الأرضية المجاهدة المنظورة حقيقة مجيدة، لكن كنيسة السماء المنتصرة غير المنظورة أكمل وأجمل من كل قبيلة وأمة وشعب ولسان. إنها ملء الذي يملأ الكل في الكل، وكل أبنائها بكل الألسنة مع كل فرحة وتعزية ينشدون هللويا، وبكل لغات مع كل طالبة وصلاة معا يهتفون آمين.
1: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم، يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تانية. وبعدين انت بتوري لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين. نحن على موجات إذاعة سيلافي وبرنامجنا وبرنامجكم الطريق. بعد شوية يجيكم خليل وحكايته اللي ما تفش للحاضرين والمستمعين وللي في الدار يكشين. اقعدوا معنا هنا راجعين.
1: قصة اليوم تقول إنه نهار من نهارات فما أنجو نمس البوها على قيمة حياته، وفي عوض ما بوه يجاوبو ديريكتومون أعطاه حجرة وقال له امشي للمرشي، وقال له ما تعمل حتى شيء، كي واحد يسألك جوست هز زوز صوابع ما غير ما تقول حتى شيء. ومشيت طفل للسوق وقربت منه مرأة وسألته على سم الحجرة، ياخي ما قالها حتى شيء، هز زوز صوابع كهو. ياخي قالت له تاخو فيها 2000 راني باش نشريه ونزين به الجردة متاعي. رجع الطفل لدارو وقال البوه راو فما مرأة جات وحبت تشري من عندي الحجرة 2000. فقال له بوه من غدوة امشي للمتحف وبيع الحجرة، وكيما تفهمنا كان سألك حد على سومها اسكت وهز زوز صوابع. مشيت طفل للمتحف وجاه راجل حب يشري الحجرة، فجاوبه الطفل وهز زوز صوابع اكهو من غير ما تكلم. فقال له الراجل تاخو فيها 200 دينار كان يساعدك راني انا باش نشري. ابهت الطفل ورجع يجري البوه وعلمه باللي صار. فقال له بوه امشي من غدوة للسيغي وخذ الحجرة معاك وقل له تشريها ولا ما تشريهاش. هز الطفل الحجرة من غدوة ومشي للسيغي وسأله، وكي سأل السيغي على سم الحجرة الطفل هز زوز صوابعك هاو. يخزر له السيغي قال له منين جبت الحجرة النادرة هذه وبقدش باش تبيعها. ما جاوبوش الطفل له هز زوز صوابعك العادة. ياخي السيغي قال له أنا موافق باش نشريها، وباش نشريها ب200,000 دينار. الطفل بهت ما فهم حتى شيء، ما لقى ما يقول ورجع يجري البوه. ياخي قال له بوه وقتها عرفت توا قيمة حياتك، ما يهمش منين جيت ولا وين تولدت ولا لون البوم تاعك ولا قديش عندك فلوس، اللي يهم بالحق هو وين تحط روحك. وقيمة نقوله يا وليدي وين تحط روحك تسيبها، أشكون تخالط وكيفاش تختار تتلهي بروحك. تنجم تكون عشت حيات كلها تسخايب انك حجرة قيمتها دينارين، لكن كل واحد منا في داخله جوهرة، جوهرة ثمينة، وتنجم تختار انه تكون وسط ناس يراوها الجوهرة هذه، وسط ناس يقدروا. انت زادة تنجم انك تحط روحك كجوهرة ثمينة، تحط روحك في وسط سيغي والنجم نختاره نراو قيمة الاخرين والنجم نعاونهم باش يراو الديامونت اللي داخلهم. كانت هذه قصة اليوم.
0: رجعنا لكم مستمعينا، كنا مع هدرة خليل، معكم سناء وداد وبرنامجنا الطريق. عسلامة وداد.
2: عسلامة سناء. نعجبتني برشا الحكاية ولقيت فيها برشا مقاصد ومستني شخصيا.
0: وين تحط نفسك تصيبها؟
2: ايه هذا مثل شعبي قديم عنا، وين تحط نفسك تصيبها انت ملاها وانت طبيبها.
0: موضوعنا اليوم مستمعين عن القيمة والإحساس بالقيمة. منين يجي الإحساس بالقيمة، أو بالأحرى منين يجي الإحساس بعدم القيمة؟ علاش فما ناس يحسوا اللي ما عندهمش قيمة في المجتمع؟
2: علاش؟ على خاطر الإنسان ولات قيمته تتحدد بالمكتسبات المادية. من جهة احنا عايشين في مجتمع سولي في ماركتينج، كل شيء يتباع ويتشرى، ومن جهة أخرى ما عندناش ثقافة تربية أولادنا على الانتماء لابارتنانس للعائلة للمجتمع للوطن اللي احنا عايشين فيه.
0: بالضبط، شعور بالانتماء هو احتياج أساسي للإنسان، إما أنه وقعت تلبيته في الطفولة ويكون عنا إنسان سوي ومتوازن نفسيا، وإما أنه ما وقعتش تلبيته في الحالة هذه يتكون عند الإنسان شعور بعدم القيمة. معظم الأباء والأمهات الوالدين الكل اليوم يهتموا باش يوفروا الإمكانيات المادية لأولادهم ويهملوا حاجتهم النفسية.
2: صحيح، لازم يكون فما وقت تتعدي للعائلة مع بعضها، يأكلوا يلعبوا ولا حتى يتفرجوا في فيلم.
0: تتوى ساعات البو والأم يتقابلوا في فم الباب، واحد داخل وواحد خارج.
2: بالطبيعة الانتساب للمجموعة والاعتراف بالتقدير، هذا إحساس لازم نفهموه أنه شعور إنساني، وأول خلية لتكوين هذا الشعور بالانتماء هي الأسرة المصغرة، العائلة، وبعد تجي المدرسة، المعهد، والجامعة، وهذا اللي يطور الشعور بالانتماء.
0: اللي يفتقدوا شبابنا مالوروزمون اليوم. نعيشوا في مجتمع مادي بالأساس، ولات فكرة الربح السريع هي المسيطرة عليه، بالقمار، بالمسابقات، بجميع الوسائل المشروعة وغير المشروعة. أعطيه لم الفلوس، ما يهمش لعلاش لا كيفاش. وهيك علاش زادة ولا عنا الشباب يحرق ماشي في باله، اللي ما ينجم يقبلوه أو يتقبل من العائلة ومن الناس ومن المجتمع كان إذا كان عمل الكهرباء والدار والكونت بونكير، ما يعرفش اللي هو ابن الملك.
2: بالحق سناء، احنا ولاد ربي، وكما قال ربي في كتابه المقدس انجيل يوحنا 1:12: واما كل الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله، اي المؤمنين باسمه.
0: قيمتنا في المسيح.
2: وزاد يقول في رساله يوحنا الاولى 3:1: انظروا ايه محبه اعطانا الاب حتى ندعى اولاد الله. وهذا يعني انه اللي يتسمى ابن هو ابن بالتبني، يعني هي مفهوم روحي.
0: حتى لو أدت الحياة والتربية والتنشئة أنه نفقد إحساسنا بالقيمة، نكتسب قيمتنا من جديد وقت اللي نؤمن بالمسيح، وقت اللي نوليه في المسيح، وقت اللي نعيش حياة المسيح. لذلك أعزائي، نتمنوا أنكم تكونوا استفدتوا من الحلقة هذه، ونتمنوا أن حياتكم الروحية تكون على مثال سيدنا يسوع، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد من أجلنا. شكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم، فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصلوا عليها، معللنا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

الفنان. الفنان ده بقى اللي هو تلاقيه كده طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني، وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب، وساعات يبقى لابس نظارة غامقة كده شوية. بص، هو الفنان ده اللي هو تلاقيه بس عامل وهاتك وصف في الفنان على إنه كائن غريب مختلف وفريد ما تكررش في زمانه. ممكن بقى أقولك حاجة بقى بجد، على فكرة أنت فنان. أيون أنت فنان ونص كمان. سيادتك، الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي أنت عارفه ده. الفن هو أي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها، بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح، تقف قدام المراية وتوصفك.

يا من داس المعصرة وحده وانغرست فيه الآلام كسهام الموت، أنا أدرك مقدار ما عانيت وحدك وتلاميذك أنيام. اسمح وعرفني ماذا أصنع الآن من أجلك، جثماني ماثلة أمامي وأنت جاث بركبتيك على الأرض العراء، وبالرغم من برد الليل كان عرقك يتصبب كالدم. واسمح واعتبر آلامي وأحزاني شركة متواضعة في آلامك، لقد رضيت أن تشرب الكأس عني، سوف أخدمك كل أيام حياتي، فقط عرفني كيف أكرمك. طلبت من تلاميذك أن يسهروا ويصلوا معك ساعة واحدة فناموا، سأسهر وأصلي ولن أغفل عن ذكر آلامك في جثماني، سأرددها بالشكر وعرفانك الجميل كل أيام حياتي.

أهلا بيك عزيزي المستمع في برنامج محطات. محطتنا بنحكي فيها عن حياة أبونا إبراهيم. الكتاب المقدس يذكره بأبو الإيمان، وما أحلى كلمة الإيمان. الإيمان كلمة غالية جدا، بدون إيمان لا يمكن نرضي الله. آخر محطة خدناها الخناقة اللي كانت بين رعاة اسمه الأصل إبراهيم ورعاة لوط، وبسببها إبراهيم قال للوط لا تكن مخصمة بيني وبينك وبين رعاتي ورعاتك، اختار اللي انت عايزه وانا اختار التاني. اختار لوط انه يعيش في منطقة سدوم وعمورة، شافها كجنة الرب كأرض مصر. شيء صعب جدا انك تربط حاجتين ببعض، ان الشيء جنة الرب وشيء تاني أرض مصر، لكن اختار لوط القصة ومشي وعاش فيها. أي اختيار خطأ ليه تكلفة خطأ، أي اختيار بعيش فيه بمزاجي ليه تكلفة على حياتي. عاش هناك لوط للأسف للأسف وسط أشرار، وصار لوط واحد من الأشرار. الكتاب المقدس يقول لوط البار كان يعذب نفسه البرة، كان بيتعذب بالخطايا. حصلت حرب دخلت فيها البلد اللي فيها سدوم وعمورة اللي عايش فيها لوط، وتهزمت البلد دي وتسبى لوط. لكن لإني إبراهيم لم تكن في مخاصمة بينه وبين لوط، اختار إنه يختار الطريق الأصعب وسمع الكلمات دي. لما سمع إبرام أن أخاه صبية جرى غلمانه المتمرنين ولدان بيته 318 وتبعهم إلى دان، إبراهيم خد الخطوة الإيجابية. علشان مفيش مخاصمة لكن وضع حدود بينه وبين لوط، عمل الحاجة الإيجابية، قرر إن يكون أول واحد يقف في صف لوط، جري على لوط. القصة مش بتاعته، القصة لا تعنيه، القصة هو انتهت بينه وبين لوط، القصة ما انتهتش. هو كل اللي عمله في الحلقة اللي فاتت إنه وضع حدود في العلاقة بينه وبين لوط. إيه اللي يثبت إن دي حدود في العلاقة؟

عقاب مش خصام، اني لما بلاقي اخويا محتاج اول واحد انا اقف جنبه. ينفع في علاقاتنا بيننا وبين بعض نضع حدود في العلاقة، لا تكون مخصمة بيني وبينك، ان اخترت شمال انا اختار جنوب، احنا مش متخصمين، احنا وضعين حدود في العلاقة. اللي يثبت انها حدود في العلاقة حاجة واحدة بس، اني لما لقيك محتاج اول واحد انا اكون واقف جنبك. علشان كده ابراهيم راح جري اول ما سمع ان نوط في احتياج، جري دخل حرب غريبة جدا، حرب بين ملوك كتيرة جدا هو بيحارب فيها، وهو معه 318 واحد. تخيلوا معايا واحد 318 وبيحارب ملوك هزموا ملوك. لكن لأن إبراهيم ما كانش شايف فكرة الحرب، كان شايف فكرة أخوه اللي في الحرب، كان شايف فكرة لوط، قرر أنه يجري ويجري ويجري. والغريب أنه 318 واحد ينتصروا على ملوك كتيرة ويسترجع كل الأملاك، لكن أجمل ما في القصة ويسترجع لوط أخاه. والكتاب هنا ما يقولش على لوط غير أخاه، أخوه، بيرجعه تاني، بياخد لوط كمان مرة، بيرجعه لمكانه تاني. كنت متخيل جدا ان إبراهيم بيجري للحرب دي فقط علشان حاجة واحدة فقط، علشان أخوه. كنت متخيل ان إبراهيم بيجري للحرب عشان غنايم أو عشان مكسب إطلاقا. اوعى تتخيل اللحظة دي، إبراهيم لم يذهب للحرب إلا علشان أخاه. وأنا عايز أقول لك، لو في مشاكل كانت بينك وبين حد ووصلت إنك حطيت حدود في العلاقة، وسمعت إن الحد ده النهاردة في مشكلة، أنت مطالب أول واحد تكون واقف جنبه، أنت مطالب ترجع أخوك، تجري تدخل حرب، تتكلف تدفع فلوس وتدفع تكلفة وتدفع من وقتك ومن جهدك ومن تفاصيل كتيرة في بيتك وفي حياتك عشان ترد أخوك. أخوك زرع وبيحصد، لكن أنا مسؤول عن زرعة أخويا، إني أجري وراه وأرده تاني. يمكن مش هيرجع معايا تاني لبيتي. لوط ما رجعش مع إبراهيم، على فكرة لوط بعد الحرب دي راح رجع على سدوم وعمورة تاني، لكن إبراهيم مطالب يعمل الدور اللي عليه حتى لو أخويا مصر يكمل في طريقه. علشان كده إبراهيم استحق إنه يكون أبو الإيمان، إيمانه مش لنفسه بس، ده إيمانه للآخرين كمان، بيجري ويدور ويبحث عن أخوه اللي أخطأ، واللي إنجاز التعبير هو اللي اختار وهو اللي كمل. لكن إبراهيم بينظر نظرة غريبة جدا، ده أخويا، ده أخويا. بدعوك عزيزي المستمع، مهما كان ليك مشكلة مع حد، مهما كانت التكلفة اللي بمر بيها أخوك، أنت عليك دور، اجري ابحث عنه، لأنه في احتياج إنك ترده، والرب معك.

0: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. دعني أضع كلمات بولس في سورة أخرى فأقول: إننا جميعا إذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله، وهذا يغيرنا إلى صورته عينها من مجد إلى مجد بتأثير الروح القدس فينا. ناظرين مجد الرب. نعم لقد رأيناه، لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاة. لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع في حضرة الرب، اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء ازرع حبوبا، إذا أردت 10 سنوات من الرخاء ازرع أشجارا، إذا أردت 100 سنوات من الرخاء ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون المثقفون المدربون المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم

أهلا وسهلا بيكم في أول حلقة من برنامجنا رحلة النجاح. معاكم دكتور ديفيد إدوار، وبشكر ربنا على الشرف والامتياز اللي ادهوني أن يكون معاكم في المجموعة الحلقات ديت 26 حلقة اللي هنحكي فيهم عن رحلة النجاح. الحلقات ديت مش هدفها شوية معلومات جديدة تتحط في مخنا، ولا هدفها شوية كلام مشجع أنك لازم تبذل شوية مجهود زيادة أو تعمل حاجات معينة عشان تكون ناجح. الحلقة دي أتمنى أنها تكون مختلفة وتفرق في حياتنا. احنا هناخد فاصل صغير وبعديها هنبتدي اول حلقة من الرحلة بتاعتنا ديت.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: قبل الفاصل كنت بحكي اني النمط اللي المجتمع بيفرضه علينا هو اني لازم اكون من بره حد مميز قوي. النمط دوت بيأثر علينا النهاردة ان انا بجري في سبق او بخش سبق، سواء في الدراسة او في العلاقات او في الشغل، ببقى حاسس ان السبق ده ابتدى قبل ما انا بدخله، وفي ناس كتيرة قوي سبقاني في السبق دوت، وانا محتاج اجري السبق ده بكل قوتي. سبق انا مرغم عليه، مش مبسوط، مش مستمتع، مش حاسس بقيمة او تميز او انجاز في حياتي. جمل كتيرة من اللي كنت بسمعها في الخدمة وقت ما كنت بخدم مع ثانوي، اكتر جمل كانت بتطلع بانين او بتوجع منهم اني انا محبط قوي، انا مش حاسس ان ليا لازمة او في حاجة مميزة فيا، انا دايما مضغوط في المذاكرة، انا دايما مضغوط في الكورسات، انا دايما مضغوط في عيلتي، انا دايما حاسس اني واقف في مكاني ومش بتقدم واللي حواليا كلهم بيطلعوا لقدام. لو ده انت ولو ده كلامك او كلامك، عايز اقولك انك مش لوحدك في الحتة ديت، ناس كتير كمان زيك في نفس المكان. الحلقات دي هدفها انك تكون بتتغير في الحتة دي. الحلقات دي مش هدفها زي ما قلت في البداية انها تدي لك شوية معلومات عن جدول يتنظم او تاخد كام كورس، لكن هدفها انها تساعدك انك تعيش حياة تستاهل انها تتعاش. دايما افتكر ان قلب الله ليك هو زي ما قال في رسالة يوحنا الثالثة وعدد واحد، ان ايها الحبيب في كل شيء اروم ان تكون ناجحا وصحيحا. هو قال كمان في أرمية 29:11 اني عرفت الافكار، انا عرفت الخطط التي انا مفتكر بها عنكم، يقول الرب، افكار سلام لاعطيكم اخره، لاعطيكم مستقبل، لاعطيكم غد افضل ورجاء. الله عايزك ناجح، هو مصممك انك تكون ناجح، هو مصممك انك تعيش حياه ممتعه تستمتع فيها بالانجاز بتاعك، ليها شكل متفرد، شكل مخصوص قوي محدش تاني عاشه، لان انت مفيش منك اتنين. حضورك للحلقات دي مش صدفه، انا بثق اني جه الوقت ان الله يعمل تغيير في حياتك، وهو سامح بدوت، هو خلاك تسمح عشان هو عايز يعمل نقلة في حياتك. اشجعك واشجعك انك تمشي وتكمل معانا الرحلة دي، تكمل معانا المشوار دوت، تبتدي تختار انك تعمل التغيير اللي هنتعلمه سوا ونمشي في الرحلة دي، وربنا معاكم.

0: حدثني عمن تحب وكيف تحب، أقول لك من أنت. والحب الذي أقصده هنا ليس هو حب العائلة رغم أنه ما أغلاه، وليس هو حب الزوج لزوجته رغم أنه ما أقدسه، ولست كذلك أقصد حب الصداقة رغم أنه ما أروعه. لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا، والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي تختفي وتنتفي كالندى الماضي باكرا مع شمس الأيام وتجارب الحياة؟ هل تحبه فعلا وحقا، لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق، حتى تجد معنا: رب إني لا أهبك باقي حب من بشر، أنت من أشبعت نفسي، كيف أعطيك الكسر؟
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. الأشياء الرخيصة ليست جيدة، الأشياء الجيدة ليست رخيصة. لا تجعل نصب عينك تقديم الرخيص، بل احرص على تقديم ما فيه الفائدة والنفع والقيمة. على الجهة الأخرى، حين تبحث عن الرخيص اقتنع بأن الجودة والكفاءة والثقة ليست من ضمن هذه الصفقة.

شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

القائد الحقيقي لتدخل بنا إلى معركة الصليب، واهبا إيانا الغلبة والنصرة على قوات الظلمة. أبلنا التمتع بصليبك، قوة الله وحكمته، فلا نتكل على ذراع بشر بل على عملك الإلهي. أملك يا رب في قلوبنا، وأقم ملكوتك في داخلنا، ولا يكون للعدو موضع فينا. القمص تدرس يعقوب ملطين.

جرب كده تشوف شغلك الغلس بشكل مختلف، يمكن تلاقي فيه حاجة تتحب. جرب تشوف مديرك الغتت من جانب ما شفتهوش منه قبل كده، يمكن تستلطفه. جرب كده تشوف الحلو اللي في البلد، يمكن تحب تنتمي ليها. جرب تشوف الظريف في أخوك الصغير، يمكن تعرف تتعامل معاه وتلعبه. جرب تشوف ناس مش شبهك، يمكن تتعلم تقبل الاختلاف. جرب تاكل أكلة ما بتحبهاش، يمكن تلاقي طعمها أحلى بكتير من أكل أنت متعود عليه. جرب تمشي في الضلمة، يمكن تكسر الخوف اللي مش عارف تكسره. جرب تضحك بصوت عالي، يمكن تلاقي كومة هم تزاحل. المهم إنك تجرب.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: Thank you for tuning in to this broadcast.
1: شكرا لعودتكم للإصغاء إلينا في هذا البرنامج.
0: We are in the midst of a very exciting series of messages.
1: نحن في وسط سلسلة مثيرة من الرسائل.
0: If you are joining us for the first time, we are in the middle of a series of messages called The Garden versus the City.
1: إذا كنت تصغي إلينا للمرة الأولى فنحن في وسط سلسلة من الرسائل عنوانها الجنة بالمقارنة مع المدينة.
0: The garden is the garden of God.
1: الجنة هي جنة الله.
0: And the city is the city of man.
1: والمدينة هي مدينة الإنسان.
0: In our last broadcast, we started looking at Babylon, the mother of all modern cities.
1: وفي حلقتنا الماضية بدأنا التأمل في بابل. أم كل المدن الحديثة.
0: The Bible speaks of the mystery of Babylon.
1: ويتحدث الكتاب المقدس عن سر بابل.
0: Last time I

0: promised that I would tell you about that mystery.
1: ووعدت في الحلقة الماضية أن أخبركم عن ذلك السر.
0: In the book of Revelation, chapter 17, verse 5,
1: في سفر الرؤيا الأصحاح السابع عشر والعدد الخامس,
0: Babylon is called the mother of harlots and the abomination of the earth.
1: تدعى بابل أم الزواني ورجاسات الأرض.
0: What is the mystery of Babylon?
1: فما هو سر بابل؟
0: To put it simply, it is this.
1: لكي نشرح المعنى ببساطة, السر هو هذا.
0: Babylon is any city that rejects biblical revelation and chooses instead to follow falsehood.
1: بابل هي أي مدينة ترفض الرؤية الكتابية وتختار بدلا منها أن تتبع التزييف.
0: Babylon is any society that rejects biblical revelation and chooses instead to follow falsehood.
1: بابل هي أي مجتمع يرفض الرؤية الكتابية ويختار بدلا منها أن يتبع التزييف.
0: Babylon is any institution that rejects biblical revelation and chooses instead to follow falsehood.
1: بابل هي أي مؤسسة ترفض الرؤية الكتابية وتختار بدلا منها أن تتبع التزييف.
0: Babylon is any church that rejects biblical revelation and chooses instead to follow falsehood.
1: بابل هي أي كنيسة ترفض الرؤية الكتابية وتختار بدلا منها أن تتبع التزييف.
0: In fact, in the original Babylon,
1: وفي الحقيقة في بابل الأصلية,
0: Nimrod himself became deified as the chief god.
1: نمرود نفسه أصبح مؤلهاً حتى العبادة كالإله الرئيسي.
0: From Genesis 11 to Revelation.
1: ومن الأصحاح الحادي عشر من سفر تكوين وحتى سفر الرؤيا,
0: Babylon became synonymous with the rejection of the true god.
1: أصبح اسم بابل مرادفاً لرفض الإله الحقيقي.
0: In fact, all of the worship of false gods and goddesses of the pharaohs in India and Rome and Greece were all originated from Babylon.
1: وفي الحقيقة فإن كل عبادات الآلهة والإلهات المزيفة للفراعنة وفي الهند وروما واليونان كلها بدأت أصولها من بابل.
0: The citizens of Babylon had a vision for a city without God.
1: كان للمواطنين في بابل رؤية لمدينة بدون الله.
0: But secondly, they had a vision for stealing God's glory.
1: ولكن ثانيا كانت لهم رؤية لسرقة مجد الله.
0: Most of the Bible translators speak of the Tower of Babylon that would reach to heaven.
1: معظم مترجمي الكتاب المقدس يتحدثون عن برج بابل الذي كان يراد له أن يصل إلى السماء.
0: The truth is, these Babylonians were not that foolish.
1: والحق هو أن هؤلاء البابليين لم يكونوا حمقى.
0: They did not think that they would literally reach and touch heaven.
1: لم يظنوا أنهم سيستطيعون حرفيا الوصول إلى السماء ولمسها.
0: This verse does not mean literally touching heaven.
1: هذه الآية لا تعني حرفيا لمس السماء.
0: If they were talking about a tower that would reach to heaven,
1: فلو كانوا حقيقة يتحدثون عن برج يصل إلى السماء,
0: they would have at least gone up to the mountains to build it.
1: لكانوا على الأقل قد ذهبوا إلى الجبال لكي يبنوه هناك.
0: That way they would give themselves a few thousand feet head start.
1: ولكانوا بذلك قد أعطوا لأنفسهم فرصة الارتفاع بضعة آلاف من الأقدام ليبدأوا هناك.
0: But they were building in the valley of Shinar.
1: ولكنهم كانوا يبنون في وادي شنعار.
0: Which is almost at sea level.
1: الذي هو تقريبا في مستوى سطح البحر.
0: The Hebrew words of reaching heaven is a figure of speech.
1: والكلمات العبرية عن الوصول إلى السماء هي تعبير مجازي.
0: Let me explain this.
1: دعني أشرح لكم هذا.
0: The top of the building was dedicated to the worship of the zodiac.
1: قمة المبنى كانت تخصص لعبادة البروج.
0: And that is why I said to you in our last broadcast that there is a Babylonian revival in the world these days.
1: ولهذا قلت لكم في حلقتنا الماضية إنه توجد نهضة بابلية في العالم في هذه الأيام.
0: Because all of the astrology and the lining up of the stars.
1: لأن كل التنجيم وتصفيف الكواكب.
0: It all began here in the Tower of Babel.
1: كلها بدأت هنا في برج بابل.
0: The tower was simply a temple in which they worshipped the stars.
1: أي أن البرج ببساطة كان هو الهيكل الذي كانوا يتعبدون للكواكب فيه.
0: It was a place where they divided the sky into sections.
1: كان هو المكان الذي قسموا فيه السماء إلى أقسام ومناطق.
0: It was taught that a person's destiny was determined by which section they were born under.
1: وكانوا يعلمون أن مصير الشخص يحدده القسم الذي ولد فيه.
0: In fact, from Babylon, astrology passed on to the entire world.
1: وفي الحقيقة أنه من بابل انتشر التنجيم في العالم كله.
0: The pharaohs took the Babylonian religion and mixed it with the worship of the Nile and came up with their own form of animism.
1: وأخذ الفراعنة الديانة البابلية ومزجوها بعبادتهم للنيل وخرجوا منها بنمط جديد من عقيدة الأرواحية أي مذهب حيوية المادة وهو الاعتقاد بأن لكل ما في الكون وحتى للكون ذاته روحا أو نفسا.
0: The pyramids were constructed in a relationship to the stars.
1: فالأهرامات شيدت وبنيت في علاقة مع الكواكب.
0: The Sphinx has a head of a woman symbolizing Virgo the Virgin.
1: وأبو الهول له رأس امرأة ترمز إلى برج العذراء أو السنبلة.
0: It has the body of a lion symbolizing Leo.
1: وله جسد أسد يرمز إلى برج الأسد.
0: Virgo is the first sign of the zodiac.
1: وبرج العذراء هو أول علامة في دائرة البروج.
0: Leo is the last.
1: وبرج الأسد هو الآخر.
0: So the Sphinx, which means joining, is the meeting point of the zodiac.
1: ولذلك فأبو الهول الذي يعني الاتصال هو نقطة الالتقاء في دائرة البروج.
0: And that is why hundreds of thousands of New Age followers from the West go to visit the pyramids.
1: وهذا هو السبب الذي يدفع مئات الآلاف من الغرب من أتباع العصر الجديد إلى زيارة الأهرامات.
0: They went to be there during the new millennium.
1: أرادوا أن يكونوا هناك في تلك البقعة من الأرض أثناء الألفية الجديدة.
0: The Jews, after 400 years in Egypt,
1: واليهود بعد بقائهم بمصر 400 سنة,
0: they left Egypt believing all of this false teaching.
1: غادروا مصر وهم يؤمنون بكل هذه التعاليم المزيفة.
0: That is why God warns them in Leviticus 19:31 and Deuteronomy 18 against the worship of the stars.
1: ولهذا يحذرهم الله في سفر لاويين الأصحاح 19 والعدد 31 وفي سفر تثنية الأصحاح 18 ضد عبادة النجوم الجان والتوابع.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because worshiping of the stars is a disguised form of worshiping demons.
1: لأن عبادة النجوم هي صورة متنكرة لعبادة الشياطين.
0: In reality, all of these who follow the stars and the horoscope are worshiping Satan and his demonic forces under the guise of signs and planets.
1: وفي الحقيقة كل أولئك الذين يتبعون النجوم وخريطة البروج لكشف الطوالع هم يتعبدون للشيطان ولقواته الشيطانية تحت هيئة علامات وكواكب.
0: The Babylonians were stealing God's glory and giving it to Satan.
1: كان البابليون يسرقون مجد الله ويعطونه للشيطان.
0: There are many believers who are steeped into astrology.
1: هناك مؤمنون كثيرون متورطون في علم التنجيم.
0: Whether they know it or not, they are worshiping Satan.
1: سواء أدركوا ذلك أم لا، فهم يتعبدون للشيطان.
0: The Tower of Babylon in its lofty grandeur symbolizes a perversion of the true revelation of God's plan of redemption.
1: برج بابل بكبريائه وتشامخه الفخم يمثل انحرافا عن الرؤية الحقيقية لخطة الله للفداء.
0: It is stealing God's glory and giving it to the devil.
1: إنه سرقة مجد الله وإعطائه لشيطان.
0: It is robbing the creator of the stars of his splendor and attributing it to the devil.
1: إنه سلب العظمة من خالق النجوم ونسبتها إلى الشيطان.
0: It is the rejection of the truth.
1: هو رفض الحق.
0: It is a deliberate choice to follow the deception and falsehood of Satan.
1: وهو اختيار متعمد لاتباع خداع الشيطان وتزييفه.
0: Here is how Satan operates.
1: وهذه هي الكيفية التي عمل الشيطان بها.
0: First,
1: أولاً,
0: as a supreme angel in heaven, he wanted to be God.
1: كملاك بارز من ملائكة السماء أراد أن يكون إلهاً.
0: He deceived one third of the angelic beings to follow him.
1: فخدع ثلث الخلائق الملائكية لتتبعه.
0: God threw him out of heaven.
1: والله قذف بهم من السماء.
0: Next, he deceived Adam and Eve into distrusting and doubting of God's word.
1: وبعد ذلك خدع آدم وحواء فجعلهما يتشككان في كلمة الله ولا يصدقانها.
0: Thus, he got them thrown out of the garden.
1: وهكذا طردهما من الجنة.
0: Then he deceived Cain to worship God in Cain's way, not God's way.
1: ثم خدع قايين ليجعله يعبد الله بطريقة قايين الخاصة وليس بطريقة الله.
0: This led to the destruction of the earth by the flood.
1: وأدى ذلك إلى خراب الأرض بالطوفان.
0: Satan deceived Ham's descendants into worshiping him by worshiping the zodiac.
1: وخدع الشيطان سلالة حام فجعلهم يعبدونه عن طريق عبادة البروج.
0: And they caused their utter confusion and destruction.
1: وسبب لهم الخراب والارتباك الكامل.
0: Today he is doing the same thing with this generation.
1: وهو اليوم يعمل نفس الشيء مع هذا الجيل.
0: Satan gets people to focus on the blessings and ignore the one who gives the blessing.
1: فالشيطان يجعل الناس يركزون اهتمامهم على البركات ويتجاهلون الشخص الواحد الذي يعطيهم البركات.
0: This will ultimately bring down the wrath of God upon the world.
1: وهذا في النهاية سيجلب غضب الله على العالم.
0: The people of Babylon had a vision for a city without God.
1: كان لأهل بابل رؤية لمدينة بدون الله.
0: They had a vision for stealing of God's glory.
1: كانت لهم رؤية لسرقة مجد الله.
0: But finally, the people of Babylon had a vision for self-glory.
1: ولكن أخيرا كان لأهل بابل رؤية للمجد الذاتي.
0: Listen to what they said.
1: اسمع ماذا قالوا لأنفسهم.
0: They said, "Come, let us make bricks."
1: قالوا هلما نصنع لبنا.
0: Come, let us build ourselves a city with a tower.
1: هلما نبني لأنفسنا مدينة وبرجا.
0: Why?
1: لماذا?
0: Verse 4 of Genesis 11 tells us why.
1: يخبرنا العدد الرابع من الأصحاح الحادي عشر من سفر التكوين عن السبب.
0: So that we make a name for ourselves.
1: ونصنع لأنفسنا اسما.
0: My listening friends, I want you to listen very carefully to what I'm going to tell you.
1: أيها الأصدقاء المستمعون أرجو أن تنصتوا جيدا إلى ما سوف أقوله لكم.
0: Self-preservation is God's gift to us to survive in the world.
1: حفظ أنفسنا ووقايتها هما هبة الله لنا لكي نبقى في العالم.
0: But like all of Satan's deceptions and confusion,
1: ولكن مثل كل خدع الشيطان وخلطه للأمور,
0: he takes a gift and turns it into an idol.
1: هو يأخذ الهبة ويحولها إلى صنم.
0: The gift of self-preservation and survival is turned into self-worship.
1: فهبة حفظ النفس وبقائها تتحول إلى عبادة الذات.
0: The gift of self-protection is turned into an idol of falling in love with ourselves.
1: هبة حماية النفس تتحول إلى صنم الوقوع في حب الذات.
0: Today in the world, the most dominating god among all people is the idol of self.
1: واليوم في العالم أكثر الآلهة سيطرة وتسيدا بين كل الأصنام هو إله الذات.
0: An inordinate number of magazines are totally dedicated to self-absorption and self-worship.
1: هناك عدد غير محدود من المجلات مخصص كلية للاستغراق في الذات ولعبادة الذات.
0: In the West, there is a very popular magazine called Self.
1: بل إن هناك إحدى المجلات في الغرب اسمها الذات.
0: Today, we spend most of our resources, our energy, our time, and our focus on ourselves.
1: واليوم نحن ننفق معظم مواردنا وطاقتنا ووقتنا واهتمامنا على أنفسنا.
0: This powerful God of self knows no limit.
1: إله الذات القوي هذا لا يعرف حدا.
0: This powerful God of self has no boundaries.
1: إله الذات القوي هذا لا حدود له.
0: This powerful God of self resides everywhere, including among believers.
1: إله الذات القوي هذا يقيم في كل مكان ويتواجد وسط المؤمنين.
0: This powerful God of self invades all territories.
1: إله الذات القوي هذا يغزو كل البقاع وكل المجالات.
0: Including the Church of Jesus Christ.
1: بما في ذلك كنيسة يسوع المسيح.
0: This powerful God of self is conquering and defeating even some of the saints.
1: إله الذات القوي هذا يقهر ويهزم حتى بعض القديسين.
0: But our God is a jealous God.
1: ولكن إلهنا إله غيور.
0: Our God does not like any rivals.
1: إلهنا لا يحب أي منافسين.
0: Our God does not accommodate to other gods.
1: إلهنا لا يستوعب آلهة أخرى.
0: Our God does not negotiate with other gods.
1: إلهنا لا يتفاوض مع آلهة أخرى.
0: So the consequences of worshiping of the stars and the consequences of self-focus of the Babylonians were terrible.
1: ولذلك فإن نتائج عبادة النجوم ونتائج التركيز في الذات عند البابليين كانت أمرا مرعبا.
0: And God sent them confusion.
1: وكانت النتائج أن الله بلبل لسانهم وجعلهم يرتبكون.
0: They assembled their council to defy God.
1: فجمعوا مجلسهم لكي يتحدوا الله.
0: They assembled their council to ignore God.
1: جمعوا مجلسهم لكي يتجاهلوا الله.
0: They assembled their council to steal God's glory.
1: جمعوا مجلسهم لكي يسرقوا مجد الله.
0: They assembled their council for self-glory.
1: جمعوا مجلسهم لتمجيد الذات.
0: So God assembled his council.
1: ولذلك جمع الله مجلسهم.
0: Look at verse 7 of Genesis 11.
1: تأمل العدد السابع من سفر تكوين الأصحاح الحادي عشر.
0: Come, let us go down and confuse their language.
1: هلما ننزل ونبلبل هناك لسانهم.
0: The council of the Holy Trinity, Father, Son, and Holy Spirit met.
1: اجتمع مجلس الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس.
0: And God's counsel always prevailed.
1: ومجلس الله دائما يسود.
0: Those who continue to worship the God of self.
1: أولئك الذين يستمرون في عبادة إله الذات.
0: Will always be frustrated.
1: سيصابون دائما بخيبة الأمل.
0: The bubble of their success will burst at the first touch.
1: فإن فقاقيع نجاحهم ستنفجر من أول لمسة.
0: The fruit of their desire will be like sand in the mouth.
1: وثمرة رغبتهم ستكون مثل ذرة رمل في أفواههم.
0: The council of the Babylonians said, "Let's go up."
1: مجلس البابليين قال لنصعد إلى فوق.
0: God's counsel said, let's go down.
1: ومجلس الله قال هلما ننزل.
0: You know when you stand on the ground looking up to a tall building, it looks gigantic.
1: عندما تقف على الأرض وتنظر إلى فوق نحو مبنى عال فإن هذا المبنى يبدو ضخما وعملاقا.
0: But when you fly over it, it looks so tiny.
1: ولكن عندما تطير فوقه بطائرة فإنه يبدو صغيراً.
0: With all of our intellectual and scientific big talk.
1: مع كل ثرثرتنا الكبيرة عن عقولنا وعلومنا.
0: From on high, we look like a speck of dust to God.
1: إلا أننا عندما ينظر إلينا من ارتفاع كبير سنبدو في نظر الله وكأننا ذرة تراب ضئيلة.
0: With all of our financial wealth and power.
1: ومع كل قوتنا وثروتنا المالية.
0: From heaven we look like ants.
1: فإننا في نظر السماء سنبدو صغارا كالنمل.
0: The only true significance is found when we accept the invitation of the one who said the following.
1: المعنى الحقيقي الوحيد يتواجد عندما نقبل دعوة الواحد الذي يقول
0: Come unto me all who are thirsty and I will give you drink.
1: تعالوا إلي يا جميع العطاش وسأعطيكم لتشربوا.
0: Come unto me all who are weary and heavy laden and I will give you rest.
1: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم.
0: God's invitation to us is come.
1: دعوة الله لنا تعالوا.
0: This means that you still have a chance.
1: ومعنى ذلك أنه لا تزال قدامك فرصة.
0: Because there is mercy in God.
1: لأنه توجد رحمة في الله.
0: Forsake the God of self.
1: فهجر إله الذات.
0: Humble yourself before God.
1: واتضع قدام الله.
0: He will give you eternal salvation.
1: وهو سيعطيك الخلاص الأبدي.
0: God will rescue you from the judgment that is coming upon the world.
1: الله سينجيك من الدينونة الآتية على العالم.
0: God will assure you of His grace and His garden city of heaven.
1: الله سيؤكد لك نعمته وجنة مدينته السماوية.
0: Will you accept His invitation?
1: فهل تقبل دعوته لك؟
0: It is our sincere desire that your answer will be yes.
1: إنها رغبتنا المخلصة أن يكون جوابك بكلمة نعم.
0: Until we meet again, I wish you God's richest blessing.
1: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون ليها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.

0: خدمة الصوتيات والمرئيات AV Ministry مع هيئة الصخرة للإعلام يقدمان برنامج الله والنص الحلو مع هايدي حنة.
1: أهلا بكل نص حلو بيسمعني النهاردة. جات للبنت تشتكي إنها بتشوف كل اللي حواليها من أصحابها عندهم مواهب إلا هي، وده طبعا مضايقها جدا وخلاها تحس إن ربنا مش بيحبها لأنه خلقها من غير موهبة. لكل نص حلو، يا ترى بتحس بنفس مشاعر البنت دي؟ هل حاسة إنك مضغوطة في البيت ومتطلبات البيت مخلياكي مش قادرة تفكري أنت عندك موهبة أصلا ولا ما عندكيش؟ هل حاسة إن ما عندكيش وقت تكوني بتطلعي المواهب اللي عندك وتقعدي في وقت هادي وفي سلام؟ على فكرة الموهبة بتخلي الإنسان ينفث عن اللي جواه وبتديله راحة وهدوء، فهل أنت مفتقدة الإحساس ده؟ عايزة أشاركك بآية في الكتاب المقدس من رومية أصحاح 12 وعدد 4 لحد 8. من فضلك لو معاك كتاب مقدس افتحيه معايا، رومية أصحاح 12 عدد 4 ل 8 بيقول كده: فإنه كما في جسد واحد لنا أعضاء كثيرة، ولكن ليس جميع الأعضاء لها عمل واحد، ولكن لنا مواهب مختلفة بحسب النعمة المعطاة لنا. أنبوة فبالنسبة إلى الإيمان، أم خدمة ففي الخدمة، أم المعلم ففي التعليم، أم الواعظ ففي الوعظ، المعطي فبسخاء، المدبر فباجتهاد، الراحم فبسرور. يعني كلمة ربنا اللي احنا قريناها دلوقتي بتأكد انه اكيد اكيد عندك موهبة، بس للأسف بقى غرقت في مشاكل الحياة وضغطها. مش بس كده، الحقيقة مجتمعنا الشرقي ليه دور، لانه فعلا مش بيشجع المواهب ومركزين قوي على الدراسة. يعني اي موهبة ممكن تاخدنا من الدراسة ما نعملهاش ابدا، بس ده مش معناه ان ما عندكيش موهبة. طب دلوقتي في نص حلو بتسألني ازاي بقى اكتشف الموهبة دي؟ هقولك في كذا خطوة هنعملها مع بعض. الخطوة الاولى، فكري كده معايا دلوقت، ايه اكتر حاجة كنت بتحب تعمليها وانت صغيرة؟ بس بقى المذاكرة وخوفك انك تفشلي فيها خلاك توقفي انك تكمليها. يعني مثلا كنت بتحب تعزفي لكن قلتي انه ده هياخد وقت المذاكرة، أو خفتي تفشلي إنك تعزفي كويس فتوقفتي إنك تعملي ده. تاني نقطة، فكري كده معايا، إيه أكتر حاجة بتشجعي غيرك إنه يعملها؟ يعني بتشجعي أولادك مثلا إنه يقروا، يمارسوا رياضة معينة، يرسموا، ده معناه إنه جواكي حب ليها ونفسك تعمليها بس الوقت مش سامح ليكي. تالت نقطة، هل في إجماع أو إنه حد مدحك في حاجة بتعمليها؟ يعني مثلاً أنت شاطرة جداً في التعامل مع الأطفال، أنت شاطرة خالص في التعامل مع الكبار في السن، عارفة لو مسكتي أي مسؤولية هتقدري تعمليها بالكامل، أنت شاطرة جداً في الحسابات، كل ده معناه إنك موهوبة في النقطة دي. آخر حاجة عايزة أقولها لكل نص حلو بيسمعني، اوعي اوعي تقولي في يوم خلاص راحت علينا، يعني بعد ما شاب ودول كتاب جاية دلوقتي تقولي شوفي موهبتك ايه واعمليها. الكلام ده بلاش تقوليه، مهما كان عمرك وسنك انت من حقك تعيشي، من حقك تعرفي موهبتك ايه وتبتدي تكوني بتعمليها، لانه على فكرة دي امانة الله ادهالك زي ما احنا كده شفنا في الكتاب المقدس، يعني لازم تستخدميها وما تسمحيش ابدا ان الخوف يقف بينك وبين انك تستخدميها، لان بيها الحقيقة هتكوني بتخدمي غيرك، كمان هتكون ملجأ للراحة ليكي وقت ضغوط الحياة لما تحوم حواليكي. لو كلام النهاردة لمسك من فضلك صلي معايا الصلاة دي: يا رب أشكرك لأنك اديتني موهبة يمكن أنا لسه ما اكتشفتهاش لغاية دلوقتي، لكن أنا بثق في كلامك، ساعدني إني أكتشفها عشان أستخدمها وأخدم بيها غيري، كمان علشان أنا أستمتع بيها. آمين. وفي النهاية خليكي فاكرة أنتي النص الحلو اللي بيحل الحياة لكل اللي حواليه. أسيبكم وعلى معاد تاني إحنا النص الحلو مع الله. كان معاكم هايدي حنا.
0: إذا كان عندك أي سؤال تواصل معنا على femme@commercialradiocelv.org femmelle@radiocelv.org أو على رقم التليفون 012-112-111-614. كان معاكم برنامج الله والنص الحلو، إعداد وتقديم هايدي حنا، هندسة صوتية إيريني كامل.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: إذا ازداد الغرور نقص السرور، الضمير المطمئن خير وسادة للراحة، من يزرع المعروف يحصد الشكر، البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي، العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص، القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهورا. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.
2: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك، هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللا السبب بأن هذا المال جاء من جيد الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها. وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. وصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعي قدرة ولعديم القوة يكثر شدة. وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وامك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو وما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

مرة واحد من أصدقائي قال لي أنا في آية مش فاهمها تماما في إنجيل يوحنا أصحاح 10 وآية 8، لما المسيح بيقول جميع الذين أتوا قبلي هم سراق ولصوص. بيقول لي إزاي المسيح يتهم كل اللي جم قبله إن هم سراق ولصوص؟ هل معقولة المسيح بيتهم موسى، يتهم إيليا، يتهم صموئيل إلى آخره إنهم سراق ولصوص؟ أقول له يا عزيزي إطلاقا لا يقصد المسيح هذا على الإطلاق. اقرأ النص من أوله واقرأ تكملة الآية، لأن يقول جميع الذين أتوا قبلي هم سراق ولصوص، لكن الخراف لم تسمع لهم. وبعدين لما نيجي الآية 10 يقول السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك. فهو بيتكلم عن اللي أتوا قبله واللي كان هدفهم إن يسرق، ينهب، يذبح، يهلك. يبقى إذن الرب يسوع بيتكلم على ناس نيتهم السرقة، نيتهم الاغتصاب. لما تقرأ النص من أوله خالص بيقول أنا هو الباب، إن الذي لا يدخل من الباب إلى حظيرة الخراف بل يطلع من موضع آخر فذلك سارق ولص. فبيتكلم على إن في باب، الباب ده اللي هو يقصد دعوة الله. في ناس دخلت من الباب ده وفي ناس ما دخلتش من الباب ده. فبيتكلم على ناس بدون دعوة من الله وكان غرضهم السرقة وكان غرضهم النصب. إذن هو أقول تاني لا يقصد موسى، لا يقصد إيليا، لا يقصد الأنبياء، لأن الرب يسوع في كل رسالته اللي يقرأ العهد الجديد قال بوضوح ما جئت لأنقض بل لأكمل، واقتبس من العهد القديم وأكد صحة العهد القديم الرب يسوع. يبقى فاضل السؤال يقصد مين؟ جميع الذين أتوا قبلي. قبل المسيح مباشرة ظهروا بعض الناس، البعض منهم ادعى أن هو المسيح، البعض منهم ادعى النبوة، ودول ضللوا ناس كتيرة جدا جدا. عايز تفهم دي أكتر بص معايا في أعمال الرسل أصحاح 5 وأقول لك كان يقصد مين لما قال جميع الذين أتوا قبلهم سراق ولصوص. في أعمال 5 وقف واحد اسمه غمالائيل، معلم كبير لليهود، وكانوا قاعدين علشان واخدين مآخذ على التلاميذ. لكن غمالائيل قال الكلمات دي اللي يبان منها التاريخ. يقول في أعمال 5:34 فقام في المجمع رجل فريسي اسمه غمالائيل معلم للناموس مكرم عند جميع الشعب، وأمر أن يخرج الرسل قليلا، ثم قال لهم أيها الرجال الإسرائيليون احترزوا لأنفسكم من جهة هؤلاء الناس فيما أنتم مزمعون أن تفعلوا. اسمع الكلمات اللي جاية دي بتركيز شديد عشان تعرف مين جه قبل المسيح ويقصد مين سراق ولصوص. يقول لأنه قبل هذه الأيام، يعني قبل المسيح.

المسيح مباشرة أو في وقت المسيح، قام ثوداس. ثوداس ده واحد ساحر يهودي قائلا عن نفسه أنه شيء. لما يقول قائلا عن نفسه أنه شيء، يعني أنا المسيا، يعني أنا معرفش مين إلى آخره. الذي التصق به عدد من الرجال نحو 400، تخيل 400 واحد، ده غير ناس كتيرة. يقول كده: الذي قتل وجميع الذين انقادوا إليه تبددوا وصاروا لا شيء. الحاكم الروماني التاريخ بيذكر اسمه فادوس، هجم عليه وقتل الراجل ده، وغالبا قتل معظم أتباعه. يكمل ويقول: بعد هذا قام يهوذا الجليلي في أيام الاكتتاب. فاكر أيام الاكتتاب؟ يهوذا الجليلي ده مؤسس حزب اسمه حزب الغيورين، وكانوا عايزين يطردوا المستعمر بكل قوة وبكل عنف. قام يهوذا الجليلي وأزاغ وراءه شعبا غفيرا، فذاك أيضا هلك. والتاريخ بيذكر إن الرومان هجموا عليه وقتلوه. اللي عايز أقوله لك إن ده اللي يقصده المسيح لما يقول جميع الذين أتوا قبلهم سراق ولصوص. ما يقصدش لا موسى ولا إيليا، لكن يقصد ثوداس، يقصد يهوذا الجليلي، يقصد أيضا الكتبة والفريسيين ورؤساء الكهنة اللي ضللوا الناس، يقصد كل معلم بيبعد الناس عن ربنا، يقصد كل معلم، كل قائد بلا دعوة، بلا رسالة حقيقية من الرب، مدعو من الرب، يقصد كل واحد غرضه يجمع فلوس، غرضه يوصل لمنصب، غرضه يسرق ويسبح ويهلك. لكن يجي يسوع يقول عن نفسه في آية 11: أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح مش يسرق، مش عايز منصب، الراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. قد إيه أشكرك يا رب لأن شفنا الراعي الصالح في وجه يسوع المسيح. هل محتاج لراعي يرعاك؟ هل حاسس بالوحدة؟ هل حاسس بالغربة؟ هل حاسس بالتيه؟ أنا أدعوك إنك تختبر في راعي صالح، راعي يرعاك، يملي حياتك سلام، حب، قيادة، معية إلهية. صلاتي إنك تقرب من الراعي الصالح وتختبر معيته ورعايته ليك، والرب معك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لا في.
1: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. دعني أضع كلمات بولس في سورة أخرى فأقول: إننا جميعا إذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله، وهذا يغيرنا إلى صورته عينها من مجد إلى مجد بتأثير الروح القدس فينا. ناظرين مجد الرب، نعم لقد رأيناه، لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاة. لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع في حضرة الرب، اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.
2: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يانصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكا كولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال: من يمكن مساعدتي؟ إلى من يمكنني أنا مساعدتي؟ خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

عزيزي المستمع، وانت بتستمتع معانا بالفقرات اللي جاية في السدي، هناخدك وهنتحرك مع بعض في رحلة، بس جميلة قوي، رحلة فرح، رحلة رجاء، رحلة شفاء. يمكن تكون عايز تفرح وتتملي أمل ورجاء، ونفسك قوي الأيام دي تاخد من ربنا شفاء. أحب أعرفك إن في وسط كل تعبك وظروفك اللي انت بتمر بيها، ربنا عنده كلام ليك عايز يشجع قلبك بيه. علشان كده نفسي تفرح وتستعد معانا لرحلتنا الجميلة، وتصدق إنه خلاص جه معاد الشفاء، وجه الوقت علشان ربنا يصنع في حياتك أعظم معجزة. ودلوقتي اسمع معايا كلمات الترنيمة اللي جاية دي.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

قدوس قدوس قدوس رب الصباوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا، كرحمتك يا رب وليس كخطايا.

أهلا بيكم في فقرة جديدة من فقرات زي القمر من برنامج بناويت. معاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست. وقبل ما نتكلم عن ميك اب العيون لازم نعدي على إيه هي أشكال العيون، وهم ببساطة خمس أشكال: العين اللوزية أو الألمند شيب، العين المرتخية أو الهودد آيز، العين المدورة الراوند آيز، والعيون الناعسة السليبي آيز، وآخر نوع هو العين الجحظة واللي بتبقى بارزة البر. خلوني أعدي معاكو على عين وأقول لكم إيه أكتر حاجة بتميزها وإيه الغلطات اللي مش مفروض تتعامل مع كل عين. أول عين هي العين اللوزية أو الألمند آيز، ودي شكل العين المثالية اللي بيليق معاها تقريبا كل حاجة، كل أشكال الآيلاينر وكل أشكال الآي شادوز. تاني عين هي العين المرتخية أو الهودد آيز، والعين دي بتبقى جفونها مرتخي أو فيها جلد زيادة أو سميك، وأحسن حاجة ليها في الآي شادو هو السموكي أو الدخاني اللي هي تدريجات الألوان اللي ملهاش حدود، لأن ده بيغطي عيبها. العين التالتة وهي العين المدورة أو الراوند آيز، وفي رأيي دي أصعب أنواع العيون، لأن الغلطة البسيطة منها ممكن يخليها تبان مدورة أكتر أو مبرقة زيادة. فالآيلاينر المظبوط للعين المدورة هو اللي في رأيي بيبدأ من النص للآخر أو يبدأ رفيع قوي قوي من قدام ويتخن على الآخر. ولو هتحطي رموش للعينين المدورة يستحسن تختاري الرموش اللي مش كلها طول واحد من أولها لآخرها، لكن اختاري الرموش اللي بتبدأ قصيرة وبتبقى طويلة في الآخر، لأنه ده بيسحب العين وبيبينها أطول. فاصل صغير وهرجع لكم، استنوني عشان نكمل مع بعض أشكال العيون من فقرة زي القمر.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعت لكم بعد الفاصل وكنا بنتكلم قبل ما نروح على أشكال العيون، الألمند آيز أو العينين اللوزية، الهودد آيز المتخية، الراوند آيز أو المدورة، وهنكمل مع بعض النوع الرابع هو العين الناعسة أو سليبي آيز. والمهم وأنا بحط الميك أب على نوع العين دي إنها ما تبانش مكسورة أكتر، ويفضل ما يبقاش فيه أي لاينر أو أي شادو تخين تحت العينين لأنه ده بيكسرها أكتر وبيخليها تبان سليبي أكتر أو نعسانة أكتر. عشان كده الأيلاينر المسحوب بيبقى حلو قوي معاها لأنه بيبينها مرفوعة ومشدودة لفوق. آخر نوع عينين هو العين الجحظة أو البرزة البرة، وأكتر حاجة بتليق معاها أو بتخفي عيبها هو الآي شادو السموكي الغامق، الدرجات الكتيرة المتدرجة اللي ملهاش حدود. والعين دي بينطبق عليها قانون أنه أي حاجة برزة عايز أخفيها بغمقها، علشان كده غلط جداً مع العين دي أحط أي آي شادو فاتح أو أي حاجة بتلمع على الجفن. وبعد ما عرفتي ازاي تكوني زي القمر، استني ليلى فرج عشان تعرفي كل الفرق وكل اللي محتاجه تعرفيه عن الاتيكيت.

0: العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك. فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب، فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

ساعد يا ربي بخاف من عتمة تهدني من خطية تزلني وأكون مصر أني أهرب بجري لكن صدقني يا رب أنا عليك بدور مع أني متأكد أنك معايا لكن بفكر البشر بقول يمكن أني نسيت ومع الوقت بكون مليت لكن صدقني يا ربي أنا لما بشوفك بشوف عينيك وحس لمسة إيديك بنسى الدنيا بنسى الدنيا وما فيها معاك يا يسوع مش ممكن أخاف.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. ازرع فكرة تحصد حركة، ازرع حركة تحصد عادة، ازرع عادة تحصد شخصية، ازرع شخصية تحصد مصيرا طيبا. كل شيء يبدأ بفكرة، حين تحولها إلى عمل وخطة تنفيذ تصبح عادة لك، التي سرعان ما تشكل شخصيتك ومصيرك في هذه الدنيا. ابحث عن أصول أي شركة عملاقة أو منتج باهر، ستجدها كانت ذات يوم مجرد فكرة تدور في عقل صاحبها الذي عمل واجتهد ليجعل هذه الفكرة حقيقة وواقع ونجاح ملموس. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

أهلا بكم مستمعينا في كل مكان مع حلقة جديدة من حلقات برنامج لمبة، معاكم ميرفت مصحي. في الحرب العالمية كان في ضابط ياباني اسمه هيرو أونودا، كان ضابط استطلاع في الجيش الياباني، قاد عملية استكشاف واستطلاع في الفلبين. وبالرغم من أن اليابان خسرت الحرب واستسلمت، لكن أونودا وزمايله الاثنين معرفوش أن الحرب خلصت، وقرروا أن هم هيستخبوا في أدغال الفلبين، ودخلوا في حرب أدغال مع جيش الفلبين، وقدروا يستخبوا في الأدغال ما عدا واحد بس قدر يهرب ويسافر اليابان، وبلغ بلده أن في جنديين اثنين معرفوش أن الحرب خلصت ومستخبين. الجيش الياباني بعت طيارات ترمي منشورات على الأدغال اللي فيها أونودا وزميله، بالرغم من أن أونودا أرى المنشورات لكنه ما صدقش برضه، وتخيل أن دي حيلة من الأعداء علشان يقبضوا عليهم. وعدت سنة والتانية والتالتة، وكل فترة الجيش الياباني يرمي المنشورات لغاية ما الجيش يأس وبطلوا يرموا منشورات، لغاية ما صديق أونودا توفى بعد اشتباك مع جنود فلبينيين، وقدر أونودا يهرب مرة تانية. ولما عرفت اليابان أن أونودا لسه عايش بعتت له حد من عيلته عشان يصدق بقى ويرجع، لكن الغريب بقى أن أونودا رفض مجرد مناقشة الفكرة أو حتى أنه يصدق. استمر الحال على كده لغاية ما قررت اليابان تبعت القائد العسكري السابق عشان يقنعه بأنه يرجع اليابان وأن الحرب خلصت خلاص. وأخيرا أونودا صدق، لأنه سمع الكلام ده مش من أي حد، سمعه بس من القائد بتاعه اللي اداله الأمر أنه يحارب. رجع أونودا بعد حوالي 29 سنة كان مستخبي فيهم في الفلبين لغاية ما يسمع نفس الكلام مرة تانية من القائد بتاعه. بالرغم من غرابة موقف أونودا وطول المدة، مدة طويلة جدا 29 سنة، لكن أونودا بيدينا مثل رائع في اتباع أوامر القائد بتاعه. احنا لينا قائد أعلى وبيدينا تعليمات واضحة مكتوبة في كتابه المقدس، ومع ذلك وبمنتهى السهولة بنضل الطريق وبنسمع صوت أي حد تاني غير قائدنا. الرب يسوع بيقول خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني. لو أنت بتتبع القائد بتاعك بمنتهى السهولة هتعرف صوته، ومش هتسمع أي صوت غير صوته. برنامج لمبة هينور في كل حلقة حتة ضلمة. استنونا الحلقة الجاية، كانت معكم ميرفت نصحي.

0: يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحاً، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقاً، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولا ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعا فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعا بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكا بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

0: حول يا رب مرارة نفسي إلى صلاة، انظر إلى أعماقي واستجب لتنهدات قلبي ولتنر بصيرتي، أراك فأتعرف عليك وأحبك وأتحد بك وأشاركك مجدك. أنر عيني قلبي بنورك، فلا يكون للظلمة موضع في أعماقي. قدني في مدرسة الألم لكي أستعذب شركة صلبك وأنعم بقوة قيامتك. أحملني في وسط وادي الدموع فيبتهج قلبي بخلاصك، ولينفتح فمي بتسبيحك. القمص، تدرس يعقوب ملطي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. السقوط مؤلم إلا لمن يطير على ارتفاع منخفض. المقصود هنا هو ألا تسرف في إنفاق المال حتى لا تضر بأمورك وتجارتك في حال ساءت الأمور. أحياناً تعمينا النجاحات المتتالية والأرباح الوفيرة، فنظن أننا ملوك العالم وإننا معصومون من الفشل، فتكون سقطتنا مدمرة. لا تفعل، قلل نفقاتك واحصر مصاريفك وادخر من مالك ما يهون عليك أي مصيبة أو خسارة. تقديم أمير كيني.

0: ومن بعد ما مات يوسف جاء واحد الملك جديد على مصر، وهذا الملك قال
1: خاصنا نردوا بالنا من هاد العبرانيين، عندك يجي شي نهار تكون الحرب وينوضوا يحاربوا مع الأديان ديالنا.
0: واستعبدوا المصريين ولاد يعقوب وكانوا كيخدموهم غير في الخدمة اللي فيها تمارة بزاف، ولكن كل ما كانت المعاملة المصريين قبيحة الله كان كيزيد في العدد ديالهم. وعيط فرعون على القابلات اللي كانوا كيولدوا النساء وقال لهم
1: انتما كتولدوا النساء العبرانيين، إذا كانت زيادة ولد قتلوه، وإذا كانت بنت خليوها.
0: وهاد القابلات ما داروش داكشي حيت كانوا كيخافوا من الله، والله باركهم وعملوا الديور ديالهم. وقال فرعون للمصريين
1: خاصكم ترميوا كل ولد عبراني في واد النيل.
0: واحد المرأة ولدت ولد وبقى عندها حتى كبر شوية، وما قدرتش تخبعوا عندها كتار من داكشي، مشات وجابت واحد سلة وطلعتها بالزفت باش ما يدخل لاش الماء، وحطت ولدها فيها وحطت سلة في وسط القصب اللي كان كابر في واد النيل، وهاد الموضع كانت بنت فرعون كتمشي تغسل فيه. ومن اللي مشات بنت فرعون تغسل شافت سلة وصيفطت الخدامة ديالها جيبة، ومن اللي فتحاتها جبرت واحد العوية الصغير كيبكي وقالت
2: هذا ما يكون غير واحد من ولاد يعقوب.
0: وعز عليها العوية الملي شافته وداته ورباته وسماته موسى، وتربى موسى في القصر د فرعون. وملي كبر موسى واحد المرة شاف واحد المصري كيضرب واحد من ولاد يعقوب، ومشى موسى وقتل ديك المصري ودفنه في الرملة. وملي فرعون ساق الخبار بدا كيفتش على موسى باش يقتله، وهرب موسى للشرق سيناء وتزوج تما وخدم سارح د الغنم 40 عام. ومات فرعون اللي كان باغي يقتل موسى. ولاد يعقوب كانوا كيصلي وكيغوتوا لله باش ينجيهم من العبودية، وسمع الله لصلاتهم وتفكر الله عهده مع النبي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. واحد نهار كان موسى كيسرح الغنم في الصحراء سيناء، وشاف واحد العليقة شعلة فيها العافية ولكن ما كتحرقش، ومشى يشوف شنو كاين. وهدار الله من العليقة اللي شعلة فيها العافية وعيط الله
3: موسى موسى.
0: وقال موسى
4: نعم
3: عندك موسى تقرب كتر زول عالم رجليك حيت الارض اللي انت واقف عليها مقدسة، انا اله ابراهيم واسحاق ويعقوب.
0: ومن اللي سمع موسى هاد الكلام خبع وجهه حيت كان خايف عندك يشوف الله. والله قال له
3: انا شفت دلت الشعب ديالي في مصر وسمعت الغوات ديالهم وكان عرفش حال كيتعذبوا، انا غادي نجيهم المصريين ونخرجهم ديك الارض ونديهم للارض اللي كتفيد بالحليب والعسل، غادي نصيفتك لعند فرعون باش تخرج ولاد يعقوب شعبي من مصر.
0: وموسى سول الله
4: شكون انا حتى نمشي ونهضر مع فرعون ونخرج بني اسرائيل، واذا مشيت وقلت لولاد يعقوب بلي الله صيفطني باش نخرجكم من مصر وقالوا لي شنو سميتو شنو نقول لهم؟
0: وجاوبوا الله
3: موسى انا الله الموجود انا هو انا، سيروا قل لهم الله الموجود هو اللي صيفطني، اله ابراهيم واسحاق ويعقوب، والناس الكبار غادين يتيقوك، ومن بعد سير لعند فرعون وقل له الشعب خصو يخرج للصحراء باش يقدم الذبايح لله، وانا عارف باللي فرعون ما غاديش يخليكم تخرجوا من مصر، وعلى داك الشيء غادي نمد يدي ونضرب المصريين بحوايج عجيبه، وديك الساعه عاد غادي يخليكم تخرجوا من مصر، وما عاد تخرجوش بيدكم خاويه، انا غادي نخلي المصريين يعطيكم المتاع ديالهم، كل مره تطلب من جرتها الحوايج المزيانين والذهب والنقره لبسوهم لولادكم وبناتكم، ومن اللي تكونوا غادين ديوهم معاكم.
0: موسى ما اقتنعش بهذا الكلام وطلب علامة من الله، والله قال له
3: موسى ارمي العصا ديالك على الارض.
0: والعصا رجعت حية وموسى خاف وهرب، وامر الله يهزه ورجعت عصا كما كانت، ولكن موسى قال
4: اربي انت عارف بلي ما عمري ما كنت حادك في الهضرة، شوف شي واحد اخر يدير هاد الشي.
0: وجاوب الله وقال له:
3: شكون اللي خلق للإنسان الفم؟ وشكون اللي خلق الزيزون والسمك؟ ماشي أنا الله؟ دابا سير وأنا نكون معاك ونعلمك أش تقول.
0: ولكن موسى قال له:
4: أسيدي صرت شي واحد آخر.
0: والله قال له:
3: ماشي خاك هارون كيهضر مزيان؟ أنا غادي نقول لك اللي تقوله وهو يهضر مع الناس في موضعك.
0: ومشى موسى لمصر وتلقى خاه هارون في الطريق، وتجمعوا شيوخ بني إسرائيل وكلهم تيقوا بلي الله هو اللي صيفط موسى باش ينجيهم. ومن اللي هضر موسى مع الشيوخ سجدوا لله حيث سمع اللغوات ديالو محن عليهم. ومن بعد داك الشي مشى موسى وهارون لعند فرعون وقالوا له:
4: إله إسرائيل كيقول لك خلي شعبي يخرج لصحراء باش يعبدني.
0: وقال فرعون:
1: شكون هو هاد الله؟ أنا ما كان عارفوشي، وأنا ما غاديش نخليهم يخرجوا للصحراء. علاش كتلهيوا الناس على شغلهم؟ سيروا في حالكم.
0: وغضب فرعون بزاف وأمر باش يزيدوا الشغول على ولاد يعقوب. وصلى موسى لله والله سمع صلاته وقال له:
3: سيروا قول لولاد يعقوب أنا غادي نجيكم المصريين وعتكونوا الشعب ديالي، وغادي ندخلكم للأرض اللي وعدت بها إبراهيم وإسحاق ويعقوب.
0: ورجع موسى وهارون لعند فرعون، وأول حاجة دار هارون هي المعجزة ديال العصا رجعت حية، وعملوا السحارة فرعون كبحال ما دار هارون، ولكن العصا هارون كلات العصا ديال السحارة. ولكن فرعون ما تقشي وما خلاش ولاد يعقوب يخرجوا من مصر، ومد موسى يدو على المل في مصر وكله ولا دم، ومات الحوت كله اللي كان في واد النيل، ورجعت الريحة قبيحة بزاف في الواد، وحتى واحد ما قدر يشرب من الماء. وعملوا السحارة فرعون كبحال ما عمل موسى، وقصح القلب فرعون كيما قال الله باش ما يخليهمش يخرجوا. وصيفت الله ضربة القرين على الأرض مصر كلها، وعيط فرعون لموسى وقال له:
1: صلي لله ديالك باش يبعد علينا هاد القرين، وأنا غادي نخليكم تخرجوا.
0: وصلى موسى، ولكن فرعون ما وفاش بوعده، ومد هارون العصا على التراب، ورجع التراب دمصر كله ناموس. ديك الساعة حتى السحارة قالوا:
5: هذه هي الأعمال الله.
0: ولكن فرعون ما سمعش الكلام. ومن بعد هاد الشي جات الضربة الدبان اللي عمر الأرض وخربة، من غير البلاصة اللي كانوا عايشين فيها ولاد يعقوب هي اللي ما كانش فيها الدبان، وجات الضربة اللي ماتوا فيها البهايم كلهم من غير البلاصة اللي كانوا عايشين فيها ولاد يعقوب. ومن بعد جات الضربة الدمامل، وجات الضربة التبروري اللي طاح وقتل الناس والبهايم، وضرب الشعير اللي كانوا زارعين المصريين، والضربة الجراد اللي كلا الزرع اللي كان في مصر كله، واللي ما قتلوش التبروري كلاه الجراد من غير البلاصة اللي كانوا عايشين فيها ولاد يعقوب. والضربة الظلمة اللي بقات تلت أيام من غير البلاصة اللي كانوا عايشين فيها ولاد يعقوب. وملي كانت كتجي شي ضربة فرعون كان كيقول واخا، ولكن عاك تفوت كان فرعون كيغير رأيه وما يخليش ولاد يعقوب يخرجوا. وقال الله لموسى:
3: أنا قصحت القلب فرعون باش نحاسب المصريين حيتهما كيعبدوا إله آخر، وأنا كندير هاد المعجزات باش نتوما تقولوها لولادكم ولولاد ولادكم، وباش تعرفوني أنا هو الله، وأنا غادي نضرب مصر مرة أخرى. من بعد فرعون هو اللي غادي يخرجكم من البلاد. سمعني مزيان، أول حاجة كل عائلة ولا جوج لعائلة صغار يديو خروف ولا جديف عمره عام، خصو ما يكون فيه حتى شي عيب، يعني ما يكونش مريض ولا عرج، وذبحوه من اللي طيح الظلام، ومن بعد شدوا شوية السبول وغطسوه في الدم ديال الذبيحة ورشوه على الجناب ديال الدار وعلى العتبة الفوقية في باب الدار اللي غادي تاكلوا فيها الخروف، وتبقوا تما مع العلامة ديال الدم حتى للصباح. وحاجة أخرى، شوية لحم وكلوها كلها، وما تاكلوش اللحم خضار ولا مطيب ولا مبخر ديك الليلة، كلو كله مشوي بالعافية راسه مع جوفه ورجليه، وما تخليوش منه والو للصباح. ولا بقى منه الصباح حرقوه بالعافية، وما تهرسوش حتى شي عظم من الخروف، كل اللحم مع الربيع مر وخبز فطير بلا خميرة، وكل دغية وانتم لابسين لباس الصفر. وبالليل غادي ندوز على كل دار في مصر، وغادي نقتل كل بكر فيها من إنسان وحيوان، وهذا غادي يكون العقاب للمصريين حيث هما كيعبدوا إله آخر. والدم غادي يكون علامة، وملي نشوف الدم ندوز بعيد على داركم، وانتوما ما تخافوشي ما يجرى لكم والو، وخصكم تحتفلوا بهذا العيد كل عام. وملي ولادكم يسولوكم على هاد الشي قول لهم في هذا النهار الله حررنا حيت كنا عبيد وخرجنا من مصر، وملي عندكم عيد تحتفلوا به كل عام.
0: والناس دبحوا الحوالة والدم سال وفات، ورشوه على العتابي الديور ديالهم، وفي نص الليل داز الله على الديور المصريين كلهم، وقتل كل بكر من إنسان وحيوان، واحتل في القصر فرعون. ومن اللي الله شاف العلامة الدم على البيبان الديور ولاد يعقوب دازهم.
6: شفتي دابا شحال مهم يدير الإنسان اللي الله طلبوا منه؟
7: كما كانوا شي داروا داكشي اللي قلم الله،
6: كما توحتى هما.
0: كان باقي الظلام اللي عيط فرعون على موسى وهارون وقال لهم
1: اديوا حوايجكم وخرجوا من البلاد.
0: وقالوا الجيران المصريين لولاد يعقوب
8: يلا خرجوا من بلادنا ولا غادي نموتوا كلنا.
0: وداو النساد ولاد يعقوب الذهب والنقرة والحوايج المزيانة اللي عند النساد المصريين، كبحال اللي قال الله لموسى وإبراهيم. وفي هذا النهار الله نجى شعبه من العبودية، وكان العدد ديالهم 600,000 راجل، وعاد النساء والدراري والبهايم. ودا موسى العظومة دي يوسف باش يدفنهم في فلسطين كما عهدوه ولاده. وكانت المدة الغربة بني إسرائيل في مصر 430 عام، ومن اللي خرجوا من مصر البلاد كانت ما بقى فيها ما يتشاف.

0: ومن بعد ما نجى الله أولاد يعقوب من مصر مشى معاهم في الصحراء حتى البحر الأحمر. في النهار كان كيمشي قدامهم بالقطيب السحاب، وفي الليل بالقطيب العافية. وملي توقد فرعون وسمع هاد الكلام بدل رأيه وقال هو ندمان.
1: شن نعملنا؟ علاش خلينا العبيد اللي كانوا عندنا يمشيوا؟
0: ومشى هو والعسكر ديالو والخيالة والكرارس مشاو مراهم، وحصلوهم حدا البحر الأحمر. وملي ولاد يعقوب شافوا المصريين خافوا بزاف وقالوا لموسى:
2: علاش جبتينا هاد الصحراء بلاش نموت وياك؟
0: وموسى قال لهم:
3: ما تخافوشي، خلي الله يحارب عليكم.
0: واللي الكامل والقطيب العافية كيحدي ولاد يعقوب من المصريين. وقال الله لموسى:
4: مد العصا ديالك على البحر باش تعدل الطريق فيه، وأنا غادي نخلي المصريين يحاولوا يلحقوكم، وأنا غادي نتمجد، وديك ساعة يعرفوا المصريين باللي أنا هو الله.
0: ومد موسى العصا ديالو على البحر، والله قسمه دار الطريق فيه، وكانت الريح بزاف رجعت البحر لورا. ومشى ولاد يعقوب على أرض يابسة، وكان الماء بحال الحيط على اليمين وعلى الشمال، والعسكر دي فرعون كلهم مشاو مراهم في الطريق اللي كان في البحر. وفي الليل شاف الله في العسكر دي فرعون ونود الفتنة بيناتهم، وخلى الروايد الكرارس ديالهم يغرقوا في الرملة وما قدروش يتحركوا. وقالوا العسكر:
2: خصنا نخليو هاد ولاد يعقوب، هاد الله ديالهم كيحارب معاهم ضدنا.
0: وقال الله لموسى:
4: مد يدك على البحر باش الماء يرجع كما كان.
0: ورجع البحر كما كان، وغرقوا العسكر ديال المصريين كلهم وما بقى منهم حتى واحد. وفي ديك النهار الله نجى ولاد يعقوب من المصريين. وملي شافوا المعجزات الله العظيمه الشعب كله تخلع وبداو يتكلوا على الله. وديك الساعه كبر نبي الله موسى في عينه. وملي نجى الله ولاد يعقوب في البحر الأحمر قودهم في الصحراء، ولكن دائما كانوا كيتشكاو:
5: ما جيناش الماكلة يا موسى،
6: انت خرجتنا من مصر للصحراء،
7: فتجوانا حتى نموتوا،
8: كان حسننا نموتوا في مصر.
0: وقال الله لموسى:
4: أنا سمعت شكاوكم، في العشية غادي نعطيكم اللحم وفي الصباح نعطيكم الخبز، وغادي تعرفوا باللي أنا هو الله.
0: في العشية كان الله كيعطيهم اللحم طير كيشبه الإمام سميتو السلوى، وفي الصباح كانوا الناس كيجبروا خبز بياض على الأرض وكانوا كيسميوه المن. والله أعطى الشعب الخبز كل نهار حتى دخلوا الأرض فلسطين، وبدأوا كيشكيوا عاوتاني:
2: ماشي الموت بالعطش.
0: وقال الله لموسى:
4: ضرب الحجرة.
0: وضرب موسى الحجرة وخرج منها الماء وشربوا الناس كاملين وعاشوا.
9: عزيزي المستمع، اسمع الغنية الروحية الماجة وخمم في حياة موسى والخلاص العظيم اللي دبروا الله. كانوا بنو إسرائيل عبيد في مصر، غوتوا لله وجاوبهم، واختار موسى باش يقود الشعب برا مصر. الله بين القوة ديالو بتسعود ضربات كبار، وخديك شي فرعون ما بغاش يخلي شعب بني إسرائيل يخرج. في الأخر كان خاصهم يضحيوا بالخروف ويديروا الدم ديالو على جناب ديال البيبان والعتبة الفوقية. كل دار اللي ما كانش على بابها العلامة الدم مات فيها البكر من كل حاجة، وهذه كانت هي الضربة العاشرة. بني إسرائيل نجاو وتحروا من العبودية بالدم ديال الخروف، وهيدا أرجع عيد على الدوام. من بعد غادي نعرفوا كيفاش في هذا العيد بالضبط، ومن بعد 1000 عام الله عمل واحد طريقة باش ينجينا ويحررنا من عبودية الذنوب. الله فرق بين بني إسرائيل والعديان ديالهم في مرة من اللي مشاو في وسط البحر، وواخا هادشي كله وواخا شافوا الأعمال العظيمة ديال الله، بني إسرائيل تشكاو. ما تشكاشي، الله كيهتم بيك، جيب كل الهموم ديالك لعند الله وثيق باللي هو غادي يعطيك الحل. سيمانا الماجة غادي نشوفوا الشريعة اللي عطى الله لموسى باش يقود الشعب.
10: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون

كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير. وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار ونضوج واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلط، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا وقفت أكثر مما وقعت ولو بمرة واحدة فستنجح. حين تلحق بك هزيمة أو خسارة أو فشل، عد بسرعة لتقف على قدميك من جديد، وإن لم تفعل هذا فساعتها ستكون قد خسرت فعلاً.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: Thank you for tuning in to this broadcast.
1: شكرا لعودتكم للإصغاء إلينا في هذا البرنامج.
0: We are in the midst of a very exciting series of messages.
1: نحن في وسط سلسلة مثيرة من الرسائل.
0: If you are joining us for the first time, we are in the middle of a series of messages called The Garden versus the City.
1: إذا كنت تصغي إلينا للمرة الأولى فنحن في وسط سلسلة من الرسائل عنوانها الجنة بالمقارنة مع المدينة.
0: The garden is the garden of God.
1: الجنة هي جنة الله.
0: And the city is the city of man.
1: والمدينة هي مدينة الإنسان.
0: In our last broadcast, we started looking at Babylon, the mother of all modern cities.
1: وفي حلقتنا الماضية بدأنا التأمل في بابل أم كل المدن الحديثة.
0: The Bible speaks of the mystery of Babylon.
1: ويتحدث الكتاب المقدس عن سر بابل.
0: Last time I promised that I would tell you about that mystery.
1: ووعدت في الحلقة الماضية أن أخبركم عن ذلك السر.
0: In the book of Revelation chapter 17 verse 5.
1: في سفر الرؤيا الأصحاح السابع عشر والعدد الخامس.
0: Babylon is called the mother of harlots and the abomination of the earth.
1: تدعى بابل أم الزواني ورجاسات الأرض.
0: What is the mystery of Babylon?
1: فما هو سر بابل؟
0: To put it simply, it is this.
1: لكي نشرح المعنى ببساطة، السر هو هذا.
0: Babylon is any city that rejects biblical revelation and chooses instead to follow falsehood.
1: بابل هي أي مدينة ترفض الرؤية الكتابية وتختار بدلا منها أن تتبع التزييف.
0: Babylon is any society that rejects biblical revelation and chooses instead to follow falsehood.
1: بابل هي أي مجتمع يرفض الرؤية الكتابية ويختار بدلا منها أن يتبع التزييف.
0: Babylon is any institution that rejects biblical revelation and chooses instead to follow falsehood.
1: بابل هي أي مؤسسة ترفض الرؤية الكتابية وتختار بدلا منها أن تتبع التزييف.
0: Babylon is any church that rejects biblical revelation and chooses instead to follow falsehood.
1: بابل هي أي كنيسة ترفض الرؤية الكتابية وتختار بدلا منها أن تتبع التزييف.
0: In fact, in the original Babylon,
1: وفي الحقيقة في بابل الأصلية,
0: Nimrod

0: himself became deified as the chief god.
1: نمرود نفسه أصبح مؤلهاً حتى العبادة كالإله الرئيسي.
0: From Genesis 11 to Revelation.
1: ومن الأصحاح الحادي عشر من سفر تكوين وحتى سفر الرؤيا.
0: Babylon became synonymous with the rejection of the true God.
1: أصبح اسم بابل مرادفاً لرفض الإله الحقيقي.
0: In fact, all of the worship of false gods and goddesses of the pharaohs in India and Rome and Greece were all originated from Babylon.
1: وفي الحقيقة فإن كل عبادات الآلهة والإلهات المزيفة للفراعنة وفي الهند وروما واليونان كلها بدأت أصولها من بابل.
0: The citizens of Babylon had a vision for a city without God.
1: كان للمواطنين في بابل رؤية لمدينة بدون الله.
0: But secondly, they had a vision for stealing God's glory.
1: ولكن ثانيا كانت لهم رؤية لسرقة مجد الله.
0: Most of the Bible translators speak of the Tower of Babylon that would reach to heaven.
1: معظم مترجمي الكتاب المقدس يتحدثون عن برج بابل الذي كان يراد له أن يصل إلى السماء.
0: The truth is, these Babylonians were not that foolish.
1: والحق هو أن هؤلاء البابليين لم يكونوا حمقى.
0: They did not think that they would literally reach and touch heaven.
1: لم يظنوا أنهم سيستطيعون حرفيا الوصول إلى السماء ولمسها.
0: This verse does not mean literally touching heaven.
1: هذه الآية لا تعني حرفيا لمس السماء.
0: If they were talking about a tower that would reach to heaven,
1: فلو كانوا حقيقة يتحدثون عن برج يصل إلى السماء,
0: they would have at least gone up to the mountains to build it.
1: لكانوا على الأقل قد ذهبوا إلى الجبال لكي يبنوه هناك.
0: That way they would give themselves a few thousand feet head start.
1: ولكانوا بذلك قد أعطوا لأنفسهم فرصة الارتفاع بضعة آلاف من الأقدام ليبدأوا هناك.
0: But they were building in the valley of Shinar.
1: ولكنهم كانوا يبنون في وادي شنعار,
0: which is almost at sea level.
1: الذي هو تقريبا في مستوى سطح البحر.
0: The Hebrew words of reaching heaven is a figure of speech.
1: والكلمات العبرية عن الوصول إلى السماء هي تعبير مجازي.
0: Let me explain this.
1: دعني أشرح لكم هذا.
0: The top of the building was dedicated to the worship of the zodiac.
1: قمة المبنى كانت تخصص لعبادة البروج.
0: And that is why I said to you in our last broadcast that there is a Babylonian revival in the world these days.
1: ولهذا قلت لكم في حلقتنا الماضية إنه توجد نهضة بابلية في العالم في هذه الأيام.
0: Because all of the astrology and the lining up of the stars.
1: لأن كل التنجيم وتصفيف الكواكب.
0: It all began here in the Tower of Babel.
1: كلها بدأت هنا في برج بابل.
0: The tower was simply a temple in which they worshipped the stars.
1: أي أن البرج ببساطة كان هو الهيكل الذي كانوا يتعبدون للكواكب فيه.
0: It was a place where they divided the sky into sections.
1: كان هو المكان الذي قسموا فيه السماء إلى أقسام ومناطق.
0: It was taught that a person's destiny was determined by which section they were born under.
1: وكانوا يعلمون أن مصير الشخص يحدده القسم الذي ولد فيه.
0: In fact, from Babylon, astrology passed on to the entire world.
1: وفي الحقيقة أنه من بابل انتشر التنجيم في العالم كله.
0: The pharaohs took the Babylonian religion and mixed it with the worship of the Nile and came up with their own form of animism.
1: وأخذ الفراعنة الديانة البابلية ومزجوها بعبادتهم للنيل وخرجوا منها بنمط جديد من عقيدة الأرواحية, أي مذهب حيوية المادة, وهو الاعتقاد بأن لكل ما في الكون وحتى للكون ذاته روحا أو نفسا.
0: The pyramids were constructed in a relationship to the stars.
1: فالأهرامات شيدت وبنيت في علاقة مع الكواكب.
0: The Sphinx has a head of a woman symbolizing Virgo, the virgin.
1: وأبو الهول له رأس امرأة ترمز إلى برج العذراء أو السنبلة.
0: It has the body of a lion symbolizing Leo.
1: وله جسد أسد يرمز إلى برج الأسد.
0: Virgo is the first sign of the zodiac.
1: وبرج العذراء هو أول علامة في دائرة البروج.
0: Leo is the last.
1: وبرج الأسد هو الآخر.
0: So the Sphinx, which means joining, is the meeting point of the zodiac.
1: ولذلك فأبو الهول الذي يعني الاتصال هو نقطة الالتقاء في دائرة البروج.
0: And that is why hundreds of thousands of New Age followers from the West go to visit the pyramids.
1: وهذا هو السبب الذي يدفع مئات الآلاف من الغرب من أتباع العصر الجديد إلى زيارة الأهرامات.
0: They went to be there during the new millennium.
1: أرادوا أن يكونوا هناك في تلك البقعة من الأرض أثناء الألفية الجديدة.
0: The Jews, after 400 years in Egypt,
1: واليهود بعد بقائهم بمصر 400 سنة,
0: they left Egypt believing all of this false teaching.
1: غادروا مصر وهم يؤمنون بكل هذه التعاليم المزيفة.
0: That is why God warns them in Leviticus 19:31 and Deuteronomy 18 against the worship of the stars.
1: ولهذا يحذرهم الله في سفر لاويين الأصحاح 19 والعدد 31 وفي سفر تثنية الأصحاح 18 ضد عبادة النجوم الجان والتوابع.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because worshiping of the stars is a disguised form of worshiping demons.
1: لأن عبادة النجوم هي صورة متنكرة لعبادة الشياطين.
0: In reality, all of these who follow the stars and the horoscope are worshiping Satan and his demonic forces under the guise of signs and planets.
1: وفي الحقيقة كل أولئك الذين يتبعون النجوم وخريطة البروج لكشف الطوالع هم يتعبدون للشيطان ولقواته الشيطانية تحت هيئة علامات وكواكب.
0: The Babylonians were stealing God's glory and giving it to Satan.
1: كان البابليون يسرقون مجد الله ويعطونه للشيطان.
0: There are many believers who are steeped into astrology.
1: هناك مؤمنون كثيرون متورطون في علم التنجيم.
0: Whether they know it or not, they are worshiping Satan.
1: سواء أدركوا ذلك أم لا، فهم يتعبدون للشيطان.
0: The Tower of Babylon in its lofty grandeur symbolizes a perversion of the true revelation of God's plan of redemption.
1: برج بابل بكبريائه وتشامخه الفخم يمثل انحرافا عن الرؤية الحقيقية لخطة الله للفداء.
0: It is stealing God's glory and giving it to the devil.
1: إنه سرقة مجد الله وإعطائه للشيطان.
0: It is robbing the creator of the stars of his splendor and attributing it to the devil.
1: إنه سلب العظمة من خالق النجوم ونسبتها إلى الشيطان.
0: It is the rejection of the truth.
1: هو رفض الحق.
0: It is a deliberate choice to follow the deception and falsehood of Satan.
1: وهو اختيار متعمد لاتباع خداع الشيطان وتزييفه.
0: Here is how Satan operates.
1: وهذه هي الكيفية التي عمل الشيطان بها.
0: First,
1: أولاً,
0: as a supreme angel in heaven, he wanted to be God.
1: كملاك بارز من ملائكة السماء أراد أن يكون إلهاً.
0: He deceived one third of the angelic beings to follow him.
1: فخدع ثلث الخلائق الملائكية لتتبعه.
0: God threw him out of heaven.
1: والله قذف بهم من السماء.
0: Next, he deceived Adam and Eve into distrusting and doubting of God's word.
1: وبعد ذلك خدع آدم وحواء فجعلهما يتشككان في كلمة الله ولا يصدقانها.
0: Thus, he got them thrown out of the garden.
1: وهكذا طردهما من الجنة.
0: Then he deceived Cain to worship God in Cain's way, not God's way.
1: ثم خدع قايين ليجعله يعبد الله بطريقة قايين الخاصة وليس بطريقة الله.
0: This led to the destruction of the earth by the flood.
1: وأدى ذلك إلى خراب الأرض بالطوفان.
0: Satan deceived Ham's descendants into worshiping him by worshiping the zodiac.
1: وخدع الشيطان سلالة حام فجعلهم يعبدونه عن طريق عبادة البروج.
0: And they caused their utter confusion and destruction.
1: وسبب لهم الخراب والارتباك الكامل.
0: Today he is doing the same thing with this generation.
1: وهو اليوم يعمل نفس الشيء مع هذا الجيل.
0: Satan gets people to focus on the blessings and ignore the one who gives the blessing.
1: فالشيطان يجعل الناس يركزون اهتمامهم على البركات ويتجاهلون الشخص الواحد الذي يعطيهم البركات.
0: This will ultimately bring down the wrath of God upon the world.
1: وهذا في النهاية سيجلب غضب الله على العالم.
0: The people of Babylon had a vision for a city without God.
1: كان لأهل بابل رؤية لمدينة بدون الله.
0: They had a vision for stealing of God's glory.
1: كانت لهم رؤية لسرقة مجد الله.
0: But finally, the people of Babylon had a vision for self-glory.
1: ولكن أخيراً كان لأهل بابل رؤية للمجد الذاتي.
0: Listen to what they said.
1: اسمع ماذا قالوا لأنفسهم.
0: They said, "Come, let us make bricks."
1: قالوا هلما نصنع لبنا.
0: Come, let us build ourselves a city with a tower.
1: هلما نبني لأنفسنا مدينة وبرجا.
0: Why?
1: لماذا?
0: Verse 4 of Genesis 11 tells us why.
1: يخبرنا العدد الرابع من الأصحاح الحادي عشر من سفر التكوين عن السبب.
0: So that we make a name for ourselves.
1: ونصنع لأنفسنا اسما.
0: My listening friends, I want you to listen very carefully to what I'm going to tell you.
1: أيها الأصدقاء المستمعون أرجو أن تنصتوا جيدا إلى ما سوف أقوله لكم.
0: Self-preservation is God's gift to us to survive in the world.
1: حفظ أنفسنا ووقايتها هما هبة الله لنا لكي نبقى في العالم.
0: But like all of Satan's deceptions and confusion,
1: ولكن مثل كل خدع الشيطان وخلطه للأمور,
0: he takes a gift and turns it into an idol.
1: هو يأخذ الهبة ويحولها إلى صنم.
0: The gift of self-preservation and survival is turned into self-worship.
1: فهبة حفظ النفس وبقائها تتحول إلى عبادة الذات.
0: The gift of self-protection is turned into an idol of falling in love with ourselves.
1: هبة حماية النفس تتحول إلى صنم الوقوع في حب الذات.
0: Today in the world, the most dominating god among all people is the idol of self.
1: واليوم في العالم أكثر الآلهة سيطرة وتسيدا بين كل الأصنام هو إله الذات.
0: An inordinate number of magazines are totally dedicated to self-absorption and self-worship.
1: هناك عدد غير محدود من المجلات مخصص كلية للاستغراق في الذات ولعبادة الذات.
0: In the West there is a very popular magazine called Self.
1: بل إن هناك إحدى المجلات في الغرب اسمها الذات.
0: Today we spend most of our resources, our energy, our time and our focus on ourselves.
1: واليوم نحن ننفق معظم مواردنا وطاقتنا ووقتنا واهتمامنا على أنفسنا.
0: This powerful God of self knows no limit.
1: إله الذات القوي هذا لا يعرف حدا.
0: This powerful God of self has no boundaries.
1: إله الذات القوي هذا لا حدود له.
0: This powerful God of self resides everywhere including among believers.
1: إله الذات القوي هذا يقيم في كل مكان ويتواجد وسط المؤمنين.
0: This powerful God of self invades all territories.
1: إله الذات القوي هذا يغزو كل البقاع وكل المجالات.
0: Including the Church of Jesus Christ.
1: بما في ذلك كنيسة يسوع المسيح.
0: This powerful God of self is conquering and defeating even some of the saints.
1: إله الذات القوي هذا يقهر ويهزم حتى بعض القديسين.
0: But our God is a jealous God.
1: ولكن إلهنا إله غيور.
0: Our God does not like any rivals.
1: إلهنا لا يحب أي منافسين.
0: Our God does not accommodate to other gods.
1: إلهنا لا يستوعب آلهة أخرى.
0: Our God does not negotiate with other gods.
1: إلهنا لا يتفاوض مع آلهة أخرى.
0: So the consequences of worshiping of the stars and the consequences of self-focus of the Babylonians were terrible.
1: ولذلك فإن نتائج عبادة النجوم ونتائج التركيز في الذات عند البابليين كانت أمرا مرعبا.
0: And God sent them confusion.
1: وكانت النتائج أن الله بلبل لسانهم وجعلهم يرتبكون.
0: They assembled their council to defy God.
1: فجمعوا مجلسهم لكي يتحدوا الله.
0: They assembled their council to ignore God.
1: جمعوا مجلسهم لكي يتجاهلوا الله.
0: They assembled their council to steal God's glory.
1: جمعوا مجلسهم لكي يسرقوا مجد الله.
0: They assembled their council for self-glory.
1: جمعوا مجلسهم لتمجيد الذات.
0: So God assembled his council.
1: ولذلك جمع الله مجلسهم.
0: Look at verse 7 of Genesis 11.
1: تأمل العدد السابع من سفر تكوين الأصحاح الحادي عشر.
0: Come, let us go down and confuse their language.
1: هلما ننزل ونبلبل هناك لسانهم.
0: The council of the Holy Trinity, Father, Son, and Holy Spirit met.
1: اجتمع مجلس الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس.
0: And God's council always prevailed.
1: ومجلس الله دائما يسود.
0: Those who continue to worship the God of self.
1: أولئك الذين يستمرون في عبادة إله الذات.
0: Will always be frustrated.
1: سيصابون دائما بخيبة الأمل.
0: The bubble of their success will burst at the first touch.
1: فإن فقاقيع نجاحهم ستنفجر من أول لمسة.
0: The fruit of their desire will be like sand in the mouth.
1: وثمرة رغبتهم ستكون مثل ذرة رمل في أفواههم.
0: The council of the Babylonians said, "Let's go up."
1: مجلس البابليين قال لنصعد إلى فوق.
0: God's council said, "Let's go down."
1: ومجلس الله قال هلما ننزل.
0: You know, when you stand on the ground looking up to a tall building, it looks gigantic.
1: عندما تقف على الأرض وتنظر إلى فوق نحو مبنى عال، فإن هذا المبنى يبدو ضخما وعملاقا.
0: But when you fly over it, it looks so tiny.
1: ولكن عندما تطير فوقه بطائرة، فإنه يبدو صغيرا.
0: With all of our intellectual and scientific big talk.
1: مع كل ثرثرتنا الكبيرة عن عقولنا وعلومنا.
0: From on high, we look like a speck of dust to God.
1: إلا أننا عندما ينظر إلينا من ارتفاع كبير، سنبدو في نظر الله وكأننا ذرة تراب ضئيلة.
0: With all of our financial wealth and power.
1: ومع كل قوتنا وثروتنا المالية.
0: From heaven we look like ants.
1: فإننا في نظر السماء سنبدو صغارا كالنمل.
0: The only true significance is found when we accept the invitation of the one who said the following.
1: المعنى الحقيقي الوحيد يتواجد عندما نقبل دعوة الواحد الذي يقول
0: Come unto me all who are thirsty and I will give you drink.
1: تعالوا إلي يا جميع العطاش وسأعطيكم لتشربوا.
0: Come unto me all who are weary and heavy laden and I will give you rest.
1: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم.
0: God's invitation to us is come.
1: دعوة الله لنا تعالوا.
0: This means that you still have a chance.
1: ومعنى ذلك أنه لا تزال قدامك فرصة.
0: Because there is mercy in God.
1: لأنه توجد رحمة في الله.
0: Forsake the God of self.
1: فاهجر إله الذات.
0: Humble yourself before God.
1: واتضع قدام الله.
0: He will give you eternal salvation.
1: وهو سيعطيك الخلاص الأبدي.
0: God will rescue you from the judgment that is coming upon the world.
1: الله سينجيك من الدينونة الآتية على العالم.
0: God will assure you of His grace and His garden city of heaven.
1: الله سيؤكد لك نعمته وجنة مدينته السماوية.
0: Will you accept His invitation?
1: فهل تقبل دعوته لك؟
0: It is our sincere desire that your answer will be yes.
1: إنها رغبتنا المخلصة أن يكون جوابك بكلمة نعم.
0: Until we meet again, I wish you God's richest blessing.
1: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.
2: ودلوقتي جه معادنا مع دراما العم قاسم،

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: أعتقد أنه لم يعد هناك شيء لم نتناوله في موضوع الثالوث.
8: بحثناه من كل الجوانب بأقانيمه الثلاثة.
9: هناك فقط شيء أحتاج لأن أستوضحه.
7: يا ياسر قتلناه بحثا.
8: استغفر الله يا ابنتي، قتلناه. استغفر الله.
7: الموضوع يا عم ياسين الموضوع.
10: فما يزال ياسر يريد استضاحا.
11: الموضوعات الدينية التي نناقشها لا يمكن أن نتوقف ونقول انتهت، أو ننزل ستارا ونقول النهاية أو الخاتمة.
10: بها الكثير من التفرعات
9: والأسئلة. قلبي وعقلي غاصة بالأسئلة.
8: الكل يسأل، البعض يسأل ليتأكد مما يعتقده ويؤكد إيمانه الذي نشأ عليه وتربى، والبعض الآخر يسأل ليعترض على ما يعتقده غيره وينفي إيمان الآخرين،
7: والبعض يسأل ليعرف وليفهم ويقتنع.
11: لهؤلاء أقضي عمري أجاوبهم. هاتي ما عندك يا ياسر يا ابني.
9: وحدة الأقانيم هذه ما زالت تحيرني.
10: لا تحيرنا نحن،
9: لأنكم تؤمنون بها منذ وقت طويل،
11: لأن الكتاب المقدس ذكرها بوضوح وبشرح واف كاف. هذا ساعدنا على الاطمئنان لها. العقل أحيانا يعصى، لكن القلب بالإيمان يرضى.
7: العقل لا يقبل إلا الله الواحد الأحد الذي ليس له كفوا أحد،
8: الذي لا إله إلا هو الماسك بزمام الكون وبمصير الإنسان.
10: لا أحد يجرؤ على الإيمان بغير ذلك. والأقانيم الثلاثة كما تحدثنا كثيرا لا تمس وحدانية الله أبدا،
9: لكن العقل يشت ويتوه بين الأقنوم والآخر.
11: كيف يشت ويتوه يا ياسر؟
9: أقبل وأستريح لأن الله واحد. الآب هو الله الواحد، هذا يكفي.
7: والابن هو الله الواحد، هذا برغم صعوبته يكفي.
8: والروح القدس هو الله الواحد، وهذا سهل كاف.
10: ولكنهم معا واحد، هذا أيضا يكفي.
9: يكفيكم أنتم، أما أنا فحيرني.
11: قلنا إن الأقانيم هي ذات الله الواحد، هي تعينات، هي خواص، هي إن شئت صفات لله الواحد. الله الذي هو لاهوت واحد ووحيد لا يتجزأ على الإطلاق، هم واحد في الخواص والصفات الإلهية.
9: هذا يسهل قوله
10: ويسهل تأكيده من الكتاب المقدس.
11: يؤكد الكتاب المقدس وحدانية الأقانيم في الألوهية. يقول الوحي في الرسالة الثانية إلى تسالونيكي أصحاح 2 وعدد 16، يقول بوضوح كامل: والله أبونا الذي أحبنا وأعطانا عزاء أبديا ورجاء صالحا بالنعمة. الله أبونا، الآب هو الله.
8: هذا عن الأقنوم الأول. الآب يؤكد أن الله هو الآب.
11: وعن الابن يقول داود النبي في مزمور 45 عن المسيح: أنت أبرع جمالا من بني البشر، إن سكبت النعمة على شفتيك. ويستمر في ذلك حتى يقول: كرسيك يا الله إلى دهر الدهور.
9: هل هذا عن المسيح الابن؟ كرسيك يا الله إلى دهر الدهور؟
7: ومن غيره يوصف أنه أبرع جمالا من بني البشر؟
9: لكن هذا هو النبي داود الذي عاش قبل المسيح بزمن طويل،
10: تنبأ عنه بالوحي الإلهي وكتب مزموره هذا بذلك الوحي.
11: والروح القدس أنه هو الله أيضا، نجد ذلك واضحا في قصة حنانيا وسفيرة.
7: ومن حنانيا وسفيرة؟
10: زوج وزوجة كانا ضمن الكنيسة الأولى، وكانت عادة الكنيسة في ذلك الوقت أن كل واحد يبيع ما يملك ويسلمه للرسل لينفق الجميع معا مما بين يدي الرسل.
8: هذا أسلوب اشتراكي أقديم هو إلى هذا الحد.
10: نعم، منذ أيام الرسل. وباع حنانيا وسفيرة ملكهما وأخفيا جزءا من الثمن وسلما الباقي للرسل. القصة كلها مذكورة في سفر أعمال الرسل أصحاح 5.
11: فقال بطرس لحنانيا بعد أن كشف الله له ما فعل: يا حنانيا، لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس وتختلس من ثمن الحقل؟
9: يكذب على الروح القدس؟
2: الأقنوم الثالث.
11: ثم قال له: أنت لم تكذب على الناس بل على الله.
8: على الله، الروح القدس هو الله.
10: بوضوح وبدون احتمال فهم آخر.
9: وماذا حدث بعد ذلك؟
10: يعني لما سمع حنانيا هذا الكلام وقع ومات.
11: من هذا نرى أن الله هو الآب وهو الابن وهو الروح القدس، الإله الواحد.

0: وكما قلنا أنهم هم الله الواحد، نجد أيضا الكتاب المقدس يؤكد أنهم الرب الواحد،
1: الرب الذي هو السيد. أليس هذا ما تقصده يا عم قاسم؟
0: والرب، الرب نفسه يقول الكتاب المقدس عن الآب إنه رب السماء والأرض، وعن الابن إنه رب الكل، وعن الروح القدس إنه الرب، كما ذكر بوضوح بولس الرسول في رسالته الثانية إلى كورنثوس 3:17: وأما الرب فهو الروح.
2: وأنهم منذ الأزل وإلى الأبد. عن الآب قال الوحي أنه القيوم إلى الأبد، وعن الابن أنه الأزلي الأول والآخر، وعن الروح القدس أنه كما في رسالة العبرانيين روح أزلي.
3: فهم الله الواحد والرب الواحد منذ الأزل وإلى الأبد.
4: وما الدليل على ذلك؟
1: تطلب دليلا يا ياسر،
0: وها نحن نورد لك الدليل. عن عدم تحيزه وتحديده بمكان وزمان، يقول بولس الرسول في رسالته إلى أفسس 4:6: إن الآب له الكل وعلى الكل وبالكل وفي كل المؤمنين.
3: هذا عن الآب.
2: وعن الابن أنه يوجد في كل مكان. قال المسيح: حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم. وعن الروح القدس يؤكد إشعياء النبي أنه لا يحده حد ولا يدركه قياس. من قاس روح الرب؟
1: هو الله الحي الذي لا يحده شيء.
0: فعلا هو الله الحي. قال المسيح: أرسلني الآب الحي. وعن الابن قال المسيح عن نفسه في سفر الرؤيا: أنا الحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين، آمين، ولي مفاتيح الهوية والموت. وعن الروح القدس قال بولس الرسول: إن المؤمن رسالة مكتوبة بروح الله الحي.
4: الحي، هذه صفة الله سبحانه وتعالى، الحي القيوم.
3: ما دام واحدا فصفاته فيهم
2: كلها، كل صفات الله فيهم.

0: عن الآب يقول المسيح أيها الآب القدوس، وعن الابن يقول سفر الرؤيا القدوس الحق، وعن الروح القدس يقول بولس الرسول أن الله أعطانا روحه القدوس
1: وهو الحق جل جلاله. عن الآب يدعو المسيح الله أن يقدسهم في حقه، هو الحق، ويقول عن نفسه أنا هو الطريق والحق والحياة. وعن الروح القدس يقول يوحنا الرسول إن الروح هو الحق.
2: الجميع نعطوا بأنهم الحق
0: وهو القادر سما وعلى. يقول الكتاب المقدس عن الآب أنه تقدم له الطلبات لأنه القادر، وعن الابن يتنبأ إشعياء النبي فيقول ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا، وعن الروح القدس يقول بولس الرسول إننا نزداد في الرجاء بقوة الروح القدس.
3: يا سبحان الله، كل ذلك من صفات نراهم واحدا أحدا في كل مكان، الحي القدوس القادر الحق
1: والمحب يا ياسين.
4: وهذه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى.
2: يعني كل هذه الصفات في الأقانيم الثلاثة.
0: قلنا أنهم واحد لا يتجزأوا يا ياسر.
1: الآب يحبنا كما قال المسيح لتلاميذه لأن الآب نفسه يحبكم، والابن أحب خاصته، أحبهم إلى المنتهى، والروح القدس روح القوة والمحبة والنصح.
2: وماذا بقي من صفات؟
4: كثير يا ياسر كثير،
3: وكلها صفات اتصف بها الأقانيم الثلاث.
0: الآب كان يعلم كل الأمور أصغرها وأكبرها، وعن الابن أنه كان يعرف الجميع، والروح القدس يعلم كل شيء في السماوات وعلى الأرض.
1: من هذا وغيره نرى أن الآب والابن والروح القدس واحد، لا فرق بين أي أقنوم والآخر، لكل جوهر خاص، ولهم جميعا جوهر واحد معا.

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: هناك صفات يتفق فيها الأقانيم الثلاثة، أذكر بعضها. هناك صفات يتفق فيها الأقانيم الثلاثة، أذكر بعضها.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة، ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لاف، واعرفي هو بيحب ايه واعملي ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي، يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على عريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

0: نفسي أبقى دكتور مشهور.
1: أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم.
2: بحلم أكون عازف جيتار مشهور.
3: نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا.
4: بحلم أكون مهندس معماري قوي.
5: نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية.
6: وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش،
7: وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟
8: يبقى مش فاهم حتى سؤالك.
9: لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك،
10: وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة.
11: الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق.
12: وديني نبهت.
13: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: جاء في صموئيل الأول 15:35 إن صموئيل لم يعد لرؤية شاول إلى يوم موته، لكن في صموئيل الأول 19:24 يقول إن صموئيل رأى شاول يوم تنبأ أمامه.
2: النصان صحيحان، لم يذهب صموئيل ليرى شاول أبدا، ولكن شاول هو الذي ذهب إلى حيث كان صموئيل.
1: نفهم صموئيل الأول 16:10 أن يس البيت لحمي والد الملك داود كان له 8 أبناء، ولكن في أخبار الأيام الأول 2:13-15 يقول إن داود هو 7 أبنائه، فهل كان له 7 أبناء أم 8؟
2: كان عدد أبناء يس 8 أبناء يوم مسح داود ملكا حسب ما جاء في صموئيل أول 16، ولابد أن أحدهم مات دون أن يترك نسلا قبل تسجيل إحصاء أخبار أيام أول، فسجل مؤرخ سفر الأخبار أسماء الأحياء 7 من أبناء يسا.
1: جاء في صموئيل الأول 16:21 أن داود وقف أمام شاول فأحبه شاول وجعله حامل سلاحه، ولكن في صموئيل الأول 17:15 يقول إن داود كان يرعى غنم أبيه.
2: قيام داود بحمل سلاح شاول لا يحتم أنه كان دائما عند شاول، لقد كان ليؤاب 10 يحملون سلاحه كما في صموئيل الثاني 18، ولابد أن شاول كان عنده أكثر من ذلك، ولم يتوظف داود عند شاول إلا في صموئيل الأول 18 والآية 3.

الآيات صموئيل الأول 17:18-31 والآية 41 والآيات 51-58، ثم صموئيل الأول 18:1-5 و9-11 و17 و18 غير موجودة في الترجمة اليونانية. وقد كتب إلي أحدهم يعترض ويقول: كيف أسقطت الترجمة اليونانية هذه الآيات؟ وللرد أقول إن هذه الآيات التي يقول المعترض إنها غير

موجودة في الترجمة اليونانية موجودة في النسخة العبرية التي هي الأصل الذي نعول عليه والذي أخذت منه باقي الترجمات، كما أن هذه الآيات موجودة في نسخة أوريجانوس المحقق الإسكندري وفي جميع النسخ ما عدا الترجمة اليونانية. وإذا قيل ما هو سبب حذف المترجم اليوناني لها، قلنا ربما ظن المترجم وجود إشكال في هذه الآيات، وهو كيف يجهل شاول وأبنير داود، مع أنه ورد في صموئيل الأول 16 أن شاول طلب داود ليضرب على العود أمامه، وكان يستفيق من الاضطراب الذي كان يعتري عقله، حتى جعل داود حامل سلاح له، فكان داود ملازما لشاول. فكيف يستفهم شاول عن داود كما جاء في صموئيل الأول 17:55؟ في هذه الآيات التي بعدها يستفهم شاول فيجيبه أبنير: لست أعلم ابن من هو. فلما رأى المترجم في النسخة السبعينية ذلك أسقط من ترجمته هذه الآيات متوهما أنه يحل الإشكال بهذا التصرف. لكن هناك أسباب مختلفة تجعل شاول لا يعرف داود. أولا، كان داود قد تغير في هيئته بعد أن وصل إلى سن الرشد، ولم يهتم شاول كثيرا بداود، فاعتبره مجرد واحد من رجاله الكثيرين. ولا ننسى أن شاول كان مختلا نفسيا، فنسي من كان يضرب له بالعود وقت اختلاله. ولعل شاول عرف داود، لكنه كان يسأل لا عن داود بل عن أسرة داود. وربما تظاهر شاول بعدم معرفة داود حسدا، لأنه رأى عمل داود العظيم فعزم أن يضعه تحت المراقبة.

0: جاء في صموئيل الأول 17:50-51: أنا داود قتل جلياط، ولكن صموئيل الثاني 21:19 يقول إن الذي قتل جلياط هو الحانان بن يعري أراجيم البيت لحمي.
1: قتل داود جلياط الجتي، وقتل الحانان أخا جلياط كما جاء في أخبار أول 20:5. وقد وقعت كلمة أخا من صموئيل الثاني 21 من النسخة التي نقلت عنها ترجمتنا العربية، وقد كان المترجمون أمناء في ترجمة النص الحرفي الذي وجدوه. ثم وجدت مخطوطة أقدم فيها كلمة أخا فأضيفت إلى الترجمة العربية الحديثة.

0: جاء في صموئيل الأول 17:54 أن داود جاء برأس جليات الفلسطيني إلى أورشليم ووضع سلاحه في خيمته. ولكن من صموئيل الثاني 5:6-9 يظهر أن داود أخذ أورشليم بعد قتل جليات بسنوات طويلة، كما يظهر من صموئيل الأول 21:9 أن سلاح جليات كان في نوب.
1: حمل داود رأس جليات إلى أورشليم بعد أن صار ملكا وبعد أن أخذ أورشليم، والقول إنه وضع سيف جليات في خيمته لا يعني أنه أبقاه فيها، بل نقل السيف بعد ذلك إلى نوب.
0: يقول صموئيل الأول 18:10 وكان في الغد أن الروح الرديئة من قبل الله اقتحم شاول وجن في وسط البيت، فكيف يرسل الإله الصالح روحا رديئا؟
1: لما كان الله كلي السلطان فإن أفعال الأرواح الشريرة تخضع لسلطانه، وكل ما يحدث في عالمنا هو من عمل الله أو بسماح من الله، وقد سمح الله للروح الرديء أن يهاجم شاول ويستولي عليه، لأن شاول كان قد رفض طاعة الله فرفضه الله من الملك، وسماح الله للروح الرديء أن يتملك من شاول يشبه سماحه للشيطان أن يجرب أيوب بالخسارة المادية والعائلية والمرض، لكن الله دائما يحقق مقاصده الصالحة بالرغم من أعمال إبليس.
0: يقول صموئيل الأول 18:19 إن ميرب ابنة شاول أعطيت لعدرائيل المحولي زوجة، ولكن في صموئيل الثاني 21:8 يقول وبني ميكال ابنة شاول الخمسة الذين ولدتهم لعدرائيل ابن برزلاي المحولي.
1: هناك احتمالان لتوضيح هذه القضية. الاحتمال الأول أن ميرب زوجة عدرائيل المحولي ماتت، فتزوج عدرائيل شقيقتها ميكال بعد أن طلقها الملك داود. الاحتمال الثاني أن يكون الأولاد الخمسة من نسل ميرب، ولما ماتت قامت خالتهم ميكال بتربيتهم فيكونون بني ميكال بالتربية.
0: جاء في صموئيل الأول 28:6 فسأل شاول من الرب فلم يجبه الرب. ولكن في أخبار الأيام الأول 10:14 يقول إنه لم يسأل الرب فأماته.
1: هناك كلمتان عبريتان ترجما سأل، الأولى شاءال في سفر صموئيل تعني السؤال العابر، الكلمة الثانية داراش جاءت في سفر الأخبار وتعني البحث الجاد والتفتيش، فيكون أن شاول سأل الرب سؤالا عابرا عن مشيئته، لكنه لم يفتش عن مشيئة الله ولا طلبها بكل قلبه. الفرق إذن هو في السؤال السطحي أو البحث عن الحقيقة، والله سبحانه مستعد أن يجاوب كل من يسأل سؤالا جادا لأنه يريد أن يعرف، أما الذي يسأل سؤالا عابرا فهو غير مهتم.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرس النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقبضته.
1: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم، يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

0: يا الله، أعلم أنك موجود وأراك مستعلنا في كل الطبيعة والخليقة، لكنني أريد أن تكون مستعلنا في حياتي. أبحث عنك لتريحني من أتعابي وتداوي قلبي من الخوف من المستقبل ومن المجهول. أعلم أنك تسمعني، لكنني أحتاج أن تجيب حيرتي.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين، نحن على موجات إذاعة سيلافي وبرنامجنا وبرنامجكم الطريق. بعد شوية يجيكم خليل وحكايته اللي ما تفش، للحاضرين والمستمعين وللي في الدار يكشين. اقعدوا معنا هنا راجعين.
2: قصة اليوم تقول إنه نهار من نهارات فما أنجو نمس البوه على قيمة حياته، وفي عوض ما بوه يجاوبه ديريكتومون أعطاه حجرة وقال له امشي للمرشي، وقال له ما تعمل حتى شيء، كي واحد يسألك جوز تهز زوز صوابع ما غير ما تقول حتى شيء. ومشيت طفل السوق وقربت منه مرأة وسألته على سم الحجرة، ياخي ما قالها حتى شيء، هز زوز صوابع كهو. ياخي قالت له تاخو فيها 2000 راني باش نشريه ونزين به الجردة متاعي. رجع الطفل لداره وقال البوه راو فما مرأة جات وحابت تشري ما عندي الحجرة ب2000. فقال له بوه من غدوة امشي للمتحف وبيع الحجرة، وكيما تفهمنا كان سألك حد على سومها اسكت وهز زوز صوابع. مشيت طفل المتحف وجاه راجل حب يشري الحجرة، فجاوبه الطفل وهز زوز صوابع اكهو من غير ما تكلم. فقال له الراجل تاخو فيها 200 دينار كان يساعدك راني انا باش نشري. ابهت الطفل ورجع يجري البوه وعلمه باللي صار. فقال له بوه امشي من غدوة للسيغي وخذ الحجرة معاك وقل له تشريها ولا ما تشريهاش. هز الطفل الحجرة من غدوة ومشي للسيغي وسأله، وكي سأل السيغي على سم الحجرة الطفل هز الزوز صوابعك هاو. يخزر له السيغي قال له منين جبت الحجرة النادرة هذه وبقدش باش تبيعها؟ ما جاوبوش الطفل له هز الزوز صوابعك العادة. يخي السيغي قال له أنا موافق باش نشريها، وباش نشريها ب200,000 دينار. الطفل بهت ما فهم حتى شيء، ما لقى ما يقول ورجع يجري البوه. ياخي قال له بوه وقتها عرفت توا قيمة حياتك؟ ما يهمش منين جيت ولا وين تولدت ولا لون البوم تاعك ولا قديش عندك فلوس، اللي يهم بالحق هو وين تحط روحك. وقيمة نقوله يا وليدي وين تحط روحك تسيبها، اشكون تخالط وكيفاش تختار تتلهب روحك. تنجم تكون عشت حياتك كلها تسخايب انك حجرة قيمتها دينارين، لكن كل واحد منا في داخله جوهرة، جوهرة ثمينة، وتنجم تختار انه تكون وسط ناس يراوها الجوهرة هذه، وسط ناس يقدروا. انت زادة تنجم انك تحط روحك كجوهرة ثمينة، تحط روحك في وسط سيغي، والنجم نختاره نراو قيمة الاخرين، والنجم نعاونهم بشراء الديامونت اللي داخلهم. كانت هذه قصة اليوم.
1: رجعنا لكم مستمعينا، كنا مع هدرة خليل، معكم سنة ويداد وبرنامجنا الطريق. عسلامة ويداد.
3: عسلامة سنة. أنا عجبتني برشا الحكاية ولقيت فيها برشا مقاصد ومستني شخصيا.
1: وين تحط نفسك تصيبها؟
3: إيه هذا مثل شعبي قديم عنا، وين تحط نفسك تصيبها أنت ملاها وأنت طبيبها.
1: موضوعنا اليوم مستمعين عن القيمة والإحساس بالقيمة. منين يجي الإحساس بالقيمة، أو بالأحرى منين يجي الإحساس بعدم القيمة؟ علاش فما ناس يحسوا اللي ما عندهمش قيمة في المجتمع؟
3: علاش؟ على خاطر الإنسان ولات قيمته تتحدد بالمكتسبات المادية. من جهة احنا عايشين في مجتمع سولي في ماركتينج، كل شيء يتباع ويتشرى، ومن جهة أخرى ما عندناش ثقافة تربية أولادنا على الانتماء لابارتنانس للعائلة للمجتمع للوطن اللي احنا عايشين فيه.
1: بالضبط، شعور بالانتماء هو احتياج أساسي للإنسان، إما أنه وقع تلبيته في الطفولة ويكون عنا إنسان سوي ومتوازن نفسيا، وإما أنه ما وقعتش تلبيته في الحالة هذه يتكون عند الإنسان شعور بعدم القيمة. معظم الأباء والأمهات الوالدين الكل اليوم يهتموا باش يوفروا الإمكانيات المادية لأولادهم ويهملوا حاجتهم النفسية.
3: صحيح، لازم يكون فما وقت تتعدي للعائلة مع بعضها، يأكلوا يلعبوا ولا حتى يتفرجوا في فيلم.
1: تتوى ساعات البو والأم يتقابلوا في فم الباب، واحد داخل وواحد خارج.
3: بالطبيعة الانتساب للمجموعة والاعتراف بالتقدير هذا إحساس لازم نفهموه أنه شعور إنساني، وأول خلية لتكوين هذا الشعور بالانتماء هي الأسرة المصغرة، العائلة وبعد تجي المدرسة، المعهد والجامعة، وهذا اللي طور الشعور بالانتماء.
1: اللي يفتقدوا شبابنا مالوروزمون اليوم، نعيشوا في مجتمع مادي بالأساس، واللي فكرة الربح السريع هي المسيطرة عليه بالقمار، بالمسابقات، بجميع الوسائل المشروعة وغير المشروعة. أعطيه لم الفلوس، ما يهمش لعليش لا كيفاش، وهيك علش زادة ولا عنا الشباب يحرق ماشي في باله، اللي ما ينجم يقبلوه أو يتقبل من العائلة ومن الناس ومن المجتمع كان إذا كان عمل الكهرباء والدار والكونت بنكير، ما يعرفش اللي هو ابن الملك.
3: بالحق سناء، احنا ولاد ربي، وكما قال ربي في كتاب المقدس انجيل يوحنا 1:12، واما كل الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله، اي المؤمنين باسمه،
1: قيمتنا في المسيح.
3: وزاد يقول في رساله يوحنا الاولى 3:1، انظروا ايه محبه اعطانا الاب حتى ندعى اولاد الله. وهذا يعني انه اللي يتسمى ابن هو ابن بالتبني، يعني هي مفهوم روحي.
1: حتى لو أدت الحياة والتربية والتنشئة أنه نفقد إحساسنا بالقيمة، نكتسب قيمتنا من جديد وقت اللي نؤمن بالمسيح، وقت اللي نوليه في المسيح، وقت اللي نعيش حياة المسيح. لذلك أعزائي، نتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من الحلقة هذه، ونتمنى أن حياتكم الروحية تكون على مثال سيدنا يسوع، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد من أجلنا. شكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.

0: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك، هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصلوا عليها، معللاً السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جداً. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. إن حدود الإيمان هي إمكانيات الله غير المحدودة، وإمكانيات الإيمان مصدرها مخازن الله التي تعمل لحساب الإيمان وحده. الإيمان يكرم الله، والله بدوره يكرم الإيمان. الإيمان والعيان أمران على طرفي نقيض، ولا يوجد بينهما أي موافقة أو مشاركة أو مخالطة أو حل وسط. أثمن ما في الإيمان أنه يخص الله في وسط عالم لا يؤمن إلا بما هو مرئي فقط. الإيمان هو منهج القديسين في حياة ترضي الله فقط، ولا تعمل حسابا للناس أيا كانت هويتهم. الإيمان هو خطة الله في حياة كل قديس أراد الله أن يمتعه بكل ما هو سماوي وهو على الأرض. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد. الإيمان هو القوة المحركة للسفينة في وسط بحر هذا العالم المتلاطم.

العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

قوة السلسلة تقاس بقوة أضعف حلقتها. يستطيع الناس أن يعيشوا بلا هواء بضع دقائق، وبلا ماء أسبوعين، وبلا طعام حوالي شهرين، وبلا أفكار سنوات لا حصر لها. نمضي النصف الأول من حياتنا بحثاً عن المال والنجاح والشهرة، ونمضي النصف الثاني منها بحثاً عن الأطباء. من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه. عندما يمدح الناس شخصاً قليلون يصدقون ذلك، وعندما يذمونه فالجميع يصدقونه. ينام عميقاً من لا يملك ما يخاف من فقدانه. لا يوجد رجل فاشل، ولكن يوجد رجل بدأ من القاع واستمر فيه. غالباً ما يضيع المال بحثاً عن المال. لو امتنع الناس عن التحدث عن أنفسهم وتناول الغير بالسوء لأصيب الغالبية الكبرى من البشر بالخرس. الطفل يلهو بالحياة صغيراً دون أن يعلم أن الحياة سوف تلعب به كبيراً. رغباتنا هي كصغار الأطفال، كلما تساهلنا معها أكثر زادت طلباتها منا.

وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه، لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة، وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنا. مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى، الحكمة والقوة، الكرامة والمجد والبركة.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: قبل الفاصل كنت بحكي اني النمط اللي المجتمع بيفرضه علينا هو اني لازم اكون من بره حد مميز قوي. النمط دوت بيأثر علينا النهاردة ان انا بجري في سبق او بخش سبق، سواء في الدراسة او في العلاقات او في الشغل، ببقى حاسس ان السبق ده ابتدى قبل ما انا بدخله، وفي ناس كتيرة قوي سبقاني في السبق دوت، وانا محتاج اجري السبق ده بكل قوتي. سبق انا مرغم عليه، مش مبسوط، مش مستمتع، مش حاسس بقيمة او تميز او انجاز في حياتي. جمل كتيرة من اللي كنت بسمعها في الخدمة وقت ما كنت بخدم مع ثانوي، أكتر جمل كانت بتطلع بأنين أو بتوجع منهم إني أنا محبط قوي، أنا مش حاسس إن ليا لازمة أو في حاجة مميزة فيا، أنا دايما مضغوط في المذاكرة، أنا دايما مضغوط في الكورسات، أنا دايما مضغوط في عيلتي، أنا دايما حاسس إني واقف في مكاني ومش بتقدم واللي حواليا كلهم بيطلعوا لقدام. لو ده أنت ولو ده كلامك أو كلامك، عايز أقولك إنك مش لوحدك في الحتة دي، ناس كتير كمان زيك في نفس المكان. الحلقات دي هدفها انك تكون بتتغير في الحتة دي. الحلقات دي مش هدفها زي ما قلت في البداية انها تدي لك شوية معلومات عن جدول يتنظم او تاخد كام كورس، لكن هدفها انها تساعدك انك تعيش حياة تستاهل انها تتعاش. دايما افتكر ان قلب الله ليك هو زي ما قال في رسالة يوحنا الثالثة وعدد واحد، ان ايها الحبيب في كل شيء اروم ان تكون ناجحا وصحيحا. هو قال كمان في أرمية 29:11 إني عرفت الأفكار، أنا عرفت الخطط التي أنا مفتكر بها عنكم، يقول الرب، أفكار سلام لأعطيكم آخرة، لأعطيكم مستقبل، لأعطيكم غد أفضل ورجاء. الله عايزك ناجح، هو مصممك إنك تكون ناجح، هو مصممك إنك تعيش حياة ممتعة تستمتع فيها بالإنجاز بتاعك، ليها شكل متفرد، شكل مخصوص قوي محدش تاني عاشه، لأن أنت مفيش منك اتنين. حضورك للحلقات دي مش صدفة، أنا بثق إني جه الوقت ان الله يعمل تغيير في حياتك، وهو سامح بدوت، هو خلاك تسمح عشان هو عايز يعمل نقلة في حياتك. اشجعك واشجعك انك تمشي وتكمل معانا الرحلة دي، تكمل معانا المشوار دوت، تبتدي تختار انك تعمل التغيير اللي هنتعلمه سوا ونمشي في الرحلة دي، وربنا معاك.
2: اسمع كمان معايا ترنيمة اللي جاية وانت بتصليها وبترنمها وبتقولها لربنا من كل قلبك.

0: النجاح. للنجاح قصة طويلة مع الكد والجهد، والنصرة هي وجه العملة الآخر للجهاد والكفاح. لكن بيننا من يتكلمون عن روعة النجاح وقلوبهم تصرخ من لوعة الفشل. البعض منهمك يعزف لحن هزيمته في معركة نصرة المسيح العظيمة، وينشد قرار انكساره في قلب ترنيمة الرب الرائعة. وغيرهم يتوهمون المعارك فيتخيلون البطولة، وكثيرون ينتصرون نادرا ويندحرون كثيرا. وهناك من يعبرون المحيطات والبحار ويغرقون على شاطئ التجارب في عمق الأشبار. ويوجد من نجح رغم ضعفه كيوسف، ومن سقط في نقطة قوته كشمشون. لذا دعنا نكرر ونقرر أن المعركة ليست لنا، وأن النصرة هي للرب إلهنا، وأن دورنا ومسؤوليتنا أن نقبل قوته ليرفعنا، وأن نعلن سيادته علينا ليدفعنا، وأن نستثمر نصرته لأجلنا لينصرنا. إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية، بل قادرة بالله على هدم حصون، هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حين تعطي شيئاً ما مجاناً، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديداً كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمناً له، والثاني شاهد قبلها إعلاناً يعرض هذا العقد مجاناً عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييماً أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب، فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض. الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك، يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني، أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

0: خدمة الصوتيات والمرئيات AV Ministry مع هيئة الصخرة للإعلام يقدمان برنامج الله والنص الحلو مع هايدي حنة.
1: أهلا بكل نص حلو بيسمعني النهاردة. جات للبنت تشتكي إنها بتشوف كل اللي حواليها من أصحابها عندهم مواهب إلا هي، وده طبعا مضايقها جدا وخلاها تحس إن ربنا مش بيحبها لأنه خلقها من غير موهبة. لكل نص حلو، يا ترى بتحس بنفس مشاعر البنت دي؟ هل حاسة إنك مضغوطة في البيت؟ ومتطلبات البيت مخلياكي مش قادرة تفكري أنت عندك موهبة أصلاً ولا ما عندكيش؟ هل حاسة إن ما عندكيش وقت تكوني بتطلعي المواهب اللي عندك وتقعدي في وقت هادي وفي سلام؟ على فكرة الموهبة بتخلي الإنسان ينفث عن اللي جواه وبتديله راحة وهدوء، فهل أنت مفتقدة الإحساس ده؟ عايزة أشاركك بآية في الكتاب المقدس من رومية أصحاح 12 وعدد 4 لحد 8. من فضلك لو معاكي كتاب مقدس افتحيه معايا، رومية أصحاح 12 عدد 4 ل 8 بيقول كده: فإنه كما في جسد واحد لنا أعضاء كثيرة، ولكن ليس جميع الأعضاء لها عمل واحد، ولكن لنا مواهب مختلفة بحسب النعمة المعطاة لنا. أنبوة فبالنسبة إلى الإيمان، أم خدمة ففي الخدمة، أم المعلم ففي التعليم، أم الواعظ ففي الوعظ، المعطي فبسخاء، المدبر فباجتهاد، الراحم فبسرور. يعني كلمة ربنا اللي احنا قريناها دلوقتي بتأكد إنه أكيد أكيد عندك موهبة، بس للأسف بقى غرقت في مشاكل الحياة وضغطها. مش بس كده، الحقيقة مجتمعنا الشرقي ليه دور، لأنه فعلا مش بيشجع على المواهب ومركزين قوي على الدراسة. يعني أي موهبة ممكن تاخدنا من الدراسة ما نعملهاش أبدا، بس ده مش معناه إن ما عندكيش موهبة. طب دلوقتي في نص حلو بتسألني إزاي بقى أكتشف الموهبة دي؟ هقولك في كذا خطوة هنعملها مع بعض. الخطوة الأولى، فكري كده معايا دلوقت، إيه أكتر حاجة كنت بتحبي تعمليها وانت صغيرة؟ بس بقى المذاكرة وخوفك إنك تفشلي فيها خلاك توقفي إنك تكمليها. يعني مثلا كنت بتحبي تعزفي لكن قلتي إنه ده هياخد وقت المذاكرة، أو خفتي تفشلي إنك تعزفي كويس فتوقفتي إنك تعملي ده. تاني نقطة، فكري كده معايا، إيه أكتر حاجة بتشجعي غيرك إنه يعملها؟ يعني بتشجعي أولادك مثلا إن يقروا، يمارسوا رياضة معينة، يرسموا، ده معناه إنه جواكي حب ليها ونفسك تعمليها بس الوقت مش سامح ليكي. تالت نقطة، هل في إجماع أو إنه حد مدحك في حاجة بتعمليها؟ يعني مثلاً أنت شاطرة جداً في التعامل مع الأطفال، أنت شاطرة خالص في التعامل مع الكبار في السن، عارفة لو مسكتي أي مسؤولية هتقدري تعمليها بالكامل، أنت شاطرة جداً في الحسابات، كل ده معناه إنك موهوبة في النقطة دي. آخر حاجة عايزة أقولها لكل نص حلو بيسمعني، اوعي اوعي تقولي في يوم خلاص راحت علينا. يعني بعد ما شاب ودوا الكتاب جاية دلوقتي تقولي شوفي موهبتك ايه واعمليها؟ الكلام ده بلاش تقوليه. مهما كان عمرك وسنك انت من حقك تعيشي، من حقك تعرفي موهبتك ايه وتبتدي تكوني بتعمليها، لانه على فكرة دي امانة الله ادهالك زي ما احنا كده شفنا في الكتاب المقدس، يعني لازم تستخدميها وما تسمحيش ابدا ان الخوف يقف بينك وبين انك تستخدميها، لان بيها الحقيقة هتكوني بتخدمي غيرك، كمان هتكون ملجأ للراحة ليكي وقت ضغوط الحياة لما تحوم حواليكي. لو كلام النهاردة لمسك من فضلك صلي معايا الصلاة دي: يا رب أشكرك لأنك اديتني موهبة يمكن أنا لسه ما اكتشفتهاش لغاية دلوقتي، لكن أنا بثق في كلامك، ساعدني إني أكتشفها عشان أستخدمها وأخدم بيها غيري، كمان علشان أنا أستمتع بيها. آمين. وفي النهاية خليكي فاكرة أنتي النص الحلو اللي بيحل الحياة لكل اللي حواليه. أسيبكم وعلى معاد تاني إحنا النص الحلو مع الله. كان معاكم هايدي حنا.
0: إذا كان عندك أي سؤال تواصل معنا على femme@commercialradioclv.org femmelle@radioclv.org أو على رقم التليفون 012-112-111-614. كان معاكم برنامج الله والنص الحلو، إعداد وتقديم هايدي حنا، هندسة صوتية إيريني كامل.

ما أعظم الفارق بين سلوكنا ومقامنا، أو بين مسيرنا ومصيرنا. سلوكنا محاط بالضعف والآلام، ومقامنا في المسيح المقتدر المقام. مسيرنا في عالم الصراع والتحديات، ومصيرنا في كمال مجد السماويات. وسر الفجوة والجفوة أننا كثيرا ما واجهنا العالم بخططه فهزمنا، وحاربنا إبليس بأسلحته فسحقنا، وصارعنا الجسد بشهوته فصرعنا، ونسينا أن انتصارنا اكتشاف لعمل النعمة، وأنه استثمار لروح القوة، وأنه لا اختراع فينا ولا ابتداع منا، لا بقوتنا ولا لتقوانا. هذا لأن غنى الكنيسة في فقرها، وقوتها في ضعفها وخضوعها.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك، هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللاً السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جداً. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم، يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه مين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

قال الرب يسوع للمرأة السامرية: لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا. قالت له المرأة: يا سيد، لا دلو لك والبئر عميقة، فمن أين لك الماء الحي؟ أجاب يسوع وقال لها: كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. لذلك أقول مع داود: ما أكرم رحمتك يا الله، فبنو البشر في ظل جناحيك يحتمون، يروون من دسم بيتك ومن نهر نعمك تسقيهم، لأن عندك ينبوع الحياة، بنورك نرى نوراً.

مرة واحد من أصدقائي قال لي أنا في آية مش فاهمها تماما في إنجيل يوحنا أصحاح 10 وآية 8، لما المسيح بيقول جميع الذين أتوا قبلي هم سراق ولصوص. بيقول لي إزاي المسيح يتهم كل اللي جم قبله إن هم سراق ولصوص؟ هل معقولة المسيح بيتهم موسى، يتهم إيليا، يتهم صموئيل إلى آخره إنهم سراق ولصوص؟ أقول له يا عزيزي إطلاقا إطلاقا لا يقصد المسيح هذا على الإطلاق. اقرأ النص من أوله واقرأ تكملة الآية، لأن يقول جميع الذين أتوا قبلي هم سراق ولصوص، لكن الخراف لم تسمع لهم. وبعدين لما نيجي الآية 10 يقول السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك. فهو بيتكلم عن اللي أتوا قبله واللي كان هدفهم إن يسرق ينهب يذبح يهلك. يبقى إذن الرب يسوع بيتكلم على ناس نيتهم السرقة، نيتهم الاغتصاب. لما تقرأ النص من أوله خالص بيقول أنا هو الباب، إن الذي لا يدخل من الباب إلى حظيرة الخراف بل يطلع من موضع آخر فذلك سارق ولص.

0: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي. الماضي، لا تسرح في الماضي ولا تحلم في المستقبل، بل ركز ذهنك على الحاضر. لا أريد مستقبلا يفصلني عن الماضي، أحب الأحلام بالمستقبل أكثر من تاريخ الماضي. لدينا حياة واحدة ستصبح قريبا من الماضي، ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. التغيير سنة الحياة، ومن ينظر إلى الماضي والحاضر فحسب سيفوته المستقبل بكل تأكيد. لكل قديس ماضي ولكل مذنب مستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل،

الفنان. الفنان ده بقى اللي هو تلاقيه كده طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني، وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب، وساعات يبقى لابس نظارة غامقة كده شوية. بص، هو الفنان ده اللي هو تلاقيه بس عامل وهاتك وصف في الفنان على انه كائن غريب مختلف وفريد ما تكررش في زمانه. ممكن بقى اقولك حاجة بقى بجد، على فكرة انت فنان، ايون انت فنان ونص كمان. سيادتك، الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي انت عارفه ده. الفن هو اي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها، بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح، تقف قدام المراية وتوصفك.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. حوار واحد مع حكيم خير من دراسة 10 سنوات. يمكن لحوار واحد مع عقل خبير وذهن حكيم أن يوفر عليك ما كنت ستتعلمه وتصل إليه بعد 10 سنوات. يمكن لشخص واحد أن يعطيك خلاصة الكتب والدراسات ويوفر عليك المال والوقت والمجهود. احرص على محاورة الحكماء والخبراء. تقديم أمير

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يسبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

0: ومن بعد ما مات يوسف جاء واحد الملك جديد على مصر، وهاد الملك قال
1: خاصنا نردوا بالنا من هاد العبرانيين، عندك يجي شي نهار تكون الحرب وينوضوا يحاربوا مع الأديان ديالنا.
0: واستعبدوا المصريين ولاد يعقوب وكانوا كيخدموهم غير في الخدمة اللي فيها تمارة بزاف، ولكن كل ما كانت المعاملة المصريين قبيحة الله كان كيزيد في العدد ديالهم. وعيط فرعون على القابلات اللي كانوا كيولدوا النساء وقال لهم
1: انتما كتولدوا النساء العبرانيين، إذا كانت زيادة ولد قتلوه، وإذا كانت بنت خليوها.
0: وهاد القابلات ما داروش داكشي حيت كانوا كيخافوا من الله، والله باركهم وعملوا الديور ديالهم. وقال فرعون للمصريين
1: خاصكم ترميوا كل ولد عبراني في واد النيل.
0: واحد المرأة ولدت ولد وبقى عندها حتى كبر شوية، وما قدرتش تخبعوا عندها كتار من داكشي، مشات وجابت واحد سلة وطلعتها بالزفت باش ما يدخلهاش الماء، وحطت ولدها فيها وحطت السلة في وسط القصب اللي كان كابر في واد النيل. وهاد الموضع كانت بنت فرعون كتمشي تغسل فيه، ومن اللي مشات بنت فرعون تغسل شافت السلة وصيفطت الخدامة ديالها تجيبها، ومن اللي فتحاتها جبرت واحد العوية الصغير كيبكي وقالت
2: هذا ما يكون غير واحد من ولاد يعقوب.
0: وعز عليها العوية من اللي شافته وداته ورباته وسماته موسى، وتربى موسى في القصر دي فرعون. ومن اللي كبر موسى واحد المرة شاف واحد المصري كيضرب واحد من ولاد يعقوب، ومشى موسى وقتل ديك المصري ودفنه في الرملة. ومن اللي فرعون ساق الخبار بدا كيفتش على موسى باش يقتله، وهرب موسى للشرق سيناء وتزوج تما وخدم سارح الغنم 40 عام. ومات فرعون اللي كان باغي يقتل موسى. ولاد يعقوب كانوا كيصلي وكيغوتوا لله باش ينجيهم من العبودية، وسمع الله لصلاتهم وتفكر الله عهده مع النبي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. واحد النهار كان موسى كيسرح الغنم في الصحراء سيناء، وشاف واحد العليقة شعلة فيها العافية ولكن ما كتحرقش، ومشى يشوف شنو كاين. وهدار الله من العليقة اللي شعلة فيها العافية وعيط الله
3: موسى موسى.
0: وقال موسى
4: نعم
3: عندك موسى تقرب كتر زولنا عالم رجليك حيت الأرض اللي انت واقف عليها مقدسة، أنا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب.
0: ومن اللي سمع موسى هاد الكلام خبع وجهه حيت كان خايف عندك يشوف الله. والله قال له
3: أنا شفت الدلت الشعب ديالي في مصر وسمعت الغوات ديالهم وكان عرفش حال كيتعذبوا، أنا غادي نجيهم المصريين ونخرجهم ديك الأرض ونديهم للأرض اللي كتفيد بالحليب والعسل، غادي نصيفتك لعند فرعون باش تخرج ولاد يعقوب شعبي من مصر.
0: وموسى سول الله
4: شكون أنا حتى نمشي ونهضر مع فرعون ونخرج بني إسرائيل، وإذا مشيت وقلت لولاد يعقوب بلي الله صيفطني باش نخرجكم من مصر وقالوا لي شنو سميتو شنو نقول لهم؟
0: وجاوبوا الله
3: موسى أنا الله الموجود أنا هو أنا، سيروا قل لهم الله الموجود هو اللي صيفطني، إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، والناس الكبار غادين يتيقوك، ومن بعد سير لعند فرعون وقل له الشعب خصو يخرج للصحراء باش يقدم الدبايح لله، وانا عارف باللي فرعون ما غاديش يخليكم تخرجوا من مصر، وعلى داك الشيء غادي نمد يدي ونضرب المصريين بحوايج عجيبه، وديك الساعه عاد غادي يخليكم تخرجوا من مصر، وما عاد تخرجوش بيدكم خاويه، انا غادي نخلي المصريين يعطيكم من المتاع ديالهم، كل مرة تطلب من جرتها الحوايج المزيانين والذهب والنقرة لبسوهم لولادكم وبناتكم، ومن اللي تكونوا غادين ديوهم معاكم.
0: موسى ما اقتنعش بهذا الكلام وطلب علامة من الله، والله قال له
3: موسى ارمي العصا ديالك على الأرض.
0: والعصا رجعت حية وموسى خاف وهرب، وأمر الله هزة ورجعت عصاكي ما كانت، ولكن موسى قال
4: ربي انت عارف بلي ما عمري ما كنت حادك في الهضرة، شوف شي واحد اخور يدير هاد الشي،
0: وجاوب الله وقال له:
3: شكون اللي خلق للإنسان الفم؟ وشكون اللي خلق الزيزون والسمك؟ ماشي أنا الله؟ دابا سير وأنا نكون معاك ونعلمك أش تقول.
0: ولكن موسى قال له:
4: أسيدي صرت شي واحد آخر.
0: والله قال له:
3: ماشي خاك هارون كي يهضر مزيان؟ أنا غادي نقول لك اللي تقوله وهو يهضر مع الناس في مضعك.
0: ومشى موسى لمصر وتلقى خاه هارون في الطريق، وتجمعوا شيوخ بني إسرائيل وكلهم تيقوا بلي الله هو اللي صيفط موسى باش ينجيهم. ومن اللي هضر موسى مع الشيوخ سجدوا لله حيث سمع اللغوات ديالهم وحن عليهم. ومن بعد داك الشي مشى موسى وهارون لعند فرعون وقالوا له:
4: إله إسرائيل كيقول لك خلي شعبي يخرج لصحراء باش يعبدني.
0: وقال فرعون:
1: شكون هو هاد الله؟ أنا ما كان عارفوشي، وأنا ما غاديش نخليهم يخرجوا للصحراء. علاش كتلهيو الناس على شغلهم؟ سيروا في حالكم.
0: وغضب فرعون بزاف وأمر باش يزيدوا الشغول على ولاد يعقوب. وصلى موسى لله والله سمع صلاته وقال له:
3: سيروا قول لولاد يعقوب أنا غادي ننجيكم المصريين وعتكونوا الشعب ديالي، وغادي ندخلكم للأرض اللي وعدت بها إبراهيم وإسحاق ويعقوب.
0: ورجع موسى وهارون لعند فرعون، وأول حاجة دار هارون هي المعجزة ديال العصا رجعت حية، وعملوا السحارة فرعون كبحال ما دار هارون، ولكن العصا هارون كلات العصا ديال السحارة. ولكن فرعون ما تقشي وما خلاش ولاد يعقوب يخرجوا من مصر، ومد موسى يدو على الملي في مصر وكله ولا دم، ومات الحوت كل اللي كان في واد النيل، ورجعت الريحة قبيحة بزاف في الواد، وحتى واحد ما قدر يشرب من الماء. وعملوا السحارة فرعون كبحال ما عمل موسى، وقصح القلب فرعون كيما قال الله باش ما يخليهمش يخرجوا. وصيفت الله الضربة القرين على الأرض مصر كلها، وعيط فرعون لموسى وقال له:
1: صلي لله ديالك باش يبعد علينا هاد القرين، وأنا غادي نخليكم تخرجوا.
0: وصلى موسى، ولكن فرعون ما وفاش بوعده، ومد هارون العصا على التراب، ورجع التراب دمصر كله ناموس. ديك الساعة حتى السحارة قالوا:
5: هذه هي الأعمال دالله.
0: ولكن فرعون ما سمعش الكلام. ومن بعد هاد الشي جات الضربة الدبان اللي عمر الأرض وخربة، من غير البلاصة اللي كانوا عايشين فيها ولاد يعقوب هي اللي ما كانش فيها الدبان. وجات الضربة اللي ماتوا فيها البهايم كلهم، من غير البلاصة اللي كانوا عايشين فيها ولاد يعقوب. ومن بعد جات الضربة ضد الدمامل، وجات الضربة ضد التبروري اللي طاح وقتل الناس والبهايم، وضرب الشعير اللي كانوا زارعين المصريين، والضربة الجراد اللي كلا الزرع اللي كان في مصر كله، واللي ما قتلوش التبروري كلاه الجراد، من غير البلاصة اللي كانوا عايشين فيها ولاد يعقوب. والضربة ضد الظلمة اللي بقات تلت أيام، من غير البلاصة اللي كانوا عايشين فيها ولاد يعقوب. ومن اللي كانت كتجي شي ضربة فرعون كان كيقول واخا، ولكن عاك تفوت كان فرعون كيغير رأيه وما يخليش ولاد يعقوب يخرجوا. وقال الله لموسى:
3: أنا قصحت القلب فرعون باش نحاسب المصريين حيتهما كيعبدوا إله آخر، وأنا كندير هاد المعجزات باش نتوما تقولوها لولادكم ولولاد ولادكم، وباش تعرفوني أنا هو الله، وأنا غادي نضرب مصر مرة أخرى. من بعد فرعون هو اللي غادي يخرجكم من البلاد. سمعني مزيان، أول حاجة كل عائلة ولا جوج لعائلة صغار يديو خروف ولا جديف عمره عام، خصو ما يكون فيه حتى شي عيب، يعني ما يكونش مريض ولا عرج، وذبحوه من اللي طيح الظلام، ومن بعد شدوا شوية السبول وغطسوه في الدم ديال الذبيحة ورشوه على الجناب ديال الدار وعلى العتبة الفوقية في باب الدار اللي غادي تاكلوا فيها الخروف، وتبقوا تما مع العلامة ديال الدم حتى للصباح. وحاجة أخرى، شوية اللحم وكلوها كلها، وما تاكلوش اللحم خضار ولا مطيب ولا مبخر ديك الليلة، كلوا كله مشوي بالعافية راسه مع جوفه ورجليه، وما تخليوش منه والو للصباح. ولا بقى منه الصباح حرقوه بالعافية، وما تهرسوش حتى شي عظم من الخروف، كل لحم على الربيع مر وخبز فطير بلا خميرة، وكل دغية وانتم لابسين لباس الصفر. وبالليل غادي ندوز على كل دار في مصر وغادي نقتل كل بكر فيها من إنسان وحيوان، وهذا غادي يكون العقاب للمصريين حيث هما كيعبدوا إله آخر، والدم غادي يكون علامة. وملي نشوف الدم ندوز بعيد على داركم، وانتوما ما تخافوشي ما يجرى لكم والو، وخصكم تحتفلوا بهاد العيد كل عام. وملي ولادكم يسولوكم على هاد الشي قولهم في هاد النهار الله حررنا حيت كنا عبيد وخرجنا من مصر، وملي عندكم عيد تحتفلوا بيه كل عام.
0: والناس دبحوا الحوالة والدم سال وفات ورشوه على العتابي الديور ديالهم، وفي نص الليل داز الله على الديور المصريين كلهم وقتل كل بكر من إنسان وحيوان، واحتلي في القصر دي فرعون. وملي الله شاف العلامة الدم على البيبان الديور ولاد يعقوب دازهم.
6: شفتي دابا شحال مهم يدير الإنسان اللي الله طلبوا منه؟
7: كما كانوا شي داروا داكشي اللي قلم الله
6: كما توحت هما.
0: كان باقي الظلام اللي عيط فرعون على موسى وهارون وقال لهم
1: ديو حوايجكم وخرجوا من البلاد.
0: وقالوا الجيران المصريين لولاد يعقوب
8: يلا خرجوا من بلادنا ولا غادي نموتوا كلنا.
0: وداو النساد ولاد يعقوب الذهب والنقرة والحوايج المزيانة اللي عند النساد المصريين، كبحال اللي قال الله لموسى وإبراهيم. وفي هذا النهار الله نجى شعبه من العبودية، وكان العدد ديالهم 600,000 راجل، وعاد النساء والدراري والبهايم. ودا موسى العظومة يوسف باش يدفنهم في فلسطين كما عهدوه ولاده. وكانت المدة لغربة بني إسرائيل في مصر 430 عام، ومن اللي خرجوا من مصر البلاد كانت ما بقى فيها ما يتشاف.

0: ومن بعد ما نجى الله أولاد يعقوب من مصر مشى معاهم في الصحراء حتى البحر الأحمر. في النهار كان كيمشي قدامهم بالقطيب السحاب، وفي الليل بالقطيب العافية. وملي توقد فرعون وسمع هذا الكلام بدل رأيه وقال هو ندمان.
1: اش نعملنا؟ علاش خلينا العبيد اللي كانوا عندنا يمشيو؟
0: ومشى هو والعسكر ديالو والخيالة والكرارس مشاو مراهم، وحصلوهم حدا البحر الأحمر. وملي ولاد يعقوب شافوا المصريين خافوا بزاف وقالوا لموسى:
2: علاش جبتينا هاد الصحراء باش نموت وياك؟
0: وموسى قال لهم:
3: ما تخافوا شي، خلي الله يحارب عليكم.
0: واللي الكامل والقطيب العافية كيحضي ولاد يعقوب من المصريين. وقال الله لموسى:
4: مد العصا ديالك على البحر باش تعدل الطريق فيه، وأنا غادي نخلي المصريين يحاولوا يلحقوكم، وأنا غادي نتمجد، وديك ساعة يعرفوا المصريين باللي أنا هو الله.
0: ومد موسى العصا ديالو على البحر، والله قسمه دار الطريق فيه. وكانت الريح بزاف رجعت البحر لورا، ومشى ولاد يعقوب على أرض يابسة، وكان الماء كبحال الحيط على اليمين وعلى الشمال، والعسكر د فرعون كلهم مشاو مراهم في الطريق اللي كان في البحر. وفي الليل شاف الله في العسكر د فرعون ونود الفتنة بيناتهم، وخلى الروايد الكرارس ديالهم يغرقوا في الرملة وما قدروش يتحركوا. وقالوا العسكر:
2: خصنا نخليو هاد ولاد يعقوب، هاد الله ديالهم كيحارب معاهم ضدنا.
0: وقال الله لموسى:
4: مد يدك على البحر باش الماء يرجع كما كان.
0: ورجع البحر كما كان، وغرقوا العسكر د المصريين كلهم وما بقى منهم حتى واحد. وفي ديك النهار الله نجى ولاد يعقوب من المصريين. وملي شافوا المعجزات الله العظيمة، الشعب كله تخلع وبداوا يتكلوا على الله. وديك الساعة كبر نبي الله موسى في عينه. وملي نجى الله ولاد يعقوب في البحر الأحمر قودهم في الصحراء، ولكن دائما كانوا كيتشكاو:
5: ما جيناش المكلة يا موسى،
6: انت خرجتنا من مصر للصحراء،
7: بتجوانا حتى نموتوا،
6: كان حسننا نموتوا في مصر.
0: وقال الله لموسى:
4: انا سمعت شكاوكم، في العشية غادي نعطيكم اللحم وفي الصباح نعطيكم الخبز، وغادي تعرفوا بلي انا هو الله.
0: في العشية كان الله كيعطيهم اللحم دي طير كيشبه الإمام سميته السلوى، وفي الصباح كانوا الناس كيجبروا خبز بياض على الأرض، وكانوا كيسميوه المن. والله أعطى الشعب الخبز كل نهار حتى دخلوا الأرض فلسطين، وبدأوا كيشكيوا عاوتاني:
2: ماشي الموتوا بالعطش.
0: وقال الله لموسى:
4: ضرب الحجرة.
0: وضرب موسى الحجرة وخرج منها الماء وشربوا الناس كاملين وعاشوا.
8: عزيزي المستمع، اسمع الغنية الروحية الماجة وخمم في حياة موسى والخلاص العظيم اللي دبروا الله. كانوا بنو إسرائيل عبيد في مصر، غوتوا لله وجاوبهم، واختار موسى باش يقوت الشعب برا مصر. الله بين القوة ديالو بتسعود ضربات كبار، وخديك شي فرعون ما بغاش يخلي شعب بني إسرائيل يخرج. في الأخر كان خاصهم يضحيوا بالخروف ويديروا الدم ديالو على جناب البيبان والعتبة الفوقية. كل دار اللي ما كانش على بابها العلامة الدم مات فيها البكر من كل حاجة، وهذه كانت هي الضربة العاشرة. بني إسرائيل نجاو وتحروا من العبودية بالدم الخروف، وهيدا أرجع عيد على الدوام. من بعد غادي نعرفوا كيفاش في هاد العيد بالضبط، ومن بعد ألف عام الله عمل واحد طريقة باش ينجينا ويحررنا من عبودية الذنوب. الله فرق بين بني إسرائيل والعديان ديالهم في مرة من اللي مشاو في وسط البحر، وخا هادشي كله وخا شافوا الأعمال العظيمة ديال الله، بني إسرائيل تشكاو. ما تشكاشي، الله كيهتم بيك، جيب كل الهموم ديالك لعند الله وثيق باللي هو غادي يعطيك الحل. سيمانة الماجة غادي نشوفوا الشريعة اللي عطى الله لموسى باش يقود الشعب.
9: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

ربي وإلهي ومخلص يسوع المسيح، كنز الرحمة ونبع الخلاص، آتي إليك مقرا بذنوبي، أعترف بأني بوقاحة تجسرت ودنست هيكلك المقدس بخطاياي، والآن ألجأ إلى رحمتك وتحننك لأن مراحمك لا تحصى، وإنك لا ترد خاطئا أقبل إليك. فأنا يا رب معترف بأن آثامي قد طمت فوق رأسي كحمل ثقيل وقد فارقتني قوتي، فلا تحجب يا رب وجهك عني لألا أرتاع، ولا توبخني بغضبك، ولا تؤدبني بغيظك، ولا تحاكمني بحسب استحقاقي. ارحمني يا رب فإني ضعيف، اذكر يا رب اني عمل يديك وارأف بي، لا تدخل في المحاكمة مع عبدك لانه لن يتبرر قدامك حي. عد والبسني حلة جديدة تليق لمجدك، اغفر لي وسامحني لأترنم قائلا طوبى لمن غفر اثمه وسترت خطيته. اعترف لك يا رب بخطيتي ولا اكتم اثمي، قلت أعترف للرب ذنبي وإنك رفعت أثام خطيئتي.

ما أكثر البركات التي نشعر بها ونشكر عليها، لكن تلك التي لا نشعر بها ولا نشكر عليها أكثر. ما أكثر المشكلات التي أخرجنا منها وشكرنا عليها، لكن تلك التي أبعدها عنا ولم نشعر بها ولم نشكر عليها أكثر وأكبر. وبالرغم من هذا، فما أكثر الذين يحملون الشكوى على شفاههم والمرارة في قلوبهم والدموع في عيونهم، وما أقل الذين يعزفون بقيثاراتهم ليشكروا الله. فهل أدركت معاملات الرب معك باللطف والعنف أحيانا، بالمنح والمنع، لكن بالحب دائما؟ فهل أنت شاكر له أم ناكر لجميله؟ هل أنت خاضع له أم متذمر متمرد عليه؟ ليتك تفهم لغة تعامله معك، عالما أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. إن من لا يقبل سيادة المسيح على عرش قلبه لن يدرك كمال خلاص يسوع في حياته. هذا لأنه في كل قلب عرش وصليب. عندما تكون الذات على العرش يكون المسيح على الصليب، وعندما يكون المسيح على العرش تكون الذات على الصليب. فهل تسمح لرب الحياة أن يدخل قلبك ويغير حياتك؟

أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصاً لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.

0: وادي الشاي.
1: طب استني بقى سمعك حتة طقطوقة.
0: طب ينفع تستنى بقى ثواني اروح اقفل على النار واجي لك على طول؟
1: يا ستي استني اقرالك اللي كتبته ده، مش هياخد اكتر من دقيقة.
0: وانا بقى هاخد نص دقيقة عشان اجي، بس اللي على النار ساعتها هيكون اتحرق.
1: طيب
0: واحنا جعانين.
1: طيب وانت جاية بقى هات الريموت بتاع التلفزيون عشان اوطي شوية.
2: مفضل اكتر.
3: تمام، يعني دي حاجة فنية في القانون علشان يقدر هو يمشي اجراءاته.
2: بالنسبة للصداقات بين الابطياء.
0: وديني جيت اهو في الاول. يعني ايه بقى طقطوقة؟
1: طقطوقة دي يا ستي عبارة عن لون شعري غنائي، يعني هو تقريبا انقرض خلاص.
0: وانت كاتبه لمين بقى يا باشا يلي مالكش غير في المنقرض؟
1: لأي حد بس اللي ليسمع.
0: طب سمعني.
1: اسمعي بقى، بتكلم يا ستي عن التلفزيون وقنواته الكتيرة، وبقول رغي وكلام وكله مهم وكله حوالين ودانك بيجن، والغريب ان انت اللي بتروح له مش هو اللي فرض نفسه عليك. جرس بابك بيرن، والمواضيع فيها مواضيع، والصورة فيها حواديت، والدوامة ما بتخلص، والقنوات شغالة للصبح ما بتقفلش، ومش هتقدر تغمض عينك، والأقرب للحقيقة كل صورة وراها حدث، وشعارات ما تفرقش، والمذيعين يجيبوا ناس تتكلم منين أرجوك ما تسألش، طبقك فوق السطح فاضي لكنه تحت قدامك ما شاء الله مليان ما بيخلص، والكل قدامه قاعد ومبحلق وساكت، وكل اللي جوا الشاشة هات يا رغي ما بيبطلش. ايه عجبتك؟
0: كويسة جدا، بس هي الساعة كام بقى دلوقتي؟
1: ليه؟
0: عشان بس في ميعاد برنامج متابعة في التلفزيون.
1: برنامج متابعة في التلفزيون؟ يعني انت بتسقفيلي واخداني على قد عقلي واللي في مخك في مخك؟
0: يا سامح ده برنامج ديني، يعني مش حاجة هلس يعني.
1: وفاضل كام على ميعاد البرنامج ده يا هانم؟
0: اهو وصل.
1: انا بصراحة صدعت من كتر الكلام بتاع الدش ده، انا قوم اقرالي حاجة وخليك انت قدام الكلام. ما انتوا صدق اللي قال ما بتشبعوش من الكلام.
4: سيد الله انكرون محبوب القلب الرب يسوع.

0: الدره.
1: ما هو ده هو وامثاله. الخنا كده متخبطين في امورنا العاديه، تحس ان كلامه على طول صح لابس توب الشرعيه.
0: يا عم ده ولا شرعيه ولا حاجه، هم بيتسندوا على نص من هنا ومدخله من هناك.
1: طب انت عارفه المشكله؟ المشكله ان الوعظ مرات تحس انه رايح ناحيه التحريض والفتن.
0: ايوه، الكل عامل عالم والكل فاهم ان هو لوحده اللي شايف، هو بس اللي عارف السكه. لا، ومن حقه كمان يجر كل اللي وراه للي هو مقتنع بيه.
1: علشان كده الفوضى دي خلتنا متشتتين، مش قادرين نميز بين الصح والغلط، نصدق مين ونكذب مين.
0: انا مش فاهمه، يعني الواحد برضو يسيب الديني؟
1: لا طبعا. طب انا يمكن لو سالتك احسن واحد شفتيه او سمعتيه في حياتك هيكون مين؟
0: محدش، كلهم بقوا شبه بعض.
1: طب يمكن كلهم الا واحد.
0: واحد
1: المسيح يا دينا، هو الوعظ الاول في التاريخ كله اللي قدر يسيطر على قلوب وعقول الناس.
0: لو كان موجود دلوقتي كانت كل الفضائيات نقلت كلامه كلمه بكلمه بدل الصداع والملل اللي شايفينه ده.
1: ما اعتقدش ده.
0: ليه بقى؟
1: لانه ما كانش هيجري ناحيه الكاميرات ولا الاضاءه، ولا حتى وهو هنا ما حاولش يسجل تعاليمه بنفسه، لكن تلاميذه هم اللي عملوا كل ده.
0: اي نعم ما سجلهاش في كتب، لكن كتب العالم كله ما تكفيش شرح كلامه.
1: ده حقيقي، اسلوبه كان بسيط فعلا، لكن العمق اللي فيه محدش لحد دلوقتي قدر يعرف فين اخره.
0: طب ما تقولي كده، ايه بقى اللي انت شايفه بالظبط في وعظ الرب يسوع عشان اي حد مش بيوعظ بطريقته ما اسمعوش وريح دماغي؟
1: اقولك يا ستي، اول حاجه يا دينا تشوفيها ان المسيح كان بيوعظ بسلطان.
0: ايوه، انا فاكره الايه دي اللي بتقول كان يعلم كمان له سلطان وليس ككتبه، بس اشرحها لي لو سمحت.
1: اقولك، مع ان المسيح كان مجرد معلم يهودي وملوش اي توجه حزبي او سياسي وسط معلمين عصره، لكن كان كلامه من النوع اللي متعرفيش تجادليه او حتى تغلطيه،
0: مع انه طول الوقت ما منعش حد من كده. ياما ناس ناقشته وقطعته وسالته ورد عليهم بكل ترحيب.
1: لكن اللي اقصده في كلمه سلطان انه كان بيعيش اللي بيقوله، فكان كلامه ليه مصداقيه، الناس شايفاه عايشه مش دعايه ولكنه حقيقي.
0: الناس النهارده كلها سهل انها تتكلم وتتفلسف وتكتب شعارات وتقول لك حلول وتعمل حملات عشان مش عارف ايه وعلى الهوى ده كله.
1: وعلى رأي المثل، اسمع كلامك اصدقك اشوف افعالك استعجب. شوفي مثلا اللي كان بينادي بالرحمه عاش الرحمه ولا لا؟ طب واللي كان بيعلم بالغفران فعلا بيغفر لغيره ولا لا؟ يعني اللي عايز اوصله لك انه كان اساس تعليم المسيح انك تعيش اللي بتتكلميه قبل ما تعلمه.
2: من يؤمن بي لن يعطش، مش ممكن. بيقول لك انا خبز الحياه وغذيك، بقول لك انا ما
0: مش لسه بنتكلم. اقفل الشباك يا عم.
1: طيب حاضر حاضر، هي خنقه.
0: لسه بنقول في وعظ المسيح كان بيوعظ بنعمه، وكلمه نعمه دي اللي بتيجي في الانجيل معناها جمال.
1: ده حقيقي، كان وعظه بعيد تماما عن الوعظ الغليظ او التكشيره او حتى الوعظ اللي فيه تخويف.
0: تخيل وهو بيأنب اللي حواليه على رياءهم او قسوه قلوبهم، كان كلامه معاهم مش ذم في شخصيتهم على قد ما كان فتح للعيب اللي مش عاجبه فيهم.
1: بص كده على اللي بيسمعوه، شوفوا هم قاعدين مستغربين ازاي من كلامه الجميل المليان نعمه طالعه منه.
0: وهو ده غريب، مش هو برضو المليان بالنعمه والاناء بينضح بما فيه؟ يا سلام، كانك بتحكي عن وعاظ النهارده بس بالعكس.
1: معاكي حق، فيهم اللي قاعد يجرح في الناس ويحرجهم بكلامه الناشف اللي خالي تماما من اي نعمه دي، حتى كلامه الجميل بتاع المسيح يخلي العاصي يتشد لجمال الحياه معاه.
0: لكن عشان الكلام ما ياخدناش في سكه واحده بس، ما تنساش ان في نوع تاني من الوعاظ بس عكسهم تماما، بيحاولوا يريحوا ويخدروا ضماير الناس ويسهلوا المسائل بالنسبه لهم وضيعوا قيم ربنا عشان يرضوا اذواق المستمعين.
3: فسحبوا منك اجازتك والرب شفاك من المرض الليله.
4: امين.
5: اثناء دخولها الى هنا لم تخبرك بذلك.
1: انت شفتي دي؟
0: الناس كلها بتتفرج، هو في ايه؟ ايه ده؟
1: دي معجزه، ربنا ليه كل المجد. انت شايفه الكلام ده؟ واحد معاه عكاز واضح ان ما كانش قادر يمشي خالص على رجليه، دلوقتي واقف قدام الكاميرا ورافع عكازه.
0: لسه في معجزات بتحصل يا سامح، ليك المجد يا رب.
1: عارفه دي بقى كانت طبيعة جدا أثناء

0: وعظ المسيح
1: حقيقي. وعظه مش بس كان مؤثر في قلوب الناس من جوه، لكن كمان كان متقيد بعلامة في حياتهم من بره.
0: طب انت فاكرة فمرة دخل المسيح يوعظ في المجمع اليهودي، لقى واحدة ظهرها محني، ومحني دي يعني عندها مشكلة في الفقرات. وقف وعظ ونادى عليها وشفى ظهرها.
1: ولا نسيت انه كمان في مرة تاني واحد كانت ايده مشلولة برضو بكلمة منه خلاه يحرك ايده.
0: العجيب ان القوة اللي كانت في كلام يسوع مش بتأثر بس في الواحد عاطفيا او فكريا، لكن كانت كلها بتنقل قوة خاصة كده تشوفيها في حياته بعد كده، في جسمه وفي سمعته وفي بيته. وعظ المسيح كان بيركز اكتر عن الحياة الابدية، وكان بيستخدم حياة الناس ويضرب منها أمثلة عشان يوريهم مفروض يعيشوا إزاي.
1: عشان كده والناس رغم فقرها وجهلها شافت في كلامه الحياة الأبدية، فسابت شباكها وبيوتها وفلوسها ومشي وراه، وقالوا له نروح لمين يا رب وكلام الحياة الأبدية عندك؟
0: كلامك صحيح، الوعظ اللي بيهتم بطريقة الحياة وينسى يقولك إيه معنى الحياة ده ما بقاش وعظ قوي.
1: ولا كمان الوعظ اللي بيتكلم كتير عن الظروف اللي بتحصل من حوالينا من غير ما يقولك ايه معناها في الصورة الكبيرة مش وعظ أبدي.
0: علشان كده لو اتأثرنا بيه في الأول هنعصر فيه بعد كده.

0: ده بقى كتاب عن علم الوعظ.
1: جميل، بيقدم جديد بقى؟
0: بيقول كتير، كلام حلو، فكر صافي.
1: يا ترى المسيح درس كام كتاب زي كده؟
0: ياه، أعظم وأحكم واعظ، مش بس فيلسوف.
1: مش برضو الإنجيل سجل لنا إن الفلاسفة اليونان راحوا يقابلوا المسيح من كتر اللي سمعوه عنه؟
0: الفلاسفة اليونان اللي قروا اللي كتبوا أفلاطون واللي قالوا أرسطو، محدش فيهم قدر ببساطة يوصل بكلامه الصياد. مع ذلك يجبر علماء اليهود ويرد عليهم بسلطان ويفحم تجار الدين.
1: أصل حكمة المسيح إنه ما بصش مرة واحدة على العرض، لكن ميز فين مكان المرض،
0: وعارفة بعد كده كشف عن الحالة وقدم العلاج.
1: هالحكمة إنك تتكلم عن مشكلة الإنسان كده من غير ما تقدم حلول ربنا للمشكلة؟
0: وهل من الحكمة إنك تدور على العلاج وتتعب نفسك من غير أي ضمان إنك هتصحى؟
1: عشان كده كان وعظ المسيح يقيني
0: صحيح، ما فيهوش أي احتمالات.
1: كان مشهور بعبارة الحق الحق أقول لكم.
0: تعبنا إيدينا من كتر من سمعنا مواعظ دورنا فيها على نسبة اليقين،
1: وفي الآخر يقولك يا ريت اللي بقوله يكون صح.
0: لما أنت اللي بتوعظني مش متأكد من صحة كلامك 100%.
1: وكم واحد لو سألته عن تأكده من صحة تعليمه يقدر يأكد لك إنه صح من خلال حياته؟ ممكن يا سامح أطلب منك طلب؟
0: اتفضلي.
1: بدل الطقطوقة اللي أنت كاتبها دي تزم في الإعلام والدش واللغبطة بتاعته، ممكن تكتب لنا طقطوقة تاني عن وعظ المسيح؟

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين، أنت عارف أن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

دون حزن أو دموع تتعجبون قائلين كيف يعيش هذا الإنسان في هذا العالم الأليم وكيف يحيا.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
3: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
3: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
4: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
3: قل لنا يا عم قاسم.
6: أعتقد أنه لم يعد هناك شيء لم نتناوله في موضوع الثالوث.
7: بحثناه من كل الجوانب بأقانيمه الثلاثة.
8: هناك فقط شيء أحتاج لأن أستوضحه.
6: يا ياسر قتلناه بحثا.
7: استغفر الله يا ابنتي، قتلناه. استغفر الله.
6: الموضوع يا عم ياسين الموضوع.
9: فما يزال ياسر يريد استيضاحا.
10: الموضوعات الدينية التي نناقشها لا يمكن أن نتوقف ونقول انتهت، أو ننزل ستارا ونقول النهاية أو الخاتمة.
9: بها الكثير من التفرعات
8: والأسئلة. قلبي وعقلي غاصة بالأسئلة.
7: الكل يسأل، البعض يسأل ليتأكد مما يعتقده ويؤكد إيمانه الذي نشأ عليه وتربى، والبعض الآخر يسأل ليعترض على ما يعتقده غيره وينفي إيمان الآخرين،
6: والبعض يسأل ليعرف وليفهم ويقتنع.
10: لهؤلاء أقضي عمري أجاوبهم. هاتي ما عندك يا ياسر يا ابني.
8: وحدة الأقانيم هذه ما زالت تحيرني.
9: لا تحيرنا نحن،
8: لأنكم تؤمنون بها منذ وقت طويل،
10: لأن الكتاب المقدس ذكرها بوضوح وبشرح واف كاف. هذا ساعدنا على الاطمئنان لها. العقل أحيانا يعصى، لكن القلب بالإيمان يرضى.
6: العقل لا يقبل إلا الله الواحد الأحد الذي ليس له كفوا أحد،
7: الذي لا إله إلا هو الماسك بزمام الكون وبمصير الإنسان.
9: لا أحد يجرؤ على الإيمان بغير ذلك. والأقانيم الثلاثة كما تحدثنا كثيرا لا تمس وحدانية الله أبدا،
8: لكن العقل يشت ويتوه بين الأقنوم والآخر.
10: كيف يشت ويتوه يا ياسر؟
8: أقبل وأستريح لأن الله واحد. الآب هو الله الواحد، هذا يكفي.
6: والابن هو الله الواحد، هذا برغم صعوبته يكفي.
7: والروح القدس هو الله الواحد، وهذا سهل كاف.
9: ولكنهم معا واحد، هذا أيضا يكفي.
8: يكفيكم أنتم، أما أنا فحيرني.
10: قلنا إن الأقانيم هي ذات الله الواحد، هي تعينات، هي خواص، هي إن شئت صفات لله الواحد. الله الذي هو لاهوت واحد ووحيد لا يتجزأ على الإطلاق، هم واحد في الخواص والصفات الإلهية.
8: هذا يسهل قوله
9: ويسهل تأكيده من الكتاب المقدس.
10: يؤكد الكتاب المقدس وحدانية الأقانيم في الألوهية. يقول الوحي في الرسالة الثانية إلى تسالونيكي أصحاح 2 وعدد 16، يقول بوضوح كامل: والله أبونا الذي أحبنا وأعطانا عزاء أبديا ورجاء صالحا بالنعمة. الله أبونا، الآب هو الله.
7: هذا عن الأقنوم الأول، الآب يؤكد أن الله هو الآب.
10: وعن الابن يقول داود النبي في مزمور 45 عن المسيح: أنت أبرع جمالا من بني البشر، إن سكبت النعمة على شفتيك. ويستمر في ذلك حتى يقول: كرسيك يا الله إلى دهر الدهور.
8: هل هذا عن المسيح الابن؟ كرسيك يا الله إلى دهر الدهور؟
6: ومن غيره يوصف أنه أبرع جمالا من بني البشر؟
8: لكن هذا هو النبي داود الذي عاش قبل المسيح بزمن طويل،
9: تنبأ عنه بالوحي الإلهي وكتب مزموره هذا بذلك الوحي.
10: والروح القدس أنه هو الله أيضا، نجد ذلك واضحا في قصة حنانيا وسفيرة.
6: ومن حنانيا وسفيرة؟
9: زوج وزوجة كانا ضمن الكنيسة الأولى، وكانت عادة الكنيسة في ذلك الوقت أن كل واحد يبيع ما يملك ويسلمه للرسل لينفق الجميع معا مما بين يدي الرسل.
7: هذا أسلوب اشتراكي أقديم هو إلى هذا الحد؟
9: نعم، منذ أيام الرسل، وباع حنانيا وسفيرة ملكهما وأخفيا جزءا من الثمن وسلما الباقي للرسل. القصة كلها مذكورة في سفر أعمال الرسل أصحاح 5.
10: فقال بطرس لحنانيا بعد أن كشف الله له ما فعل: يا حنانيا، لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس وتختلس من ثمن الحقل؟
8: يكذب على الروح القدس
5: الأقنوم الثالث.
10: ثم قال له: أنت لم تكذب على الناس بل على الله.
7: على الله، الروح القدس هو الله،
9: بوضوح وبدون احتمال فهم آخر.
8: وماذا حدث بعد ذلك؟
9: لما سمع حنانيا هذا الكلام وقع ومات.
10: من هذا نرى أن الله هو الآب وهو الابن وهو الروح القدس، الإله الواحد.

0: وكما قلنا أنهم هم الله الواحد، نجد أيضا الكتاب المقدس يؤكد أنهم الرب الواحد،
1: الرب الذي هو السيد. أليس هذا ما تقصده يا عم قاسم؟
0: والرب، الرب نفسه، يقول الكتاب المقدس عن الآب إنه رب السماء والأرض، وعن الابن إنه رب الكل، وعن الروح القدس إنه الرب، كما ذكر بوضوح بولس الرسول في رسالته الثانية إلى كورنثوس 3:17: وأما الرب فهو الروح.
2: وأنهم منذ الأزل وإلى الأبد. عن الآب قال الوحي أنه القيوم إلى الأبد، وعن الابن أنه الأزلي الأول والآخر، وعن الروح القدس أنه كما في رسالة العبرانيين روح أزلي.
3: فهم الله الواحد والرب الواحد منذ الأزل وإلى الأبد.
4: وما الدليل على ذلك؟
1: تطلب دليلا يا ياسر؟
0: وها نحن نورد لك الدليل عن عدم تحيزه وتحديده بمكان وزمان. يقول بولس الرسول في رسالته إلى أفسس 4:6: إن الآب له الكل وعلى الكل وبالكل وفي كل المؤمنين.
3: هذا عن الآب.
2: وعن الابن أنه يوجد في كل مكان. قال المسيح: حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم. وعن الروح القدس يؤكد إشعياء النبي أنه لا يحده حد ولا يدركه قياس. من قاس روح الرب؟
1: هو الله الحي الذي لا يحده شيء.
0: فعلا هو الله الحي. قال المسيح: أرسلني الآب الحي. وعن الابن قال المسيح عن نفسه في سفر الرؤيا: أنا الحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين، آمين. ولي مفاتيح الهوية والموت. وعن الروح القدس قال بولس الرسول: إن المؤمن رسالة مكتوبة بروح الله الحي.
4: الحي، هذه صفة الله سبحانه وتعالى، الحي القيوم.
3: ما دام واحدا فصفاته فيهم
2: كلها، كل صفات الله فيهم.

0: عن الآب يقول المسيح: أيها الآب القدوس. وعن الابن يقول سفر الرؤيا: القدوس الحق. وعن الروح القدس يقول بولس الرسول: أن الله أعطانا روحه القدوس
1: وهو الحق جل جلاله. عن الآب يدعو المسيح الله أن يقدسهم في حقه، هو الحق، ويقول عن نفسه: أنا هو الطريق والحق والحياة. وعن الروح القدس يقول يوحنا الرسول: إن الروح هو الحق.
2: الجميع نعتوا بأنهم الحق
0: وهو القادر سما وعلى. يقول الكتاب المقدس عن الآب أنه تقدم له الطلبات لأنه القادر. وعن الابن يتنبأ إشعياء النبي فيقول: ويدعى اسمه عجيبا، مشيرا، إلها قديرا. وعن الروح القدس يقول بولس الرسول: إننا نزداد في الرجاء بقوة الروح القدس.
3: يا سبحان الله، كل ذلك من صفات نراهم واحدا أحدا في كل مكان، الحي القدوس القادر الحق
1: والمحب يا ياسين.
4: وهذه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى.
2: يعني كل هذه الصفات في الأقانيم الثلاثة.
0: قلنا أنهم واحد لا يتجزأوا يا ياسر.
1: الآب يحبنا كما قال المسيح لتلاميذه: لأن الآب نفسه يحبكم. والابن أحب خاصته، أحبهم إلى المنتهى. والروح القدس روح القوة والمحبة والنصح.
2: وماذا بقي من صفات؟
4: كثير يا ياسر، كثير،
3: وكلها صفات اتصف بها الأقانيم الثلاث.
0: الآب كان يعلم كل الأمور أصغرها وأكبرها. وعن الابن أنه كان يعرف الجميع. والروح القدس يعلم كل شيء في السماوات وعلى الأرض.
1: من هذا وغيره نرى أن الآب والابن والروح القدس واحد، لا فرق بين أي أقنوم والآخر. لكل جوهر خاص، ولهم جميعا جوهر واحد معا.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: هناك صفات يتفق فيها الأقانيم الثلاثة، أذكر بعضها. هناك صفات يتفق فيها الأقانيم الثلاثة، أذكر بعضها.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: اهلا بيك عزيزي المستمع في برنامج محطات. محطتنا بنحكي فيها عن حياة أبونا إبراهيم. الكتاب المقدس يذكره بأبو الإيمان، وما أحلى كلمة الإيمان. الإيمان كلمة غالية جدا، بدون إيمان لا يمكن نرضي الله. آخر محطة خدناها الخناقة اللي كانت بين رعاة
2: اسمه الأصل
1: إبراهيم ورعاة لوط، وبسببها إبراهيم قال للوط لا تكن مخصمة بيني وبينك وبين رعاتي ورعاتك، اختار اللي انت عايزه وانا اختار التاني. اختار لوط انه يعيش في منطقة سدوم وعمورة، شافها كجنة الرب كأرض مصر. شيء صعب جدا انك تربط حاجتين ببعض، ان الشيء جنة الرب وشيء تاني أرض مصر. لكن اختار لوط القصة ومشي وعاش فيها. اي اختيار خطأ ليه تكلفة خطأ، اي اختيار بعيش فيه بمزاجي ليه تكلفة على حياتي. عاش هناك لوط للأسف وسط أشرار، وصار لوط واحد من الأشرار. الكتاب المقدس يقول لوط البار كان يعذب نفسه البرة، كان بيتعذب بالخطايا. حصلت حرب دخلت فيها البلد اللي فيها سدوم وعمورة اللي عايش فيها لوط، واتهزمت البلد دي واتسبى لوط. لكن لأن إبراهيم لم تكن في مخاصمة بينه وبين لوط، اختار أنه يختار الطريق الأصعب. وسمع الكلمات دي لما سمع إبرام أن أخاه صبية جرى غلمانه المتمرنين ولدان بيته 318 وتبعهم إلى دان. إبراهيم خد الخطوة الإيجابية علشان ما فيش مخاصمة، لكن وضع حدود بينه وبين لوط. عمل الحاجة الإيجابية، قرر أن يكون أول واحد يقف في صف لوط، جري على لوط. القصة مش بتاعته، القصة لا تعنيه، القصة هو انتهت بينه وبين لوط، القصة ما انتهتش. هو كل اللي عمله في الحلقة اللي فاتت انه وضع حدود في العلاقة بينه وبين لوط. اللي يثبت ان دي حدود في العلاقة مش خصام، اني لما بلاقي اخويا محتاج اول واحد انا اقف جنبه. ينفع في علاقاتنا بيننا وبين بعض نضع حدود في العلاقة، لا تكن مخصمة بيني وبينك، إن اخترت شمال أنا اختار جنوب، إحنا مش متخصمين، إحنا وضعين حدود في العلاقة. اللي يثبت إنها حدود في العلاقة حاجة واحدة بس، إني لما لقيك محتاج أول واحد أنا أكون واقف جنبك. علشان كده إبراهيم رح جري أول ما سمع إن لوط في احتياج، جري دخل حرب غريبة جدا، حرب بين ملوك كتيرة جدا هو بيحارب فيها، وهو معته

مكانه تاني. كنت متخيل جدا ان ابراهيم بيجري للحرب دي فقط علشان حاجة واحدة فقط، علشان اخوه. كنت متخيل ان ابراهيم بيجري الحرب عشان غنايم او عشان مكسب اطلاقا. اوعى تتخيل اللحظة دي، ابراهيم لم يذهب للحرب الا علشان اخاه. وانا عايز اقول لك، لو في مشاكل كانت بينك وبين حد ووصلت انك حطيت حدود في العلاقة، وسمعت ان الحد ده النهاردة في مشكلة، انت مطالب اول واحد تكون واقف جنبه، انت مطالب ترجع اخوك، تجري تدخل حرب، تتكلف تدفع فلوس وتدفع تكلفة وتدفع من وقتك ومن جهدك ومن تفاصيل كتيرة في بيتك وفي حياتك عشان ترد اخوك. اخوك زرع وبيحصد، لكن انا مسؤول عن زرعة اخويا، اني اجري وراه وارده تاني. يمكن مش هيرجع معايا تاني لبيتي. لوط ما رجعش مع ابراهيم، على فكرة لوط بعد الحرب دي راح رجع على سدوم وعمورة تاني، لكن ابراهيم مطالب يعمل الدور اللي عليه حتى لو اخويا مصر يكمل في طريقه. علشان كده ابراهيم استحق انه يكون ابو الايمان. ايمانه مش لنفسه بس، ده ايمانه للاخرين كمان. بيجري ويدور ويبحث عن اخوه اللي اخطأ، واللي انجاز التعبير هو اللي اختار وهو اللي كمل. لكن ابراهيم بينظر نظرة غريبة جدا، ده اخويا، ده اخويا. بدعوك عزيز المستمع، مهما كان ليك مشكلة مع حد، مهما كانت التكلفة اللي بمر بيها اخوك، انت عليك دور، اجري ابحث عنه، لانه في احتياج انك ترده، والرب معك. امين.

0: سر الحياة في الحرفين دول حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو أنك تخاف على الناس أو أنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك أنك تحب فتعرف تعيشها.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى هناك نمتع عيوننا بمرآة، ونشبع من رؤيا سنا، ونبتهج بمجد بها، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ ابن عم ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على العريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الأشياء الرخيصة ليست جيدة، الأشياء الجيدة ليست رخيصة. لا تجعل نصب عينك تقديم الرخيص، بل احرص على تقديم ما فيه الفائدة والنفع والقيمة. على الجهة الأخرى، حين تبحث عن الرخيص، اقتنع بأن الجودة والكفاءة والثقة ليست من ضمن هذه الصفقة.

أهلا وسهلا بيكم في أول حلقة من برنامجنا رحلة النجاح. معاكم دكتور ديفيد إدوار، وبشكر ربنا على الشرف والامتياز اللي ادهوني أن يكون معاكم في المجموعة الحلقات ديت 26 حلقة اللي هنحكي فيهم عن رحلة النجاح. الحلقات ديت مش هدفها شوية معلومات جديدة تتحط في مخنا، ولا هدفها شوية كلام مشجع أنك لازم تبذل شوية مجهود زيادة أو تعمل حاجات معينة عشان تكون ناجح. الحلقة دي أتمنى أنها تكون مختلفة وتفرق في حياتنا. احنا هناخد فاصل صغير وبعديها هنبتدي أول حلقة من الرحلة بتاعتنا ديت.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: قبل الفاصل كنت بحكي اني النمط اللي المجتمع بيفرضه علينا هو اني لازم اكون من بره حد مميز قوي. النمط دوت بيأثر علينا النهارده ان انا بجري في سبق او بخش سبق، سواء في الدراسه او في العلاقات او في الشغل، ببقى حاسس ان السبق ده ابتدى قبل ما انا بدخله، وفي ناس كتيره قوي سبقاني في السبق دوت، وانا محتاج اجري السبق ده بكل قوتي. سبق انا مرغم عليه، مش مبسوط، مش مستمتع، مش حاسس بقيمه او تميز او انجاز في حياتي. جمل كتيره من اللي كنت بسمعها في الخدمه وقت ما كنت بخدم مع ثانوي، اكتر جمل كانت بتطلع بانين او بتوجع منهم اني انا محبط قوي، انا مش حاسس ان ليا لازمه او في حاجه مميزه فيا، انا دايما مضغوط في المذاكره، انا دايما مضغوط في الكورسات، انا دايما مضغوط في عيلتي، انا دايما حاسس اني واقف في مكاني ومش بتقدم واللي حواليا كلهم بيطلعوا لقدام. لو ده انت ولو ده كلامك او كلامك، عايز اقولك انك مش لوحدك في الحته ديت، ناس كتير كمان زيك في نفس المكان. الحلقات دي هدفها انك تكون بتتغير في الحتة دي. الحلقات دي مش هدفها زي ما قلت في البداية انها تدي لك شوية معلومات عن جدول يتنظم او تاخد كام كورس، لكن هدفها انها تساعدك انك تعيش حياة تستاهل انها تتعاش. دايما افتكر ان قلب الله ليك هو زي ما قال في رسالة يوحنا الثالثة وعدد واحد، ان ايها الحبيب في كل شيء اروم ان تكون ناجحا وصحيحا. هو قال كمان في أرمية 29:11 اني عرفت الافكار، انا عرفت الخطط التي أنا مفتكر بها عنكم، يقول الرب، أفكار سلام لأعطيكم آخرة، لأعطيكم مستقبل، لأعطيكم غد أفضل ورجاء. الله عايزك ناجح، هو مصممك أنك تكون ناجح، هو مصممك أنك تعيش حياة ممتعة تستمتع فيها بالإنجاز بتاعك، ليها شكل متفرد، شكل مخصوص قوي محدش تاني عاشه، لأن أنت مفيش منك اتنين. حضورك للحلقات دي مش صدفة، أنا بثق أني جه الوقت ان الله يعمل تغيير في حياتك، وهو سامح بدوت، هو خلاك تسمعها عشان هو عايز يعمل نقلة في حياتك. اشجعك واشجعك انك تمشي وتكمل معانا الرحلة دي، تكمل معانا المشوار دوت، تبتدي تختار انك تعمل التغيير اللي هنتعلمه سوا ونمشي في الرحلة دي، وربنا معاكم.

وسط زمن مليان زيف وشرور، لا في أبيض ولا أسود بهتان مخشوش. وسط زمن مليان زيف وشرور، لا في أبيض

لكل كيل كيال، فالطعام غذاء الجسد، والفكر طاقة العقل، والعزيمة وقود الإرادة. أما الروح فلا يمكن أن ترتوي إلا بالرب، ولن تحيا إلا فيه. فالعين لا تشبع من النظر، والأذن لا تمتلئ من السمع، وروعة الإنسان أنه على صورته. ففي حياة كل منا فراغ على صورة الله لن يملأه سواه. لذا يتساءل موسى: أليس هو أباك ومقتنيك؟ هو عملك وأنشأك؟ ويؤكد سليمان: النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو. ودعوة المسيح المتجددة: طوبى للجياع والعطاش إلى البر، لأنهم يشبعون. فالصورة تكتمل حين تتماثل مع الأصل، والجزء يجد قيمته حين يتحد مع الكل. نعم، لكل كيل كيال.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن التسعتاشر. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

0: بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.
1: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: Thank you for tuning in to this broadcast.
1: شكرا لعودتكم للإصغاء إلينا في هذا البرنامج.
0: We are in the midst of a very exciting series of messages.
1: نحن في وسط سلسلة مثيرة من الرسائل.
0: If you are joining us for the first time, we are in the middle of a series of messages called The Garden versus the City.
1: إذا كنت تصغي إلينا للمرة الأولى فنحن في وسط سلسلة من الرسائل عنوانها الجنة بالمقارنة مع المدينة.
0: The garden is the garden of God.
1: الجنة هي جنة الله.
0: And the city is the city of man.
1: والمدينة هي مدينة الإنسان.
0: In our last broadcast, we started looking at Babylon, the mother of all modern cities.
1: وفي حلقتنا الماضية بدأنا التأمل في بابل أم كل المدن الحديثة.
0: The Bible speaks of the mystery of Babylon.
1: ويتحدث الكتاب المقدس عن سر بابل.
0: Last time I promised that I would tell you about that mystery.
1: ووعدت في الحلقة الماضية أن أخبركم عن ذلك السر.
0: In the book of Revelation chapter 17 verse 5.
1: في سفر الرؤيا الأصحاح السابع عشر والعدد الخامس.
0: Babylon is called the mother of harlots and the abomination of the earth.
1: تدعى بابل أم الزواني ورجاسات الأرض.
0: What is the mystery of Babylon?
1: فما هو سر بابل؟
0: To put it simply, it is this.
1: لكي نشرح المعنى ببساطة، السر هو هذا.
0: Babylon is any city that rejects biblical revelation and chooses instead to follow falsehood.
1: بابل هي أي مدينة ترفض الرؤية الكتابية وتختار بدلا منها أن تتبع التزييف.
0: Babylon is any society that rejects biblical revelation and chooses instead to follow falsehood.
1: بابل هي أي مجتمع يرفض الرؤية الكتابية ويختار بدلا منها أن يتبع التزييف.
0: Babylon is any institution that rejects biblical revelation and choose instead to follow falsehood.
1: بابل هي أي مؤسسة ترفض الرؤية الكتابية وتختار بدلا منها أن تتبع التزييف.
0: Babylon is any church that rejects

0: وحتى سفر الرؤيا
1: Babylon became synonymous with the rejection of the true God.
0: أصبح اسم بابل مرادفا لرفض الإله الحقيقي.
1: In fact, all of the worship of false gods and goddesses of the pharaohs in India and Rome and Greece were all originated from Babylon.
0: وفي الحقيقة فإن كل عبادات الآلهة والإلهات المزيفة للفراعنة وفي الهند وروما واليونان كلها بدأت أصولها من بابل.
1: The citizens of Babylon had a vision for a city without God.
0: كان للمواطنين في بابل رؤية لمدينة بدون الله.
1: But secondly, they had a vision for stealing God's glory.
0: ولكن ثانيا كانت لهم رؤية لسرقة مجد الله.
1: Most of the Bible translators speak of the Tower of Babylon that would reach to heaven.
0: معظم مترجمي الكتاب المقدس يتحدثون عن برج بابل الذي كان يراد له أن يصل إلى السماء.
1: The truth is, these Babylonians were not that foolish.
0: والحق هو أن هؤلاء البابليين لم يكونوا حمقى.
1: They did not think that they would literally reach and touch heaven.
0: لم يظنوا أنهم سيستطيعون حرفياً الوصول إلى السماء ولمسها.
1: This verse does not mean literally touching heaven.
0: هذه الآية لا تعني حرفياً لمس السماء.
1: If they were talking about a tower that would reach to heaven,
0: فلو كانوا حقيقة يتحدثون عن برج يصل إلى السماء,
1: they would have at least gone up to the mountains to build it.
0: لكانوا على الأقل قد ذهبوا إلى الجبال لكي يبنوه هناك.
1: That way they would give themselves a few thousand feet head start.
0: ولكانوا بذلك قد أعطوا لأنفسهم فرصة الارتفاع بضعة آلاف من الأقدام ليبدأوا هناك.
1: But they were building in the valley of Shinar.
0: ولكنهم كانوا يبنون في وادي شنعار.
1: Which is almost at sea level.
0: الذي هو تقريبا في مستوى سطح البحر.
1: The Hebrew words of reaching heaven is a figure of speech.
0: والكلمات العبرية عن الوصول إلى السماء هي تعبير مجازي.
1: Let me explain this.
0: دعني أشرح لكم هذا.
1: The top of the building was dedicated to the worship of the zodiac.
0: قمة المبنى كانت تخصص لعبادة البروج.
1: And that is why I said to you in our last broadcast that there is a Babylonian revival in the world these days.
0: ولهذا قلت لكم في حلقتنا الماضية إنه توجد نهضة بابلية في العالم في هذه الأيام.
1: Because all of the astrology and the lining up of the stars.
0: لأن كل التنجيم وتصفيف الكواكب.
1: It all began here in the Tower of Babel.
0: كلها بدأت هنا في برج بابل.
1: The tower was simply a temple in which they worshipped the stars.
0: أي أن البرج ببساطة كان هو الهيكل الذي كانوا يتعبدون للكواكب فيه.
1: It was a place where they divided the sky into sections.
0: كان هو المكان الذي قسموا فيه السماء إلى أقسام ومناطق.
1: It was taught that a person's destiny was determined by which section they were born under.
0: وكانوا يعلمون أن مصير الشخص يحدده القسم الذي ولد فيه.
1: In fact, from Babylon, astrology passed on to the entire world.
0: وفي الحقيقة أنه من بابل انتشر التنجيم في العالم كله.
1: The pharaohs took the Babylonian religion and mixed it with the worship of the Nile and came up with their own form of animism.
0: وأخذ الفراعنة الديانة البابلية ومزجوها بعبادتهم للنيل وخرجوا منها بنمط جديد من عقيدة الأرواحية أي مذهب حيوية المادة وهو الاعتقاد بأن لكل ما في الكون وحتى للكون ذاته روحا أو نفسا.
1: The pyramids were constructed in a relationship to the stars.
0: فالأهرامات شيدت وبنيت في علاقة مع الكواكب.
1: The Sphinx has a head of a woman symbolizing Virgo, the virgin.
0: وأبو الهول له رأس امرأة ترمز إلى برج العذراء أو السنبلة.
1: It has the body of a lion symbolizing Leo.
0: وله جسد أسد يرمز إلى برج الأسد.
1: Virgo is the first sign of the zodiac.
0: وبرج العذراء

0: هو أول علامة في دائرة البروج.
1: Leo is the last.
0: وبرج الأسد هو الآخر.
1: So the Sphinx, which means joining, is the meeting point of the zodiac.
0: ولذلك فأبو الهول الذي يعني الاتصال هو نقطة الالتقاء في دائرة البروج.
1: And that is why hundreds of thousands of New Age followers from the West go to visit the pyramids.
0: وهذا هو السبب الذي يدفع مئات الآلاف من الغرب من أتباع العصر الجديد إلى زيارة الأهرامات.
1: They went to be there during the new millennium.
0: أرادوا أن يكونوا هناك في تلك البقعة من الأرض أثناء الألفية الجديدة.
1: The Jews, after 400 years in Egypt,
0: واليهود بعد بقائهم بمصر 400 سنة,
1: they left Egypt believing all of this false teaching.
0: غادروا مصر وهم يؤمنون بكل هذه التعاليم المزيفة.
1: That is why God warns them in Leviticus 19:31 and Deuteronomy 18 against the worship of the stars.
0: ولهذا يحذرهم الله في سفر لاويين الأصحاح 19 والعدد 31 وفي سفر تثنية الأصحاح 18 ضد عبادة النجوم الجان والتوابع.
1: Why?
0: لماذا؟
1: Because worshiping of the stars is a disguised form of worshiping demons.
0: لأن عبادة النجوم هي صورة متنكرة لعبادة الشياطين.
1: In reality, all of these who follow the stars and the horoscope are worshiping Satan and his demonic forces under the guise of signs and planets.
0: وفي الحقيقة كل أولئك الذين يتبعون النجوم وخريطة البروج لكشف الطوالع هم يتعبدون للشيطان ولقواته الشيطانية تحت هيئة علامات وكواكب.
1: The Babylonians were stealing God's glory and giving it to Satan.
0: كان البابليون يسرقون مجد الله ويعطونه للشيطان.
1: There are many believers who are steeped into astrology.
0: هناك مؤمنون كثيرون متورطون في علم التنجيم.
1: Whether they know it or not, they are worshiping Satan.
0: سواء أدركوا ذلك أم لا، فهم يتعبدون للشيطان.
1: The Tower of Babylon in its lofty grandeur symbolizes a perversion of the true revelation of God's plan of redemption.
0: برج بابل بكبريائه وتشامخه الفخم يمثل انحرافا عن الرؤية الحقيقية لخطة الله للفداء.
1: It is stealing God's glory and giving it to the devil.
0: إنه سرقة مجد الله وإعطائه للشيطان.
1: It is robbing the creator of the stars of his splendor and attributing it to the devil.
0: إنه سلب العظمة من خالق النجوم ونسبتها إلى الشيطان.
1: It is the rejection of the truth.
0: هو رفض الحق.
1: It is a deliberate choice to follow the deception and falsehood of Satan.
0: وهو اختيار متعمد لاتباع خداع الشيطان وتزييفه.
1: Here is how Satan operates.
0: وهذه هي الكيفية التي عمل الشيطان بها.
1: First,
0: أولاً,
1: as a supreme angel in heaven, he wanted to be God.
0: كملاك بارز من ملائكة السماء أراد أن يكون إلهاً.
1: He deceived one third of the angelic beings to follow him.
0: فخدع ثلث الخلائق الملائكية لتتبعه.
1: God threw him out of heaven.
0: والله قذف بهم من السماء.
1: Next, he deceived Adam and Eve into distrusting and doubting of God's word.
0: وبعد ذلك خدع آدم وحواء فجعلهما يتشككان في كلمة الله ولا يصدقانها.
1: Thus, he got them thrown out of the garden.
0: وهكذا طردهما من الجنة.
1: Then he deceived Cain to worship God in Cain's way, not God's way.
0: ثم خدع قايين ليجعله يعبد الله بطريقة قايين الخاصة وليس بطريقة الله.
1: This led to the destruction of the earth by the flood.
0: وأدى ذلك إلى خراب الأرض بالطوفان.
1: Satan deceived Ham's descendants into worshiping him by worshiping the zodiac.
0: وخدع الشيطان سلالة حام فجعلهم يعبدونه عن طريق عبادة البروج.
1: And they caused their utter confusion and destruction.
0: وسبب لهم الخراب والارتباك الكامل.
1: Today he is doing the same thing with this generation.
0: وهو اليوم يعمل نفس الشيء مع هذا الجيل.
1: Satan gets people to focus on the blessings and ignore the one who gives the blessing.
0: فالشيطان يجعل الناس يركزون اهتمامهم على البركات ويتجاهلون الشخص الواحد الذي يعطيهم البركات.
1: This will ultimately bring down the wrath of God upon the world.
0: وهذا في النهاية سيجلب غضب الله على العالم.
1: The people of Babylon had a vision for a city without God.
0: كان لأهل بابل رؤية لمدينة بدون الله.
1: They had a vision for stealing of God's glory.
0: كانت لهم رؤية لسرقة مجد الله.
1: But finally, the people of Babylon had a vision for self-glory.
0: ولكن أخيرا كان لأهل بابل رؤية للمجد الذاتي.
1: Listen to what they said.
0: اسمع ماذا قالوا لأنفسهم.
1: They said, "Come, let us make bricks."
0: قالوا هلما نصنع لبنا.
1: Come, let us build ourselves a city with a tower.
0: هلما نبني لأنفسنا مدينة وبرجا.
1: Why?
0: لماذا?
1: Verse 4 of Genesis 11 tells us why.
0: يخبرنا العدد الرابع من الأصحاح الحادي عشر من سفر التكوين عن السبب.
1: So that we make a name for ourselves.
0: ونصنع لأنفسنا اسما.
1: My listening friends, I want you to listen very carefully to what I'm going to tell you.
0: أيها الأصدقاء المستمعون أرجو أن تنصتوا جيدا إلى ما سوف أقوله لكم.
1: Self-preservation is God's gift to us to survive in the world.
0: حفظ أنفسنا ووقايتها هما هبة الله لنا لكي نبقى في العالم.
1: But like all of Satan's deceptions and confusion,
0: ولكن مثل كل خدع الشيطان وخلطه للأمور,
1: he takes a gift and turns it into an idol.
0: هو يأخذ الهبة ويحولها إلى صنم.
1: The gift of self-preservation and survival is turned into self-worship.
0: فهبة حفظ النفس وبقائها تتحول إلى عبادة الذات.
1: The gift of self-protection is turned into an idol of falling in love with ourselves.
0: هبة حماية النفس تتحول إلى صنم الوقوع في حب الذات.
1: Today in the world, the most dominating god among all people is the idol of self.
0: واليوم في العالم أكثر الآلهة سيطرة وتسيدا بين كل الأصنام هو إله الذات.
1: An inordinate number of magazines are totally dedicated to self-absorption and self-worship.
0: هناك عدد غير محدود من المجلات مخصص كلية للاستغراق في الذات ولعبادة الذات.
1: In the West, there is a very popular magazine called Self.
0: بل إن هناك إحدى المجلات في الغرب اسمها الذات.
1: Today, we spend most of our resources, our energy, our time, and our focus on ourselves.
0: واليوم نحن ننفق معظم مواردنا وطاقتنا ووقتنا واهتمامنا على أنفسنا.
1: This powerful God of self knows no limit.
0: إله الذات القوي هذا لا يعرف حدا.
1: This powerful God of self has no boundaries.
0: إله الذات القوي هذا لا حدود له.
1: This powerful God of self resides everywhere, including among believers.
0: إله الذات القوي هذا يقيم في كل مكان ويتواجد وسط المؤمنين.
1: This powerful God of self invades all territories.
0: إله الذات القوي هذا يغزو كل البقاع وكل المجالات.
1: Including the Church of Jesus Christ.
0: بما في ذلك كنيسة يسوع المسيح.
1: This powerful God of self is conquering and defeating even some of the saints.
0: إله الذات القوي هذا يقهر ويهزم حتى بعض القديسين.
1: But our God is a jealous God.
0: ولكن إلهنا إله غيور.
1: Our God does not like any rivals.
0: إلهنا لا يحب أي منافسين.
1: Our God does not accommodate to other gods.
0: إلهنا لا يستوعب آلهة أخرى.
1: Our God does not negotiate with other gods.
0: إلهنا لا يتفاوض مع آلهة أخرى.
1: So the consequences of worshiping of the stars and the consequences of self-focus of the Babylonians were terrible.
0: ولذلك فإن نتائج عبادة النجوم ونتائج التركيز في الذات عند البابليين كانت أمرا مرعبا.
1: And God sent them confusion.
0: وكانت النتائج أن الله بلبل لسانهم وجعلهم يرتبكون.
1: They assembled their council to defy God.
0: فجمعوا مجلسهم لكي يتحدوا الله.
1: They assembled their council to ignore God.
0: جمعوا مجلسهم لكي يتجاهلوا الله.
1: They assembled their council to steal God's glory.
0: جمعوا مجلسهم لكي يسرقوا مجد الله.
1: They assembled their council for self-glory.
0: جمعوا مجلسهم لتمجيد الذات.
1: So God assembled his council.
0: ولذلك جمع الله مجلسهم.
1: Look at verse 7 of Genesis 11.
0: تأمل العدد السابع من سفر تكوين الأصحاح الحادي عشر.
1: Come, let us go down and confuse their language.
0: هلما ننزل ونبلبل هناك لسانهم.
1: The council of the Holy Trinity, Father, Son, and Holy Spirit met.
0: اجتمع مجلس الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس.
1: And God's counsel always prevail.
0: ومجلس الله دائما يسود.
1: Those who continue to worship the God of self.
0: أولئك الذين يستمرون في عبادة إله الذات.
1: Will always be frustrated.
0: سيصابون دائما بخيبة الأمل.
1: The bubble of their success will burst at the first touch.
0: فإن فقاقيع نجاحهم ستنفجر من أول لمسة.
1: The fruit of their desire will be like sand in the mouth.
0: وثمرة رغبتهم ستكون مثل ذرة رمل في أفواههم.
1: The council of the Babylonians said, "Let's go up."
0: مجلس البابليين قال لنصعد إلى فوق.
1: God's council said, "Let's go down."
0: ومجلس الله قال هلما ننزل.
1: You know, when you stand on the ground looking up to a tall building, it looks gigantic.
0: عندما تقف على الأرض وتنظر إلى فوق نحو مبنى عال، فإن هذا المبنى يبدو ضخما وعملاقا.
1: But when you fly over it, it looks so tiny.
0: ولكن عندما تطير فوقه بطائرة، فإنه يبدو صغيرا.
1: With all of our intellectual and scientific big talk.
0: مع كل ثرثرتنا الكبيرة عن عقولنا وعلومنا.
1: From on high, we look like a speck of dust to God.
0: إلا أننا عندما ينظر إلينا من ارتفاع كبير، سنبدو في نظر الله وكأننا ذرة تراب ضئيلة.
1: With all of our financial wealth and power.
0: ومع كل قوتنا وثروتنا المالية.
1: From heaven we look like ants.
0: فإننا في نظر السماء سنبدو صغارا كالنمل.
1: The only true significance is found when we accept the invitation of the one who said the following.
0: المعنى الحقيقي الوحيد يتواجد عندما نقبل دعوة الواحد الذي يقول
1: Come unto me all who are thirsty and I will give you drink.
0: تعالوا إلي يا جميع العطاش وسأعطيكم لتشربوا.
1: Come unto me all who are weary and heavy laden and I will give you rest.
0: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم.
1: God's invitation to us is come.
0: دعوة الله لنا تعالوا.
1: This means that you still have a chance.
0: ومعنى ذلك أنه لا تزال قدامك فرصة.
1: Because there is mercy in God.
0: لأنه توجد رحمة في الله.
1: Forsake the God of self.
0: فهجر إله الذات.
1: Humble yourself before God.
0: واتضع قدام الله.
1: He will give you eternal salvation.
0: وهو سيعطيك الخلاص الأبدي.
1: God will rescue you from the judgment that is coming upon the world.
0: الله سينجيك من الدينونة الآتية على العالم.
1: God will assure you of His grace and His garden city of heaven.
0: الله سيؤكد لك نعمته وجنة مدينته السماوية.
1: Will you accept His invitation?
0: فهل تقبل دعوته لك?
1: It is our sincere desire that your answer will be yes.
0: إنها رغبتنا المخلصة أن يكون جوابك بكلمة نعم.
1: Until we meet again, I wish you God's richest blessing.
0: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.

عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس منيس عبد النور.

0: خدمة الصوتيات والمرئيات AV Ministry مع هيئة الصخرة للإعلام يقدمان برنامج الله والنص الحلو مع هايدي حنة.
1: أهلا بكل نص حلو بيسمعني النهاردة. جات للبنت تشتكي إنها بتشوف كل اللي حواليها من أصحابها عندهم مواهب إلا هي، وده طبعا مضايقها جدا وخلاها تحس إن ربنا مش بيحبها لأنه خلقها من غير موهبة. لكل نص حلو، يا ترى بتحس بنفس مشاعر البنت دي؟ هل حاسة إنك مضغوطة في البيت ومتطلبات البيت مخلياكي مش قادرة تفكري أنت عندك موهبة أصلا ولا ما عندكيش؟ هل حاسة إن ما عندكيش وقت تكوني بتطلعي المواهب اللي عندك وتقعدي في وقت هادي وفي سلام؟ على فكرة الموهبة بتخلي الإنسان ينفث عن اللي جواه وبتديله راحة وهدوء، فهل أنت مفتقدة الإحساس ده؟ عايزة أشاركك بآية في الكتاب المقدس من رومية أصحاح 12 وعدد 4 لحد 8. من فضلك لو معاكي كتاب مقدس افتحيه معايا، رومية أصحاح 12 عدد 4 ل 8 بيقول كده: فإنه كما في جسد واحد لنا أعضاء كثيرة، ولكن ليس جميع الأعضاء لها عمل واحد، ولكن لنا مواهب مختلفة بحسب النعمة المعطاة لنا. أنبوة فبالنسبة إلى الإيمان، أم خدمة ففي الخدمة، أم المعلم ففي التعليم، أم الواعظ ففي الوعظ، المعطي فبسخاء، المدبر فباجتهاد، الراحم فبسرور. يعني كلمة ربنا اللي احنا قرناها دلوقتي بتأكد انه اكيد اكيد عندك موهبة، بس للأسف بقى غرقت في مشاكل الحياة وضغطها. مش بس كده، الحقيقة مجتمعنا الشرقي ليه دور، لانه فعلا مش بيشجع على المواهب ومركزين قوي على الدراسة. يعني اي موهبة ممكن تاخدنا من الدراسة ما نعملهاش ابدا، بس ده مش معناه ان ما عندكيش موهبة. طب دلوقتي في نص حلو بتسألني ازاي بقى اكتشف الموهبة دي؟ هقولك في كذا خطوة هنعملها مع بعض. الخطوة الاولى، فكري كده معايا دلوقت، ايه اكتر حاجة كنت بتحب تعمليها وانت صغيرة؟ بس بقى المذاكرة وخوفك انك تفشلي فيها خلاك توقفي انك تكمليها. يعني مثلا كنت بتحب تعزفي لكن قلتي انه ده هياخد وقت المذاكرة، او خفتي تفشلي انك تعزفي كويس فتوقفتي انك تعملي ده. تاني نقطة، فكري كده معايا، ايه اكتر حاجة بتشجعي غيرك انه يعملها؟ يعني بتشجعي اولادك مثلا ان يقروا، يمارسوا رياضة معينة، يرسموا، ده معناه انه جواكي حب ليها ونفسك تعمليها بس الوقت مش سامح ليكي. تالت نقطة، هل في اجماع او انه حد مدحك في حاجة بتعمليها؟ يعني مثلا انت شاطرة جدا في التعامل مع الاطفال، انت شاطرة خالص في التعامل مع الكبار في السن، عارفة لو مسكتي اي مسؤولية هتقدري تعمليها بالكامل، انت شاطرة جدا في الحسابات، كل ده معناه انك موهوبة في النقطة دي. اخر حاجة عايزة اقولها لكل نص حلو بيسمعني، اوعي تقولي في يوم خلاص راحت علينا. يعني بعد ما شاب ودوا الكتاب جاية دلوقتي تقولي شوفي موهبتك ايه واعمليها؟ الكلام ده بلاش تقوليه. مهما كان عمرك وسنك انت من حقك تعيشي، من حقك تعرفي موهبتك ايه وتبتدي تكوني بتعمليها، لانه على فكرة دي امانة الله ادهالك زي ما احنا كده شفنا في الكتاب المقدس، يعني لازم تستخدميها وما تسمحيش ابدا ان الخوف يقف بينك وبين انك تستخدميها، لان بيها الحقيقة هتكوني بتخدمي غيرك، كمان هتكون ملجأ للراحة ليكي وقت ضغوط الحياة لما تحوم حواليكي. لو كلام النهاردة لمسك من فضلك صلي معايا الصلاة دي: يا رب أشكرك لأنك اديتني موهبة يمكن أنا لسه ما اكتشفتهاش لغاية دلوقتي، لكن أنا بثق في كلامك، ساعدني إني أكتشفها عشان أستخدمها وأخدم بيها غيري، كمان علشان أنا أستمتع بيها. آمين. وفي النهاية خليكي فاكرة أنتي النص الحلو اللي بيحل الحياة لكل اللي حواليه. أسيبكم وعلى معاد تاني إحنا النص الحلو مع الله. كان معاكم هايدي حنا.
0: إذا كان عندك أي سؤال تواصل معنا على femme@commercialradioclv.org femmelle@radioclv.org أو على رقم التليفون 012-112-111-614. كان معاكم برنامج الله والنص الحلو، إعداد وتقديم هايدي حنا، هندسة صوتية إيريني كامل.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: لماذا؟ ألم تؤرق يوما كلمة لماذا وأداة الاستفهام كيف بعد أن سبقتها علامات التعجب؟ ألم تقض مدجعك أياما مشكلات الحياة؟ مشكلات في البيت والعمل، مشكلات مع الأقرباء والأصدقاء، بل وحتى مع الأحباء. كل هذا لأن مشكلة الإنسان هي الإنسان نفسه. فمنذ أن سقط ورفض التعامل مع الإله الحقيقي، أغلق على نفسه وسجنها، فصار سجينا وفي نفس الوقت سجانا. والإنسان في كل هذا حائر، ماذا يفعل؟ رغم أن الله عن كل واحد منا ليس بعيدا، فالسماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. هل ترى في رقة الطيور، في بسمة الزهور، النجوم والبحور، الورود والصخور تعلن مجد هذا الإله؟ لذا قدموا للرب مجدا، رنموا للرب ترنيمة جديدة، هلما نسجد ونركع ونكثو أمام الرب خالقنا، لأنه هو إلهنا ونحن شعب مرعاه.

رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير، وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار ونضوج واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلطت، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

مرة واحد من أصدقائي قال لي أنا في آية مش فاهمها تماما في إنجيل يوحنا أصحاح 10 وآية 8، لما المسيح بيقول جميع الذين أتوا قبلي هم سراق ولصوص. بيقول لي إزاي المسيح يتهم كل اللي جم قبله إن هم سراق ولصوص؟ هل معقولة المسيح بيتهم موسى، يتهم إيليا، يتهم صموئيل إلى آخره إنهم سراق ولصوص؟ أقول له يا عزيزي إطلاقا إطلاقا لا يقصد المسيح هذا على الإطلاق. اقرأ النص من أوله واقرأ تكملة الآية، لأن يقول جميع الذين أتوا قبلي هم سراق ولصوص، لكن الخراف لم تسمع لهم. وبعدين لما نيجي الآية 10 يقول السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك. فهو بيتكلم عن اللي أتوا قبله واللي كان هدفهم إن يسرق ينهب يذبح يهلك. يبقى إذن الرب يسوع بيتكلم على ناس نيتهم السرقة، نيتهم الاغتصاب. لما تقرأ النص من أوله خالص بيقول أنا هو الباب، إن الذي لا يدخل من الباب إلى حظيرة الخراف بل يطلع من موضع آخر فذلك سارق ولص. فبيتكلم على إن في باب، الباب ده اللي هو يقصد دعوة الله. في ناس دخلت من الباب ده وفي ناس ما دخلتش من الباب ده. فبيتكلم على ناس بدون دعوة من الله وكان غرضهم السرقة وكان غرضهم النصب. إذن هو أقول تاني لا يقصد موسى، لا يقصد إيليا، لا يقصد الأنبياء، لأن الرب يسوع في كل رسالته اللي يقرأ العهد الجديد قال بوضوح ما جئت لأنقض بل لأكمل، واقتبس من العهد القديم وأكد صحة العهد القديم الرب يسوع. يبقى فاضل السؤال يقصد مين؟ جميع الذين أتوا قبلي. قبل المسيح مباشرة ظهروا بعض الناس، البعض منهم ادعى أن هو المسيح، البعض منهم ادعى النبوة، ودول ضللوا ناس كتيرة جدا جدا. عايز تفهم دي اكتر بص معايا في اعمال الرسل اصحاح 5 واقول لك كان يقصد مين لما قال جميع الذين اتوا قبلهم سراق ولصوص. في اعمال 5 وقف واحد اسمه غمالائيل، معلم كبير لليهود، وكانوا قاعدين علشان واخدين مآخذ على التلاميذ. لكن غمالائيل قال الكلمات دي اللي يبان منها التاريخ. يقول في أعمال 5:34 فقام في المجمع رجل فريسي اسمه غمالائيل معلم للناموس مكرم عند جميع الشعب، وأمر أن يخرج الرسل قليلا، ثم قال لهم أيها الرجال الإسرائيليون احترزوا لأنفسكم من جهة هؤلاء الناس فيما أنتم مزمعون أن تفعلوا. اسمع الكلمات اللي جاية دي بتركيز شديد عشان تعرف مين جه قبل المسيح ويقصد مين سراق ولصوص. يقول لأنه قبل هذه الأيام، يعني قبل المسيح مباشرة أو في وقت المسيح، قام ثوداس ده واحد ساحر يهودي قائلا عن نفسه أنه شيء. لما يقول قائلا عن نفسه أنه شيء يعني أنا المسيح، يعني أنا معرفش مين إلى آخره، الذي التصق به عدد من الرجال نحو 400، تخيل 400 واحد، ده غير ناس كثيرة. يقول كده الذي قتل وجميع الذين انقادوا إليه تبددوا وصاروا لا شيء. الحاكم الروماني التاريخ بيذكر اسمه فادوس هجم عليه وقتل الراجل ده، وغالبا قتل معظم أتباعه. يكمل ويقول بعد هذا قام يهوذا الجليلي في أيام الاكتتاب. فاكر أيام الاكتتاب؟ يهوذا الجليلي ده مؤسس حزب اسمه حزب الغيورين، وكانوا عايزين يطردوا المستعمر بكل قوة وبكل عنف. قام يهوذا الجليلي وأزاغ وراءه شعبا غفيرا فذاك أيضا هلك. والتاريخ بيذكر ان الرومان هجموا عليه وقتلوه. اللي عايز اقوله لك ان ده اللي يقصده المسيح لما يقول جميع الذين اتوا قبلهم سراق ولصوص. ما يقصدش لا موسى ولا ايليا،
لكن يقصد سوداس، يقصد يهوذا الجليلي، يقصد

سرق، مش عايز منصب. الراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. قد ايه اشكرك يا رب لان شفنا الراعي الصالح في وجه يسوع المسيح. هل محتاج لراعي يرعاك؟ هل حاسس بالوحدة؟ هل حاسس بالغربة؟ هل حاسس بالتيه؟ انا ادعوك انك تختبر في راعي صالح. راعي يرعاك، يملى حياتك سلام، حب، قيادة، معية إلهية. صلاتي إنك تقرب من الراعي الصالح وتختبر معيته ورعايته ليك، والرب معك.

ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرس النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقدرته.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع إيباي تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

0: التفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: جرب كده تشوف شغلك الغلس بشكل مختلف، يمكن تلاقي فيه حاجة تتحب. جرب تشوف مديرك الغتت من جانب ما شفتهوش منه قبل كده، يمكن تستلطفه. جرب كده تشوف الحلو اللي في البلد، يمكن تحب تنتمي ليها. جرب تشوف الظريف في أخوك الصغير، يمكن تعرف تتعامل معاه وتلعبه. جرب تشوف ناس مش شبهك، يمكن تتعلم تقبل الاختلاف. جرب تاكل أكلة ما بتحبهاش، يمكن تلاقي طعمها أحلى بكتير من أكل أنت متعود عليه. جرب تمشي في الضلمة، يمكن تكسر الخوف اللي مش عارف تكسره. جرب تضحك بصوت عالي، يمكن تلاقي كومة هم تزاحل. المهم إنك تجرب.

أهلا بيكم في فقرة جديدة من فقرات زي القمر من برنامج بنويت. معاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست. وقبل ما نتكلم عن ميك اب العيون لازم نعدي على إيه هي أشكال العيون، وهم ببساطة خمس أشكال: العين اللوزية أو الألمند شيب، العين المرتخية أو الهودد آيز، العين المدورة الراوند آيز، والعيون الناعسة السليبي آيز، وآخر نوع هو العين الجحظة واللي بتبقى بارزة لبر. خلوني أعدي معاكم على عين وأقول لكم إيه أكتر حاجة بتميزها وإيه الغلطات اللي مش مفروض تتعامل مع كل عين. أول عين هي العين اللوزية أو الألمند آيز، ودي شكل العين المثالية اللي بيليق معاها تقريباً كل حاجة، كل أشكال الأيلاينر وكل أشكال الأي شادوز. تاني عين هي العين المرتخية أو الهودد آيز، والعين دي بتبقى كفونها مرتخي أو فيها جلد زيادة أو سميك، وأحسن حاجة ليها في الأي شادو هو السموكي أو الدخاني اللي هي تدريجات الألوان اللي ملهاش حدود، لأن ده بيغطي عيبها. العين التالتة وهي العين المدورة أو الراوند آيز، وفي رأيي دي أصعب أنواع العيون لأن الغلطة البسيطة منها ممكن يخليها تبان مدورة أكتر أو مبرقة زيادة. فالأيلاينر المظبوط للعين المدورة هو اللي في رأيي بيبدأ من النص للآخر أو يبدأ رفيع قوي قوي من قدام ويتخن على الآخر. ولو هتحطي رموش للعينين المدورة يستحسن تختاري الرموش اللي مش كلها طول واحد من أولها لآخرها، لكن اختاري الرموش اللي بتبدأ قصيرة وبتبقى طويلة في الآخر، لأنه ده بيسحب العين وبيبينها أطول. فاصل صغير وهرجع لكم، استنوني عشان نكمل مع بعض أشكال العيون من فقرة زي القمر.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعت لكم بعد الفاصل وكنا بنتكلم قبل ما نروح على أشكال العيون، الألمند آيز أو العينين اللوزية، الهودد آيز المتخية، الراوند آيز أو المدورة، وهنكمل مع بعض النوع الرابع هو العين الناعسة أو سليبي آيز. والمهم وأنا بحط الميك اب على نوع العين دي إنها ما تبانش مكسورة أكتر، ويفضل ما يبقاش فيه أي لاينر أو أي شادو تخين تحت العينين لأنه ده بيكسرها أكتر وبيخليها تبان سليبي أكتر أو نعسانة أكتر. عشان كده الأيلاينر المسحوب بيبقى حلو قوي معاها لأنه بيبينها مرفوعة ومشدودة لفوق. آخر نوع عينين هو العين الجحظة أو البرزة البرة، وأكتر حاجة بتليق معاها أو بتخفي عيبها هو الآي شادو السموكي الغامق، الدرجات الكتيرة المتدرجة اللي ملهاش حدود. والعين دي بينطبق عليها قانون أنه أي حاجة برزة عايز أخفيها بغمقها، علشان كده غلط جداً مع العين دي أحط أي آي شادو فاتح أو أي حاجة بتلمع على الجفن. وبعد ما عرفتي ازاي تكوني زي القمر، استني ليلى فرج عشان تعرفي كل الفرق وكل اللي محتاجه تعرفيه عن الاتيكيت.

الماضي. لا تسرح في الماضي ولا تحلم في المستقبل، بل ركز ذهنك على الحاضر. لا أريد مستقبلا يفصلني عن الماضي. أحب الأحلام بالمستقبل أكثر من تاريخ الماضي. لدينا حياة واحدة ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. التغيير سنة الحياة، ومن ينظر إلى الماضي والحاضر فحسب سيفوته المستقبل بكل تأكيد. لكل قديس ماضي ولكل مذنب مستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل،

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك، يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو أنك تخاف على الناس أو أنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني، أختار لك أنك تحب فتعرف تعيشها.

أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

أهلا بيكم مستمعينا في كل مكان مع حلقة جديدة من حلقات برنامج لمبة، معاكم ميرفت مصحي. في الحرب العالمية كان في ضابط ياباني اسمه هيرو أونودا، كان ضابط استطلاع في الجيش الياباني، قاد عملية استكشاف واستطلاع في الفلبين. وبالرغم من أن اليابان خسرت الحرب واستسلمت، لكن أونودا وزمايله الاثنين معرفوش أن الحرب خلصت، وقرروا أن هم هيستخبوا في أدغال الفلبين، ودخلوا في حرب أدغال مع جيش الفلبين، وقدروا يستخبوا في الأدغال ما عدا واحد بس قدر يهرب ويسافر اليابان، وبلغ بلده أن في جنديين اثنين معرفوش أن الحرب خلصت ومستخبين. الجيش الياباني بعت طيارات ترمي منشورات على الأدغال اللي فيها أونودا وزميله، بالرغم من أن أونودا أرى المنشورات لكنه ما صدقش برضه، وتخيل أن دي حيلة من الأعداء علشان يقبضوا عليهم. وعدت سنة والتانية والتالتة، وكل فترة الجيش الياباني يرمي المنشورات لغاية ما الجيش يأس وبطلوا يرموا منشورات، لغاية ما صديق أونودا توفى بعد اشتباك مع جنود فلبينيين، وقدر أونودا يهرب مرة تانية. ولما عرفت اليابان ان أونودا لسه عايش بعتت له حد من عيلته عشان يصدق بقى ويرجع، لكن الغريب بقى ان أونودا رفض مجرد مناقشة الفكرة او حتى انه يصدق. استمر الحال على كده لغاية ما قررت اليابان تبعت القائد العسكري السابق عشان يقنعه بانه يرجع اليابان وان الحرب خلصت خلاص. واخيرا أونودا صدق، لانه سمع الكلام ده مش من اي حد، سمعه بس من القائد بتاعه اللي اداله الامر انه يحارب. رجع أونودا بعد حوالي 29 سنة كان مستخبي فيهم في الفلبين لغاية ما يسمع نفس الكلام مرة تانية من القائد بتاعه. بالرغم من غرابة موقف أونودا وطول المدة، مدة طويلة جدا 29 سنة، لكن أونودا بيدينا مثل رائع في اتباع أوامر القائد بتاعه. احنا لينا قائد أعلى وبيدينا تعليمات واضحة مكتوبة في كتابه المقدس، ومع ذلك وبمنتهى السهولة بنضل الطريق وبنسمع صوت أي حد تاني غير قائدنا. الرب يسوع بيقول خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني. لو أنت بتتبع القائد بتاعك بمنتهى السهولة هتعرف صوته، ومش هتسمع أي صوت غير صوته. برنامج لمبة هينور في كل حلقة حتة ظلمة. استنونا الحلقة الجاية، كانت معكم ميرفت نصحي.

0: يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحاً، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقاً، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولاً ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعاً فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعاً بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكاً بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: ابدأ بطلب صغير أولاً ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحرص. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته، تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات، أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق، أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر، ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال، لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن التسعتاشر. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

0: ومن بعد ما مات يوسف جاء واحد الملك جديد على مصر، وهذا الملك قال
1: خاصنا نردوا بالنا من هاد العبرانيين، عندك يجي شي نهار تكون الحرب وينوضوا يحاربوا مع الأديان ديالنا.
0: واستعبدوا المصريين ولاد يعقوب وكانوا كيخدموهم غير في الخدمة اللي فيها تمارة بزاف، ولكن كل ما كانت المعاملة المصريين قبيحة الله كان كيزيد في العدد ديالهم. وعيط فرعون على القابلات اللي كانوا كيولدوا النساء وقال لهم
1: انتم كتولدوا النساء العبرانيين، إذا كانت زيادة ولد قتلوه، وإذا كانت بنت خليوها.
0: وهاد القابلات ما داروش داكشي حيت كانوا كيخافوا من الله، والله باركهم وعملوا الديور ديالهم. وقال فرعون للمصريين
1: خاصكم ترميوا كل ولد عبراني في واد النيل.
0: واحد المرأة ولدت ولد وبقى عندها حتى كبر شوية، وما قدرتش تخبعوا عندها أكثر من داكشي، مشات وجابت واحد سلة وطلعتها بالزفت باش ما يدخلهاش الماء، وحطت ولدها فيها وحطت سلة في وسط القصب اللي كان كابر في واد النيل، وهاد الموضع كانت بنت فرعون كتمشي تغسل فيه. ومن اللي مشات بنت فرعون تغسل شافت السلة وصيفطت الخدامة ديالها تجيبة، ومن اللي فتحاتها جبرت واحد العوية الصغير كيبكي وقالت
2: هذا ما يكون غير واحد من ولاد يعقوب.
0: وعز عليها العوية الملي شافته وداته ورباته وسماته موسى، وتربى موسى في القصر د فرعون. وملي كبر موسى واحد المرة شاف واحد المصري كيضرب واحد من ولاد يعقوب، ومشى موسى وقتل ديك المصري ودفنه في الرملة. وملي فرعون ساق الخبار بدا كيفتش على موسى باش يقتله، وهرب موسى للشرق سينا وتزوج تما وخدم سارح د الغنم 40 عام. ومات فرعون اللي كان باغي يقتل موسى. ولاد يعقوب كانوا كيصلي وكيغوتوا لله باش ينجيهم من العبودية، وسمع الله لصلاتهم وتفكر الله عهده مع النبي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. واحد النهار كان موسى كيسرح الغنم في الصحراء سينا، وشاف واحد العليقة شعلة فيها العافية ولكن ما كتحرقش، ومشى يشوف شنو كاين. وهدار الله من العليقة اللي شعلة فيها العافية وعيط الله
3: آموسى.
0: وقال موسى
4: نعم
3: عندك آموسى تقرب كتر، زول النعالة من رجليك حيت الأرض اللي انت واقف عليها مقدسة، أنا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب.
0: ومن اللي سمع موسى هاد الكلام خبع وجهه حيت كان خايف عندك يشوف الله. والله قال له
3: أنا شفت دلت الشعب ديالي في مصر وسمعت الغوات ديالهم، وكان عرفش حال كيتعذبوا، أنا غادي نجيهم المصريين ونخرجهم من ديك الأرض ونديهم للأرض اللي كتفيد بالحليب والعسل، غادي نصيفتك لعند فرعون باش تخرج ولاد يعقوب شعبي من مصر.
0: وموسى سول الله
4: شكون أنا حتى نمشي ونهضر مع فرعون ونخرج بني إسرائيل، وإذا مشيت وقلت لولاد يعقوب بلي الله صيفطني باش نخرجكم من مصر وقالوا لي شنو سميتو شنو نقول لهم؟
0: وجاوب الله
3: موسى أنا الله الموجود، أنا هو أنا، سيروا قل لهم الله الموجود هو اللي صيفطني، إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، والناس الكبار غادين يتيقوك، ومن بعد سير لعند فرعون وقل له الشعب خصو يخرج للصحراء باش يقدم الذبايح لله، وانا عارف باللي فرعون ما غاديش يخليكم تخرجوا من مصر، وعلى داك الشيء غادي نمد يدي ونضرب المصريين بحوايج عجيبه، وديك الساعه عاد غادي يخليكم تخرجوا من مصر، وما عاد تخرجوش بيدكم خاويه، انا غادي نخلي المصريين يعطيكم من المتاع ديالهم، كل مره تطلب من جرتها الحوايج المزيانين والذهب والنقره لبسوهم لولادكم وبناتكم، ومن اللي تكونوا غادين ديهم معاكم.
0: موسى ما اقتنعش بهاد الكلام وطلب علامة من الله، والله قال له
3: موسى ارمي العصا ديالك على الأرض.
0: والعصا رجعت حية وموسى خاف وهرب، وأمر الله يهزه ورجعت عصاكي ما كانت، ولكن موسى قال
4: أربي انت عارف اللي ما عمري ما كنت حادك في الهضرة، شوف شي واحد اخور يدير هادشي.
0: وجاوب الله وقال له:
3: شكون اللي خلق للإنسان الفم؟ وشكون اللي خلق الزيزون والسمك؟ ماشي أنا الله؟ دابا سير وأنا نكون معاك ونعلمك أش تقول.
0: ولكن موسى قال له:
4: أسيدي صرت شي واحد أخر.
0: والله قال له:
3: ماشي خاك هارون كي يهضر مزيان؟ أنا غادي نقول لك اللي تقوله وهو يهضر مع الناس في مضعك.
0: ومشى موسى لمصر وطلق خاه هارون في الطريق، وتجمعوا شيوخ بني إسرائيل وكلهم تيقوا بلي الله هو اللي صيفط موسى باش ينجيهم. ومن اللي هضر موسى مع الشيوخ سجدوا لله حيث سمع اللغوات ديالهم وحن عليهم. ومن بعد داك الشي مشى موسى وهارون لعند فرعون وقالوا له:
4: إله إسرائيل كيقول لك خلي شعبي يخرج لصحراء باش يعبدني.
0: وقال فرعون:
1: شكون هو هذا الله؟ أنا ما كان عارفوشي، وأنا ما غاديش نخليهم يخرجوا للصحراء. علاش كتلهيو الناس على شغلهم؟ سيروا في حالكم.
0: وغضب فرعون بزاف وأمر باش يزيدوا الشغول على أولاد يعقوب. وصلى موسى لله والله سمع صلاته وقال له:
3: سيروا قول لولاد يعقوب أنا غادي ننجيكم المصريين وعتكونوا الشعب ديالي، وغادي ندخلكم للأرض اللي وعدت بها إبراهيم وإسحاق ويعقوب.
0: ورجع موسى وهارون لعند فرعون، وأول حاجة دار هارون هي المعجزة ديال العصا رجعت حية، وعملوا السحارة فرعون كبحال ما دار هارون، ولكن العصا هارون كلات العصي ديال السحارة. ولكن فرعون ما تقشي وما خلاش ولاد يعقوب يخرجوا من مصر، ومد موسى يدو على الملي في مصر وكله ولا دم، ومات الحوت كل اللي كان في واد النيل، ورجعت الريحة قبيحة بزاف في الواد، وحتى واحد ما قدر يشرب من الماء. وعملوا السحارة فرعون كبحال ما عمل موسى، وقصح القلب فرعون كيما قال الله باش ما يخليهمش يخرجوا. وصيفت الله ضربة القرين على الأرض مصر كلها، وعيط فرعون لموسى وقال له:
1: صلي لله ديالك باش يبعد علينا هاد القرين، وأنا غادي نخليكم تخرجوا.
0: وصلى موسى، ولكن فرعون ما وفاش بوعده، ومد هارون العصا على التراب، ورجع التراب دمصر كله ناموس. ديك الساعة حتى السحارة قالوا:
5: هذه هي الأعمال دالله.
0: ولكن فرعون ما سمعش الكلام. ومن بعد هاد الشي جات الضربة الدبان اللي عمر الأرض وخربة، من غير البلاصة اللي كانوا عايشين فيها ولاد يعقوب هي اللي ما كانش فيها الدبان. وجات الضربة اللي ماتوا فيها البهايم كلهم، من غير البلاصة اللي كانوا عايشين فيها ولاد يعقوب. ومن بعد جات الضربة الدمامل، وجات الضربة التبروري اللي طاح وقتل الناس والبهايم، وضرب الشعير اللي كانوا زارعين المصريين، والضربة الجراد اللي كلا الزرع اللي كان في مصر كله، واللي ما قتلوش التبروري كلاه الجراد، من غير البلاصة اللي كانوا عايشين فيها ولاد يعقوب. والضربة الظلمة اللي بقات تلت أيام، من غير البلاصة اللي كانوا عايشين فيها ولاد يعقوب. وملي كانت كتجي شي ضربة فرعون كان كيقول واخا، ولكن عاكا تفوت كان فرعون كيغير رأيه وما يخليش ولاد يعقوب يخرجوا. وقال الله لموسى:
3: أنا قصحت القلب فرعون باش نحاسب المصريين حيت هما كيعبدوا إله آخر، وأنا كندير هاد المعجزات باش نتوما تقولوها لولادكم ولولاد ولادكم، وباش تعرفوني أنا هو الله، وأنا غادي نضرب مصر مرة أخرى. من بعد فرعون هو اللي غادي يخرجكم من البلاد. سمعني مزيان، أول حاجة كل عائلة ولا جوج لعائلة صغار يديو خروف ولا جديف عمره عام، خصو ما يكون فيه حتى شي عيب، يعني ما يكونش مريض ولا عرج، وذبحوه من اللي طيح الظلام، ومن بعد شدوا شوية سبول وغطسوه في الدم ديال الذبيحة ورشوه على الجناب ديال الدار وعلى العتبة الفوقية في باب الدار اللي غادي تاكلوا فيها الخروف، وتبقوا تما مع العلامة ديال الدم حتى للصباح. وحاجة أخرى، شوية لحم وكلوها كلها، وما تاكلوش اللحم خضار ولا مطيب ولا مبخر ديك الليلة، كلوه كله مشوي بالعافية راسه مع جوفه ورجليه، وما تخليوش منه والو للصباح. ولا بقى منه الصباح حرقوه بالعافية، وما تهرسوش حتى شي عظم من الخروف، كل لحم على الربيع مر وخبز فطير بلا خميرة، وكل دغية وانتم لابسين لباس الصفر. وبالليل غادي ندوز على كل دار في مصر وغادي نقتل كل بكر فيها من إنسان وحيوان، وهذا غادي يكون العقاب للمصريين حيت هما كيعبدوا إله آخر، والدم غادي يكون علامة، وملي نشوف الدم ندوز بعيد على داركم، وانتوما ما تخافوش ما يجرى لكم والو، وخصكم تحتفلوا بهذا العيد كل عام. وملي ولادكم يسولوكم على هذا الشيء قولهم في هذا النهار الله حررنا حيت كنا عبيد وخرجنا من مصر، وملي عندكم عيد تحتفلوا به كل عام.
0: والناس ذبحوا الحوالة والدم سال وفات ورشوه على العتابي ضد الديور ديالهم، وفي نص الليل داز الله على الديور المصريين كلهم وقتل كل بكر من إنسان وحيوان واحتلي في القصر دي فرعون. ومن اللي الله شاف العلامة الدم على البيبان ضد الديور دولاد يعقوب دازهم.
6: شفتي دابا شحال مهم يدير الإنسان اللي الله طلبوا منه؟ كما كانوا شي داروا داكشي اللي قلم الله كما توحتهما.
0: كان باقي الظلام اللي عيط فرعون على موسى وهارون وقلهم
1: ديو حوايجكم وخرجوا من البلاد.
0: وقالوا الجيران المصريين لولاد يعقوب
7: يلا خرجوا من بلادنا ولا غادي يموتوا كلنا.
0: وداو النساد ولاد يعقوب الذهب والنقره والحوايج المزيانه اللي عند النساد المصريين كبحال اللي قال الله لموسى وابراهيم. وفي هذا النهار الله نجى شعبه من العبوديه، وكان العدد ديالهم 600,000 راجل، وعاد النساء والدراري والبهايم. ودا موسى العظومة دي يوسف باش يدفنهم في فلسطين كما عهدوه ولاده. وكانت المدة الغربة بني إسرائيل في مصر 430 عام، ومن اللي خرجوا من مصر البلاد كانت ما بقى فيها ما يتشاف.

0: ومن بعد ما نجى الله أولاد يعقوب من مصر مشى معاهم في الصحراء حتى البحر الأحمر. في النهار كان كيمشي قدامهم بالقطيب السحاب، وفي الليل بالقطيب العافية. وملي توقد فرعون وسمع هاد الكلام بدل رأيه وقال وهو ندمان:
1: اش نعملنا؟ علاش خلينا العبيد اللي كانوا عندنا يمشيوا؟
0: ومشى هو والعسكر ديالو والخيالة والكرارس مشاو مراهم، وحصلوهم حدا البحر الأحمر. وملي ولاد يعقوب شافوا المصريين خافوا بزاف وقالوا لموسى:
2: علاش جبتينا هاد الصحراء؟ بلاش نموت وياك.
0: وموسى قال لهم:
3: ما تخافوشي، خلي الله يحارب عليكم.
0: واللي الكامل والقطيب العافية كيحضي ولاد يعقوب من المصريين. وقال الله لموسى:
4: مد العصا ديالك على البحر باش تعدل الطريق فيه، وأنا غادي نخلي المصريين يحاولوا يلحقوكم، وأنا غادي نتمجد، وديك ساعة يعرفوا المصريين باللي أنا هو الله.
0: ومد موسى العصا ديالو على البحر، والله قسمه دار الطريق فيه. وكانت الريح بزاف رجعت البحر لورا، ومشى ولاد يعقوب على أرض يابسة، وكان الماء بحال الحيط على اليمين وعلى الشمال، والعسكر دي فرعون كلهم مشاو مراهم في الطريق اللي كان في البحر. وفي الليل شاف الله في العسكر دي فرعون ونود الفتنة بيناتهم، وخلى الروايد الكرارس ديالهم يغرقوا في الرملة وما قدروش يتحركوا. وقالوا العسكر:
2: خصنا نخليو هاد ولاد يعقوب، هاد الله ديالهم كيحارب معاهم ضدنا.
0: وقال الله لموسى:
4: مد يدك على البحر باش الماء يرجع كما كان.
0: ورجع البحر كما كان، وغرقوا العسكر ديال المصريين كلهم وما بقى منهم حتى واحد. وفي ديك النهار الله نجى ولاد يعقوب من المصريين. وملي شافوا المعجزة الله العظيمة، الشعب كله تخلع وبداوا يتكلوا على الله. وديك الساعة كبر نبي الله موسى في عينه. وملي نجى الله ولاد يعقوب في البحر الأحمر قودهم في الصحراء، ولكن دائما كانوا كيتشكاو:
5: ما جيناش الماكلة يا موسى،
6: انت خرجتنا من مصر للصحراء،
7: فتجوانا حتى نموتوا.
8: كان حسننا نموتوا في مصر.
0: وقال الله لموسى:
4: أنا سمعت شكاوكم، في العشية غادي نعطيكم اللحم وفي الصباح نعطيكم الخبز، وغادي تعرفوا باللي أنا هو الله.
0: في العشية كان الله كيعطيهم اللحم دي طير كيشبه الإمام سميته السلوى، وفي الصباح كانوا الناس كيجبروا خبز بياض على الأرض وكانوا كيسميوه المن. والله أعطى الشعب الخبز كل نهار حتى دخلوا الأرض فلسطين، وبداوا كيشكيوا عاوتاني:
2: ماشي الموت بالعطش.
0: وقال الله لموسى:
4: ضرب الحجرة.
0: وضرب موسى الحجرة وخرج منها الماء وشربوا الناس كاملين وعاشوا.
9: عزيزي المستمع، سمع الغنية الروحية الماجة وخمم في حياة موسى والخلاص العظيم اللي دبروا الله. كانوا بنو إسرائيل عبيد في مصر، غوتوا لله وجاوبهم، واختار موسى باش يقود الشعب برا مصر. الله بين القوة ديالو بتسعود ضربات كبار، وخديك شي فرعون ما بغاش يخلي شعب بني إسرائيل يخرج. في الأخر كان خاصهم يضحيوا بالخروف ويديروا الدم ديالو على جناب ديال البيبان والعتبة الفوقية. كل دار اللي ما كانش على بابها العلامة الدم مات فيها البكر من كل حاجة، وهذه كانت هي الضربة العاشرة. بني إسرائيل نجاو وتحروا من العبودية بالدم ديال الخروف، وهيدا رجع عيد على الدوام. من بعد غادي نعرفوا كيفاش في هذا العيد بالضبط، ومن بعد 1000 عام الله عمل واحد طريقة باش ينجينا ويحررنا من عبودية الذنوب. الله فرق بين بني إسرائيل والعديان ديالهم في مرة من اللي مشاو في وسط البحر. وواخا هادشي كله وواخا شافوا الأعمال العظيمة ديال الله، بني إسرائيل تشكاو. ما تشكاشي، الله كيهتم بيك، جيب كل الهموم ديالك لعند الله وثيق باللي هو غادي يعطيك الحل. سيمانا الماجة غادي نشوفوا الشريعة اللي عطى الله لموسى باش يقود الشعب.
10: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

الأمل هي تلك النافذة الصغيرة التي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح آفاقا واسعة في الحياة. الناس معادن تصدأ بالملل وتتمدد بالأمل وتنكمش بالألم. لا تحاول البحث عن حلم خذلك، وحاول أن تجعل من حالة الانكسار بداية لحلم جديد. قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب. انتظر الرب واصبر له. تذكر يا صديقي أن الأمل شيء جيد، والأشياء الجيدة لا تموت أبداً. المتفائل يقول إن كأسي مملوءة إلى نصفها، والمتشائم يقول إن نصف كأسي فارغ. لولا الأمل في الغد لما عاش المظلوم حتى اليوم. أجمل وأروع هندسة في العالم أن تبني جسرا من الأمل على نهر من اليأس.

صلى عندما كان مهجورا، وصلى عندما كان حزينا، صلى عندما كان متعبا، وصلى عندما كان مسرورا. صلى من أجل الحزانة، من أجل الخطاة، وصلى من أجل المتعبين لكي يأتوا إليه. هذا هو إلهي. فعن يسوع أتحدث.

0: وادي الشاي.
1: طب استني بقى سمعك حتة طقطوقة.
0: طب ينفع تستنى بقى ثواني اروح اقفل على النار واجي لك على طول؟
1: يا ستي استني هقرا لك اللي كتبته، ده مش هياخد اكتر من دقيقه.
0: وانا بقى هاخد نص دقيقه عشان اجي، بس اللي على النار ساعتها هيكون اتحرق.
1: طيب
0: واحنا جعانين.
1: طيب وانت جايه بقى هاتي الريموت بتاع التلفزيون عشان اوطي شويه.
2: مفضل اكتر.
3: تمام، يعني دي حاجه فنيه في القانون علشان يقدر هو يمشي اجراءاته.
2: بالنسبه للصداقات بين الابطياء
0: وديني جيت اهو. في الاول يعني ايه بقى طقطوقه؟
1: طقطوقه دي يا ستي عباره عن لون شعري غنائي، يعني هو تقريبا انقرض خلاص.
0: وانت كاتبه لمين بقى يا باشا يلي مالكش غير في المنقرض؟
1: لاي حد بس اللي يسمع.
0: طب سمعني.
1: اسمعي بقى، بتكلم يا ستي عن التلفزيون وقنواته الكتيره، وبقول رغي وكلام وكله مهم وكله حوالين ودانك بيزن، والغريب ان انت اللي بتروح له مش هو اللي فرض نفسه عليك. جرس بابك بيرن، والمواضيع فيها مواضيع، والصورة فيها حواديت، والدوامة ما بتخلص، والقنوات شغالة للصبح ما بتقفلش، ومش هتقدر تغمض عينك، والأقرب للحقيقة كل صورة وراها حدث، وشعارات ما تفرقش، والمذيعين يجيبوا ناس تتكلم منين أرجوك ما تسألش، طبقك فوق السطح فاضي لكنه تحت قدامك ما شاء الله مليان ما بيخلص، والكل قدامه قاعد ومبحلق وساكت، وكل اللي جوا الشاشة هات يا رغي ما بيبطلش. ايه عجبتك؟
0: كويسة جدا، بس هي الساعة كام بقى دلوقتي؟
1: ليه؟
0: عشان بس في ميعاد برنامج متابعاه في التلفزيون.
1: برنامج متابعاه في التلفزيون؟ يعني انت بتسقفيلي واخداني على قد عقلي واللي في مخك في مخك؟
0: يا سامح ده برنامج ديني، يعني مش حاجة هلس يعني.
1: وفاضل كام على ميعاد البرنامج ده يا هانم؟
0: اهو وصل.
1: انا بصراحة صدعت من كتر الكلام بتاع الدش ده، انا قوم اقرالي حاجة وخليك انت قدام الكلام. ما انتو صدق اللي قال ما بتشبعوش من الكلام.
4: سيد الله انكرون محبوب القلب الرب يسوع المسيح، فجار دينونة غضب.
0: واضح انه معاك حق يا سامح.
1: اكيد، بس في ايه؟
0: في العك اللي في التلفزيون ده.
1: عك؟ انت يا بنتي مش قلت برنامج ديني؟
0: معرفش الناس حصل لها ايه.
1: خير مالك؟ حد من المذيعين شتم المشاهدين في البرنامج ولا حاجة؟
0: بالظبط ده اللي كان فاضل.
1: طيب فهميني في ايه؟
0: جايبين واحد كل كلامه عبارة عن ادعاءات يحسسك انه خبير مثلا في البلالة، وهو اصلا مش عارف الالف من كوز الدرة.
1: ما هو ده هو وامثاله اللي خينا كده متخبطين في امورنا العادية، تحس ان كلامه على طول صح لابس توب الشرعية.
0: يا عم ده ولا شرعية ولا حاجة، هم بتسندوا على نص من هنا هم داخلة من هناك.
1: طب انت عارفة المشكلة؟ المشكلة ان الوعظ مرات تحس انه رايح ناحية التحريض والفتن.
0: أيوة، الكل عامل عالم والكل فاهم إنه هو الوحده اللي شايف، هو بس اللي عارف السكة. لأ، ومن حقه كمان يجر كل اللي وراه للي هو مقتنع بيه.
1: علشان كده الفوضى دي خلتنا متشتتين، مش قادرين نميز بين الصح والغلط، نصدق مين ونكذب مين.
0: أنا مش فاهمة، يعني الواحد برضو يسيب الديني؟
1: لا طبعا. طب أنا يمكن لو سألتك أحسن وعظ شفتيه أو سمعتيه في حياتك هيكون مين؟
0: محدش، كلهم بقوا شبه بعض.
1: طب يمكن كلهم إلا واحد.
0: واحد؟
1: المسيح يا دينا هو الوعظ الأول في التاريخ كله اللي قدر يسيطر على قلوب وعقول الناس.
0: لو كان موجود دلوقتي كانت كل الفضائيات نقلت كلامه كلمة بكلمة بدل الصداع والملل اللي شايفينه ده.
1: ما اعتقدش ده.
0: ليه بقى؟
1: لأنه ما كانش هيجري ناحية الكاميرات ولا الإضاءة، ولا حتى وهو هنا ما حاولش يسجل تعليمه بنفسه، لكن تلاميذه هم اللي عملوا كل ده.
0: اي نعم ما سجلهاش في كتب، لكن كتب العالم كله ما تكفيش شرح كلامه.
1: ده حقيقي، اسلوبه كان بسيط فعلا، لكن العمق اللي فيه ما حدش لحد دلوقتي قدر يعرف فين اخره.
0: طب ما تقولي كده ايه بقى اللي انت شايفه بالضبط في وعظ الرب يسوع عشان اي حد مش بيوعظ بطريقته ما اسمعوش وريح دماغي.
1: اقولك يا ستي، أول حاجة يا دينا تشوفيها إن المسيح كان بيوعظ بسلطان.
0: أيوة أنا فاكرة الآية دي اللي بتقول كان يعلم كمن له سلطان وليس ككتبة، بس اشرحها لي لو سمحت.
1: أقولك مع ان المسيح كان مجرد معلم يهودي وملوش اي توجه حزبي او سياسي وسط معلمين عصره، لكن كان كلامه من النوع اللي متعرفيش تجادليه او حتى تغلطيه،
0: مع انه طول الوقت ما منعش حد من كده. ياما ناس ناقشته وقطعته وسألته ورد عليهم بكل ترحيب،
1: لكن اللي اقصده في كلمة سلطان انه كان بيعيش اللي بيقوله، فكان كلامه ليه مصداقية، الناس شايفاه عايشه مش دعاية ولكنه حقيقة.
0: الناس النهاردة كلها سهل انها تتكلم وتتفلسف وتكتب شعارات وتقولك حلول وتعمل حملات عشان مش عارف ايه وعلى الهوى ده كله.
1: وعرائي المثل اسمع كلامك اصدقك اشوف افعالك استعجب. شوفي مثلا اللي كان بينادي بالرحمة عاش الرحمة ولا؟ طب واللي كان بيعلم بالغفران فعلا بيغفر لغيره ولا لا؟ يعني اللي عايز اوصله لك انه كان اساس تعليم المسيح انك تعيش اللي بتتكلميه قبل ما تعلمه.
4: من يؤمن بيه لن يعطش، مش ممكن. بيقول لك انا خبز الحياة.

0: والإناء بينضح بما فيه. يا سلام، كأنك بتحكي عن وعاظ النهاردة بس بالعكس.
1: معاك حق، في يوم اللي قاعد يجرح في الناس ويحرجهم بكلامه الناشف اللي خالي تماما من أي نعمة. دي حتى كلامه الجميل بتاع المسيح يخلي العاصي يتشد الجمال الحياة معاه.
0: لكن عشان الكلام ما ياخدناش في سكة واحدة بس، ما تنساش ان في نوع تاني من الوعاظ بس عكسهم تماما، بيحاولوا يريحوا ويخدروا ضمائر الناس ويسهلوا المسائل بالنسبة لهم، وضيعوا قيم ربنا عشان يرضوا أذواق المستمعين.
2: فسحبوا منك إجازتك والرب شفاكي من المرض الليلة.
3: أمين.
4: أثناء دخولها إلى هنا لم تخبرك بذلك.
1: أنت شفتي دي؟
0: الناس كلها بتتفرج، هو في إيه؟ إيه ده؟
1: دي معجزة، ربنا ليه كل المجد. أنت شايفة الكلام ده؟ واحد معاه عكاز واضح إن ما كانش قادر يمشي خالص على رجليه، دلوقتي واقف قدام الكاميرا ورافع عكازه.
0: لسه في معجزات بتحصل يا سامح، ليك المجد يا رب.
1: عارفة دي بقى؟ كانت طبيعي جدا أثناء وعظ المسيح.
0: حقيقي وعظه مش بس كان مؤثر في قلوب الناس من جوه، لكن كمان كان متأيد بعلامة في حياتهم من بره.
1: طب انت فاكرة فمرة دخل المسيح يوعظ في المجمع اليهودي، لقى واحدة ظهرها محني، ومحني دي يعني عندها مشكلة في الفقرات، وقف وعظ ونادى عليها وشفى ظهرها.
0: ولا نسيت انه كمان في مرة تاني واحد كانت ايده مشلولة برضو بكلمة منه خلاه يحرك ايده.
1: العجيب ان القوة اللي كانت في كلام يسوع مش بتأثر بس في الواحد عاطفيا أو فكريا، لكن كانت كلها بتنقل قوة خاصة كده تشوفيها في حياته بعد كده، في جسمه وفي سمعته وفي بيته. وعظ المسيح كان بيركز أكتر عن الحياة الأبدية، وكان بيستخدم حياة الناس ويضرب منها أمثلة عشان يوريهم مفروض يعيشوا إزاي.
0: عشان كده والناس رغم فقرها وجهلها شافت في كلامه الحياة الأبدية، فسابت شباكها وبيوتها وفلوسها ومشي وراه، وقالوا له نروح لمين يا رب وكلام الحياة الأبدية عندك؟
1: كلامك صحيح، الوعظ اللي بيهتم بطريقة الحياة وينسى يقولك إيه معنى الحياة ده ما بقاش وعظ قوي.
0: ولا كمان الوعظ اللي بيتكلم كتير عن الظروف اللي بتحصل من حوالينا من غير ما يقولك إيه معناها في الصورة الكبيرة مش وعظ أبدي.
1: علشان كده لو تأثرنا بيه في الأول هنعصر فيه بعد كده.

0: ده بقى كتاب عن علم الوعظ.
1: جميل، بيقدم جديد بقى؟
0: بيقول كتير، كلام حلو، فكر صافي.
1: يا ترى المسيح درس كام كتاب زي كده؟
0: ياه، أعظم وأحكم واعظ، مش بس فيلسوف.
1: مش برضو الإنجيل سجل لنا إن الفلاسفة اليونان راحوا يقابلوا المسيح من كتر اللي سمعوه عنه؟
0: الفلاسفة اليونان اللي قروا اللي كتبوا أفلاطون واللي قالوا أرسطو، محدش فيهم قدر ببساطة يوصل بكلامه الصياد. مع ذلك يجبر علماء اليهود ويرد عليهم بسلطان ويفهم تجار الدين.
1: أصل حكمة المسيح إنه ما بصش مرة واحدة على العرض، لكن ميز فين مكان المرض،
0: وعارفة بعد كده كشف عن الحالة وقدم العلاج.
1: هالحكمة إنك تتكلم عن مشكلة الإنسان كده من غير ما تقدم حلول ربنا للمشكلة؟
0: وهل من الحكمة إنك تدور على العلاج وتتعب نفسك من غير أي ضمان إنك هتصحى؟
1: عشان كده كان وعظ المسيح يقيني،
0: صحيح، ما فيهوش أي احتمالات.
1: كان مشهور بعبارة الحق الحق أقول لكم.
0: تعبنا يدينا من كتر من سمعنا مواعظ دورنا فيها على نسبة اليقين،
1: وفي الآخر يقول لك يا ريت اللي بقوله يكون صح.
0: لما أنت اللي بتوعظني مش متأكد من صحة كلامك 100%.
1: وكم واحد لو سألته عن تأكده من صحة تعليمه يقدر يأكد لك إنه صح من خلال حياته؟ ممكن يا سامح أطلب منك طلب؟
0: اتفضلي.
1: بدل الطقطوقة اللي انت كاتبها دي تزم في الإعلام والدش واللغبطة بتاعته، ممكن تكتب لنا طقطوقة تاني عن وعظ المسيح؟

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: لا تسافر إلى الصحراء بحثاً عن الأشجار الجميلة، فلن تجد في الصحراء غير الوحشة. وانظر إلى مئات الأشجار التي تحتويك بظلها وتسعدك بثمارها وتشجيك بأغانيها. أحياناً يغلق الله أمامنا باباً لكي يفتح لنا باباً آخر أفضل منه، ولكن معظم الناس يضيع تركيزهم ووقتهم وطاقتهم في النظر إلى الباب الذي أغلق، بدلاً من باب الأمل الذي انفتح أمامهم على مصراعيه. الآمال العظيمة تصنع الأشخاص العظماء. لا تحاول أن تعيد حساب الأمس وما خسرت فيه، فالعمر حين تسقط أوراقه لن تعود مرة أخرى، ولكن مع كل ربيع جديد سوف تنبت أوراقا أخرى. فانظر إلى تلك الأوراق التي تغطي وجه السماء ودعك مما سقط على الأرض، فقد صارت جزءا منها. إذا نظرت بعين الإيمان إلى الوجود لرأيت الجمال شائعا في كل ذرته. المؤمن كالورقة الخضراء لا يسقط مهما هبت العواصف. ليس المهم ما يحدث لك، بل المهم ما الذي ستفعله بما يحدث لك.

حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

أيها الكلمة الحقيقي، هب لي أن ألهج في حبك نهارا وليلا، في وقت الفرج كما في الضيق. أيها الطريق، احملني فيك وإليك فأنعم ببرك. أيها المصلوب، يا من حولت الخشبة إلى شجرة حياة، أقمني شجرة مثمرة مغروسة على مجاري روحك القدوس. قمص تدرس يعقوب ملطيط.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
7: أعتقد أنه لم يعد هناك شيء لم نتناوله في موضوع الثالوث.
8: بحثناه من كل الجوانب بأقانيمه الثلاثة.
9: هناك فقط شيء أحتاج لأن أستوضحه.
7: يا ياسر قتلناه بحثا.
8: استغفر الله يا ابنتي، قتلناه. استغفر الله.
7: الموضوع يا عم ياسين الموضوع.
10: فما يزال ياسر يريد استضاحا.
11: الموضوعات الدينية التي نناقشها لا يمكن أن نتوقف ونقول انتهت، أو ننزل ستارا ونقول النهاية أو الخاتمة.
10: بها الكثير من التفرعات
9: والأسئلة. قلبي وعقلي غاصة بالأسئلة.
8: الكل يسأل، البعض يسأل ليتأكد مما يعتقده ويؤكد إيمانه الذي نشأ عليه وتربى، والبعض الآخر يسأل ليعترض على ما يعتقده غيره وينفي إيمان الآخرين،
7: والبعض يسأل ليعرف وليفهم ويقتنع.
11: لهؤلاء أقضي عمري أجاوبهم. هاتي ما عندك يا ياسر يا ابني.
9: وحدة الأقانيم هذه ما زالت تحيرني.
10: لا تحيرنا نحن،
9: لأنكم تؤمنون بها منذ وقت طويل،
11: لأن الكتاب المقدس ذكرها بوضوح وبشرح واف كاف. هذا ساعدنا على الاطمئنان لها. العقل أحيانا يعصى، لكن القلب بالإيمان يرضى.
7: العقل لا يقبل إلا الله الواحد الأحد الذي ليس له كفوا أحد،
8: الذي لا إله إلا هو الماسك بزمام الكون وبمصير الإنسان.
10: لا أحد يجرؤ على الإيمان بغير ذلك. والأقانيم الثلاثة كما تحدثنا كثيرا لا تمس وحدانية الله أبدا،
9: لكن العقل يشت ويتوه بين الأقنوم والآخر.
11: كيف يشت ويتوه يا ياسر؟
9: أقبل وأستريح لأن الله واحد. الآب هو الله الواحد، هذا يكفي.
7: والابن هو الله الواحد، هذا برغم صعوبته يكفي.
8: والروح القدس هو الله الواحد، وهذا سهل كاف.
10: ولكنهم معا واحد، هذا أيضا يكفي.
9: يكفيكم أنتم، أما أنا فحيرني.
11: قلنا إن الأقانيم هي ذات الله الواحد، هي تعينات، هي خواص، هي إن شئت صفات لله الواحد. الله الذي هو لاهوت واحد ووحيد لا يتجزأ على الإطلاق، هم واحد في الخواص والصفات الإلهية.
9: هذا يسهل قوله
10: ويسهل تأكيده من الكتاب المقدس.
11: يؤكد الكتاب المقدس وحدانية الأقانيم في الألوهية. يقول الوحي في الرسالة الثانية إلى تسالونيكي أصحاح 2 وعدد 16، يقول بوضوح كامل: والله أبونا الذي أحبنا وأعطانا عزاء أبديا ورجاء صالحا بالنعمة. الله أبونا، الآب هو الله.
8: هذا عن الأقنوم الأول، الآب يؤكد أن الله هو الآب.
11: وعن الابن يقول داود النبي في مزمور 45 عن المسيح: أنت أبرع جمالا من بني البشر، إن سكبت النعمة على شفتيك. ويستمر في ذلك حتى يقول: كرسيك يا الله إلى دهر الدهور.
9: هل هذا عن المسيح الابن؟ كرسيك يا الله إلى دهر الدهور؟
7: ومن غيره يوصف أنه أبرع جمالا من بني البشر؟
9: لكن هذا هو النبي داود الذي عاش قبل المسيح بزمن طويل،
10: تنبأ عنه بالوحي الإلهي وكتب مزموره هذا بذلك الوحي.
11: والروح القدس أنه هو الله أيضا، نجد ذلك واضحا في قصة حنانيا وسفيرة.
7: ومن حنانيا وسفيرة؟
10: زوج وزوجة كانا ضمن الكنيسة الأولى، وكانت عادة الكنيسة في ذلك الوقت أن كل واحد يبيع ما يملك ويسلمه للرسل لينفق الجميع معا مما بين يدي الرسل.
8: هذا أسلوب اشتراكي أقديم هو إلى هذا الحد.
10: نعم، منذ أيام الرسل، وباع حنانيا وسفيرة ملكهما وأخفيا جزءا من الثمن وسلما الباقي للرسل. القصة كلها مذكورة في سفر أعمال الرسل أصحاح 5.
11: فقال بطرس لحنانيا بعد أن كشف الله له ما فعل: يا حنانيا، لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس وتختلس من ثمن الحقل؟
9: يكذب على الروح القدس؟
2: الأقنوم الثالث.
11: ثم قال له: أنت لم تكذب على الناس بل على الله.
8: على الله، الروح القدس هو الله.
10: بوضوح وبدون احتمال فهم آخر.
9: وماذا حدث بعد ذلك؟ يعني
10: لما سمع حنانيا هذا الكلام وقع ومات.
11: من هذا نرى أن الله هو الآب وهو الابن وهو الروح القدس، الإله الواحد.

0: وكما قلنا أنهم هم الله الواحد، نجد أيضا الكتاب المقدس يؤكد أنهم الرب الواحد.
1: الرب الذي هو السيد، أليس هذا ما تقصده يا عم قاسم؟
0: والرب، الرب نفسه، يقول الكتاب المقدس عن الآب إنه رب السماء والأرض، وعن الابن إنه رب الكل، وعن الروح القدس إنه الرب، كما ذكر بوضوح بولس الرسول في رسالته الثانية إلى كورنثوس 3:17: وأما الرب فهو الروح.
2: وأنهم منذ الأزل وإلى الأبد. عن الآب قال الوحي أنه القيوم إلى الأبد، وعن الابن أنه الأزلي الأول والآخر، وعن الروح القدس أنه كما في رسالة العبرانيين روح أزلي.
3: فهم الله الواحد والرب الواحد منذ الأزل وإلى الأبد.
4: وما الدليل على ذلك؟
1: تطلب دليلا يا ياسر؟
0: وها نحن نورد لك الدليل عن عدم تحيزه وتحديده بمكان وزمان. يقول بولس الرسول في رسالته لأفسس 4:6: إن الآب له الكل وعلى الكل وبالكل وفي كل المؤمنين.
3: هذا عن الآب.
2: وعن الابن أنه يوجد في كل مكان. قال المسيح: حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم. وعن الروح القدس يؤكد إشعياء النبي أنه لا يحده حد ولا يدركه قياس. من قاس روح الرب؟
1: هو الله الحي الذي لا يحده شيء.
0: فعلا هو الله الحي. قال المسيح: أرسلني الآب الحي. وعن الابن قال المسيح عن نفسه في سفر الرؤيا: أنا الحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين، آمين. ولي مفاتيح الهاوية والموت. وعن الروح القدس قال بولس الرسول: إن المؤمن رسالة مكتوبة بروح الله الحي.
4: الحي، هذه صفة الله سبحانه وتعالى، الحي القيوم.
3: ما دام واحدا فصفاته فيهم
2: كلها، كل صفات الله فيهم،

0: عن الآب يقول المسيح: أيها الآب القدوس. وعن الابن يقول سفر الرؤيا: القدوس الحق. وعن الروح القدس يقول بولس الرسول أن الله أعطانا روحه القدوس
1: وهو الحق جل جلاله. عن الآب يدعو المسيح الله أن يقدسهم في حقه، هو الحق، ويقول عن نفسه: أنا هو الطريق والحق والحياة. وعن الروح القدس يقول يوحنا الرسول إن الروح هو الحق.
2: الجميع نعتوا بأنهم الحق
0: وهو القادر سما وعلى. يقول الكتاب المقدس عن الآب أنه تقدم له الطلبات لأنه القادر. وعن الابن يتنبأ إشعياء النبي فيقول: ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا. وعن الروح القدس يقول بولس الرسول إننا نزداد في الرجاء بقوة الروح القدس.
3: يا سبحان الله، كل ذلك من صفات نراهم واحدا أحدا في كل مكان، الحي القدوس القادر الحق
1: والمحب يا ياسين.
4: وهذه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى.
2: يعني كل هذه الصفات في الأقانيم الثلاثة.
0: قلنا أنهم واحد لا يتجزأوا يا ياسر.
1: الآب يحبنا كما قال المسيح لتلاميذه: لأن الآب نفسه يحبكم. والابن أحب خاصته، أحبهم إلى المنتهى. والروح القدس روح القوة والمحبة والنصح.
2: وماذا بقي من صفات؟
4: كثير يا ياسر، كثير،
3: وكلها صفات اتصف بها الأقانيم الثلاث.
0: الآب كان يعلم كل الأمور أصغرها وأكبرها. وعن الابن أنه كان يعرف الجميع. والروح القدس يعلم كل شيء في السماوات وعلى الأرض.
1: من هذا وغيره نرى أن الآب والابن والروح القدس واحد، لا فرق بين أي أقنوم والآخر. لكل جوهر خاص، ولهم جميعا جوهر واحد معاً.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: هناك صفات يتفق فيها الأقانيم الثلاثة، أذكر بعضها. هناك صفات يتفق فيها الأقانيم الثلاثة، أذكر بعضها.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسقياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل أنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث، يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار آخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. الحق نفذها قبل ما

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. غير الراضي عن نفسه سينمو، غير الواثق في صحة رأيه سيتعلم أشياء كثيرة. تذكر أنك لست أعلم البشر وأنك لا تعرف كل علوم الأرض، لذلك لا تتوقف عن طلب المشورة والنصيحة والمعرفة، واتقن تعلم دروس هذه الدنيا.

عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس منيس عبد النور. Welcome to C'est la vie radio.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: جاء في صموئيل الأول 15:35 إن صموئيل لم يعد لرؤية شاول إلى يوم موته، لكن في صموئيل الأول 19:24 يقول إن صموئيل رأى شاول يوم تنبأ أمامه.
2: النصان صحيحان، لم يذهب صموئيل ليرى شاول أبدا، ولكن شاول هو الذي ذهب إلى حيث كان صموئيل.
1: نفهم صموئيل الأول 16:10 أن يس البيت لحمي والد الملك داود كان له 8 أبناء، ولكن في أخبار الأيام الأول 2 من 13-15 يقول إن داود هو 7 أبنائه، فهل كان له 7 أبناء أم 8؟
2: كان عدد أبناء يسى 8 أبناء يوم مسح داود ملكا حسب ما جاء في صموئيل أول 16، ولابد أن أحدهم مات دون أن يترك نسلا قبل تسجيل إحصاء أخبار أيام أول، فسجل مؤرخ سفر الأخبار أسماء الأحياء 7 من أبناء يسى.
1: جاء في صموئيل الأول 16:21 أن داود وقف أمام شاول فأحبه شاول وجعله حامل سلاحه، ولكن في صموئيل الأول 17:15 يقول إن داود كان يرعى غنم أبيه.
2: قيام داود بحمل سلاح شاول لا يحتم أنه كان دائما عند شاول، لقد كان ليؤاب 10 يحملون سلاحه كما في صموئيل الثاني 18، ولابد أن شاول كان عنده أكثر من ذلك، ولم يتوظف داود عند شاول إلا في صموئيل الأول 18 والآية 3.

الآيات صموئيل الأول 17:18-31 والآية 41 والآيات 51-58، ثم صموئيل الأول 18:1-5 و9-11 و17 و18 غير موجودة في الترجمة اليونانية. وقد كتب إلي أحدهم يعترض ويقول: كيف أسقطت الترجمة اليونانية هذه الآيات؟ وللرد أقول إن هذه الآيات التي يقول المعترض إنها غير موجودة في الترجمة اليونانية موجودة في النسخة العبرية التي هي الأصل الذي نعول عليه والذي أخذت منه باقي الترجمات، كما أن هذه الآيات موجودة في نسخة أوريجانوس المحقق الإسكندري وفي جميع النسخ ما عدا الترجمة اليونانية. وإذا قيل ما هو سبب حذف المترجم اليوناني لها، قلنا ربما ظن المترجم وجود إشكال في هذه الآيات، وهو كيف يجهل شاول وأبنير داود، مع أنه ورد في صموئيل الأول 16 أن شاول طلب داود ليضرب على العود أمامه، وكان يستفيق من الاضطراب الذي كان يعتري عقله، حتى جعل داود حامل سلاح له، فكان داود ملازما لشاول. فكيف يستفهم شاول عن داود كما جاء في صموئيل الأول 17:55؟ في هذه الآيات التي بعدها يستفهم شاول فيجيبه أبنير: لست أعلم ابن من هو. فلما رأى المترجم في النسخة السبعينية ذلك أسقط من ترجمته هذه الآيات متوهما أنه يحل الإشكال بهذا التصرف. لكن هناك أسباب مختلفة تجعل شاول لا يعرف داود. أولا، كان داود قد تغير في هيئته بعد أن وصل إلى سن الرشد، ولم يهتم شاول كثيرا بداود فاعتبره مجرد واحد من رجاله الكثيرين. ولا ننسى أن شاول كان مختلا نفسيا، فنسي من كان يضرب له بالعود وقت اختلاله،

0: في صموئيل الأول 17:50-51، أن داود قتل جلياط، ولكن صموئيل الثاني 21:19 يقول إن الذي قتل جلياط هو الحانان بن يعري أراجيم البيت لحمي.
1: قتل داود جلياط الجتي، وقتل الحانان أخا جلياط كما جاء في أخبار أول 20:5. وقد وقعت كلمة أخا من صموئيل الثاني 21 من النسخة التي نقلت عنها ترجمتنا العربية، وقد كان المترجمون أمناء في ترجمة النص الحرفي الذي وجدوه. ثم وجدت مخطوطة أقدم فيها كلمة أخا فأضيفت إلى الترجمة العربية الحديثة.

0: جاء في صموئيل الأول 17:54 أن داود جاء برأس جلياط الفلسطيني إلى أورشليم ووضع سلاحه في خيمته. ولكن من صموئيل الثاني 5:6-9 يظهر أن داود أخذ أورشليم بعد قتل جلياط بسنوات طويلة، كما يظهر من صموئيل الأول 21:9 أن سلاح جلياط كان في نوب.
1: حمل داود رأس جلياط إلى أورشليم بعد أن صار ملكا وبعد أن أخذ أورشليم، والقول إنه وضع سيف جلياط في خيمته لا يعني أنه أبقاه فيها، بل نقل السيف بعد ذلك إلى نوب.
0: يقول صموئيل الأول 18:10 وكان في الغد أن الروح الرديئة من قبل الله اقتحم شاول وجن في وسط البيت، فكيف يرسل الإله الصالح روحا رديئا؟
1: لما كان الله كلي السلطان فإن أفعال الأرواح الشريرة تخضع لسلطانه، وكل ما يحدث في عالمنا هو من عمل الله أو بسماح من الله. وقد سمح الله للروح الرديء أن يهاجم شاول ويستولي عليه، لأن شاول كان قد رفض طاعة الله فرفضه الله من الملك، وسماح الله للروح الرديء أن يتملك من شاول يشبه سماحه للشيطان أن يجرب أيوب بالخسارة المادية والعائلية والمرض، لكن الله دائما يحقق مقاصده الصالحة بالرغم من أعمال إبليس.
0: يقول صموئيل الأول 18:19 إن ميرب ابنة شاول أعطيت لعدرائيل المحولي زوجة. ولكن في صموئيل الثاني 21:8 يقول وبني ميكال ابنة شاول الخمسة الذين ولدتهم لعدرئيل ابن برزلاي المحولي.
1: هناك احتمالان لتوضيح هذه القضية. الاحتمال الأول أن ميرب زوجة عدرئيل المحولي ماتت، فتزوج عدرئيل شقيقتها ميكال بعد أن طلقها الملك داود. الاحتمال الثاني أن يكون الأولاد الخمسة من نسل ميرب، ولما ماتت قامت خالتهم ميكال بتربيتهم فيكونون بني ميكال بالتربية.
0: جاء في صموئيل الأول 28:6 فسأل شاول من الرب فلم يجبه الرب. ولكن في أخبار الأيام الأول 10:4

0: عشر يقول إنه لم يسأل الرب فأماته.
1: هناك كلمتان عبريتان ترجما سأل. الأولى شآل في سفر صموئيل تعني السؤال العابر. الكلمة الثانية داراش جاءت في سفر الأخبار وتعني البحث الجاد والتفتيش. فيكون أن شاول سأل الرب سؤالا عابرا عن مشيئته، لكنه لم يفتش عن مشيئة الله ولا طلبها بكل قلبه. الفرق إذن هو في السؤال السطحي أو البحث عن الحقيقة. والله سبحانه مستعد أن يجاوب كل من يسأل سؤالا جادا لأنه يريد أن يعرف، أما الذي يسأل سؤالا عابرا فهو غير مهتم.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سي لافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحاً، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقاً، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولاً ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعاً فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعاً بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكاً بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا الرب.
1: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
2: ودلوقتي وانت بتسمعني، لو مشتاق ونفسك بجد من قلبك ان ربنا يعمل معاك المعروف ده، هشجعك صلي معايا من كل قلبك الصلوة اللي جاية دي. قول له يا رب يسوع، وانا بعيد عنك تعبت وحاسس ان الحياة ملهاش اي طعم، كنت بخاف وهربان، بس جه الوقت اني ارجع ليك. من كل قلبي بصرخ لك، ارحمني ارحمني، اغسلني بدمك واكتب اسمي عندك في سفر الحياة. نفسي أبدأ معاك بداية جديدة يا رب، وعيش اللي فاضل في عمري علشانك. هكرمك وهرضيك وكل عمري هيكون ليك. أمين. تعال دلوقتي بعد ما صليت الصلاة الجميلة دي، افرح وغني ورنم معانا وانت بتقول بغني بين الناس، أنا ليا إله عظيم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين. نحن على موجات إذاعة سيلافي وبرنامجنا وبرنامجكم الطريق. بعد شوية يجيكم خليل وحكايته اللي ما تفش للحاضرين والمستمعين وللي في الدار ركشين. اقعدوا معنا هنا راجعين.
1: قصة اليوم تقول إنه نهار من هارات فما أنجو نمس البوها على قيمة حياته، وفي عوض ما بوه يجاوبو ديريكتومون أعطاه حجرة وقال له امشي للمرشي، وقال له ما تعمل حتى شيء، كي واحد يسألك جوز تهز زوز صوابع ما غير ما تقول حتى شيء. ومشيت طفل للسوق وقربت منه مرأة وسألته على سم الحجرة، ياخي ما قالها حتى شيء، هز زوز صوابع كهو. ياخي قالت له تاخو فيها 2000 راني باش نشريه ونزين به الجردة متاعي. رجع الطفل لداره وقال لبوه راه فما مرأة جات وحابت تشري من عندي الحجرة 2000. فقال له بوه من غدوة امشي للمتحف وبيع الحجرة، وكيما تفهمنا كان سألك حد على سومها اسكت وهز زوز صوابع. مشيت طفل للمتحف وجاه راجل حب يشري الحجرة، فجاوبه الطفل وهز زوز صوابع اكهو من غير ما تكلم. فقال له الراجل تاخو فيها 200 دينار كان يساعدك راني انا باش نشري. بهت الطفل ورجع يجري لبوه وعلمه باللي صار. فقال له بوه امشي من غدوة للسيغي وخذ الحجرة معاك وقل له تشريها ولا ما تشريهاش. هز الطفل الحجرة من غدوة ومشي للسيغي وسأله، وكي سأل السيغي على سوم الحجرة الطفل هز الزوز صوابعك هاو. يخي غزر له السيغي قال له منين جبت الحجرة النادرة هذه وبقدش باش تبيعها؟ ما جاوبوش الطفل وهز الزوز صوابعك العادة. يخي السيغي قال له انا موافق باش نشريها، وباش نشريها ب200,000 دينار. الطفل بهت ما فهم حتى شيء، ما لقى ما يقول ورجع يجري لبوه. ياخي قال له بوه وقتها عرفت توا قيمة حياتك، ما يهمش منين جيت ولا وين تولدت ولا لون البوم تاعك ولا قديش عندك فلوس، اللي يهم بالحق هو وين تحط روحك. وقيمة نقوله يا وليدي وين تحط روحك تسيبها، اشكون تخالط وكيفاش تختارت تلهب روحك. تنجم تكون عشت حياتك كلها تسخايب انك حجرة قيمتها دينارين، لكن كل واحد منا في داخله جوهرة، جوهرة ثمينة، وتنجم تختار انه تكون وسط ناس يراوها الجوهرة هذه، وسط ناس يقدروا. انت زادة تنجم انك تحط روحك كجوهرة ثمينة، تحط روحك في وسط سيغي، والنجم نختاره نراو قيمة الاخرين والنجم نعاونهم باش يراو الديامونت اللي داخلهم. كانت هذه قصة اليوم.
0: رجعنا لكم مستمعينا، كنا مع هدرة خليل، معكم سناء وداد وبرنامجنا الطريق. عسلامة وداد.
2: عسلامة سناء. أنا عجبتني برشا الحكاية ولقيت فيها برشا مقاصد ومستني شخصيا.
0: وين تحط نفسك تصيبها؟
2: إيه هذا مثل شعبي قديم عنا، وين تحط نفسك تصيبها أنت مولاها وأنت تبيبها.
0: موضوعنا اليوم مستمعين عن القيمة والإحساس بالقيمة. منين يجي الإحساس بالقيمة، أو بالأحرى منين يجي الإحساس بعدم القيمة؟ علاش فما ناس يحسوا اللي ما عندهمش قيمة في المجتمع؟
2: علاش؟ على خاطر الإنسان ولات قيمته تتحدد بالمكتسبات المادية. من جهة احنا عايشين في مجتمع سولي في ماركتينج، كل شيء يتباع ويتشرى، ومن جهة أخرى ما عندناش ثقافة تربية أولادنا على الانتماء لابارتنانس للعائلة للمجتمع للوطن اللي احنا عايشين فيه.
0: بالضبط، شعور بالانتماء هو احتياج أساسي للإنسان، إما أنه وقع تلبيته في الطفولة ويكون عنا إنسان سوي ومتوازن نفسيا، وإما أنه ما وقعتش تلبيته في الحالة هذه يتكون عند الإنسان شعور بعدم القيمة. معظم الأباء والأمهات الوالدين الكل اليوم يهتموا باش يوفروا الإمكانيات المادية لأولادهم ويهملوا حاجتهم النفسية.
2: صحيح، لازم يكون فما وقت تتعدي للعائلة مع بعضها، يأكلوا يلعبوا ولا حتى يتفرجوا في فيلم.
0: تتوى ساعات البو والأم يتقابلوا في فم الباب، واحد داخل وواحد خارج.
2: بالطبيعة الانتساب بالمجموعة والاعتراف بالتقدير هذا إحساس لازم نفهموه أنه شعور إنساني، وأول خلية لتكوين هذا الشعور بالانتماء هي الأسرة المصغرة، العائلة، وبعد تجي المدرسة، المعهد، والجامعة، وهذا اللي يطور الشعور بالانتماء.
0: اللي يفتقدوا شبابنا مالوروزمون اليوم. نعيشوا في مجتمع مادي بالأساس، ولات فكرة الربح السريع هي المسيطرة عليه، بالقمار، بالمسابقات، بجميع الوسائل المشروعة وغير المشروعة. عطيه لم الفلوس، ما يهمش لعلاش لا كيفاش. وهيك علاش زادة ولا عنا الشباب يحرق ماشي في باله، اللي ما ينجم يقبلوه أو يتقبل من العائلة ومن الناس ومن المجتمع، كان إذا كان عمل الكهرباء والدار والكونت بانكير، ما يعرفش اللي هو ابن الملك.
2: بالحق سناء، احنا ولاد ربي، وكما قال ربي في كتابه المقدس انجيل يوحنا 1:12، واما كل الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله، اي المؤمنين باسمه.
0: قيمتنا في المسيح.
2: وزاد يقول في رساله يوحنا الاولى 3:1، انظروا ايه محبه اعطانا الاب حتى ندعى اولاد الله. وهذا يعني انه اللي يتسمى ابن هو ابن بالتبني، يعني هي مفهوم روحي.
0: حتى لو أدت الحياة والتربية والتنشئة أنه نفقد إحساسنا بالقيمة، نكتسب قيمتنا من جديد وقت اللي نؤمن بالمسيح، وقت اللي نوليه في المسيح، وقت اللي نعيشه حياة المسيح. لذلك أعزائي، نتمنوا أنكم تكونوا استفدتوا من الحلقة هذه، ونتمنوا أن حياتكم الروحية تكون على مثال سيدنا يسوع، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد من أجلنا. شكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.

0: الإيمان يربطنا بالمسيح الممجد، في حين أن العيان يربطنا بالعالم الحاضر الشرير. لك إيمان فلك كل شيء، ليس لك إيمان فليس لك شيء. بالإيمان نرى ما يراه الله، وبدون إيمان نرى ما يراه الناس. بالإيمان نمشي على الماء، ماء العالم، وبدون إيمان نغرق في نفس الماء. الإيمان لا يرى في العالم شيئا صالحا، ولكنه يرى في الله كل الصلاح، وما يراه الإيمان فالله لا يراه في العالم. إن كنت تريد أن تكرم الله فالإيمان هو الطريق الوحيد، وإلا فطرق العيان هي إهانة لله في حياتك. بالإيمان نتعلم الاتكال والاعتماد على الله، ورفض ذواتنا بكل حيالها وأفكارها. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادر بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: إذا ازداد الغرور نقص السرور. الضمير المطمئن خير وسادة للراحة. من يزرع المعروف يحصد الشكر. البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي. العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص. القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهوره. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 من عشرة من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

0: thanking him for his grace and mercy and the forgiveness that we can run to him with everything and anything, and that he listens to us and he hears us and he sees. Whether you woke up excited for the day, whether you woke up just a bit exhausted and a bit just heavy laden, just lay it all on the Lord and go to him in prayer and with thanksgiving, and to just lay everything at his feet. And he's able to do far more abundantly than we can ask, think, or imagine. We have listened together to Goodbye Yesterday by Elevation Rhythm, Wahanis Mama Ba Tarnimit, Him to You Alone by House of Prayer at the Boro.
1: وحينما تعطي الحيوانات مجدا وكرامة وشكرا للجالس على العرش الحي إلى أبد الأبدين، يخور 24 شيخا قدام الجالس على العرش ويسجدون للحي إلى أبد الأبدين، ويطرحون أكليلهم أمام العرش قائلين: أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة، لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت. أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة، لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت. قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: مرة واحد من أصدقائي قال لي أنا في آية مش فاهمها تماما في إنجيل يوحنا أصحاح 10 وآية 8، لما المسيح بيقول جميع الذين أتوا قبلي هم سراق ولصوص. بيقول لي إزاي المسيح يتهم كل اللي جم قبله إن هم سراق ولصوص؟ هل معقولة المسيح بيتهم موسى، يتهم إيليا، يتهم صموئيل إلى آخره إنهم سراق ولصوص؟ أقول له يا عزيزي إطلاقا إطلاقا لا يقصد المسيح هذا على الإطلاق. اقرأ النص من أوله واقرأ تكملة الآية، لأن يقول جميع الذين أتوا قبلي هم سراق ولصوص، لكن الخراف لم تسمع لهم. وبعدين لما نيجي الآية 10 يقول السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك. فهو بيتكلم عن اللي أتوا قبله واللي كان هدفهم إن يسرق ينهب يذبح يهلك. يبقى إذن الرب يسوع بيتكلم على ناس نيتهم السرقة، نيتهم الاغتصاب. لما تقرأ النص من أوله خالص بيقول أنا هو الباب، إن الذي لا يدخل من الباب إلى حظيرة الخراف بل يطلع من موضع آخر فذلك سارق ولص. فبيتكلم على إن في باب، الباب ده اللي هو يقصد دعوة الله. في ناس دخلت من الباب ده وفي ناس ما دخلتش من الباب ده. فبيتكلم على ناس بدون دعوة من الله وكان غرضهم السرقة وكان غرضهم النصب. إذن هو أقول تاني لا يقصد موسى، لا يقصد إيليا، لا يقصد الأنبياء، لأن الرب يسوع في كل رسالته اللي يقرأ العهد الجديد قال بوضوح ما جئت لأنقض بل لأكمل، واقتبس من العهد القديم وأكد صحة العهد القديم الرب يسوع. يبقى فاضل السؤال يقصد مين؟ جميع الذين أتوا قبلي. قبل المسيح مباشرة ظهروا بعض الناس، البعض منهم ادعى ان هو المسيح، البعض منهم ادعى النبوة، ودول ضللوا ناس كتيرة جدا جدا. عايز تفهم دي اكتر بص معايا في اعمال الرسل اصحاح 5 واقول لك كان يقصد مين لما قال جميع الذين اتوا قبلهم سراق ورصوص. في اعمال 5 وقف واحد اسمه غمالائيل، معلم كبير لليهود، وكانوا قاعدين علشان واخدين مآخذ على التلاميذ. لكن غمالائيل قال الكلمات دي اللي يبان منها التاريخ. يقول في أعمال 5:34 فقام في المجمع رجل فريسي اسمه غمالائيل معلم للناموس مكرم عند جميع الشعب، وأمر أن يخرج الرسل قليلا، ثم قال لهم أيها الرجال الإسرائيليون احترزوا لأنفسكم من جهة هؤلاء الناس فيما أنتم مزمعون أن تفعلوا. اسمع الكلمات اللي جاية دي بتركيز شديد عشان تعرف مين جه قبل المسيح ويقصد مين سراق ولصوص. يقول لأنه قبل هذه الأيام، يعني قبل المسيح مباشرة أو في وقت المسيح، قام ثوداس ده واحد ساحر يهودي قائلا عن نفسه أنه شيء. لما يقول قائلا عن نفسه أنه شيء يعني أنا المسيح، يعني أنا معرفش مين إلى آخره، الذي التصق به عدد من الرجال نحو 400، تخيل 400 واحد، ده غير ناس كثيرة. يقول كده الذي قتل وجميع الذين انقادوا إليه تبددوا وصاروا لا شيء. الحاكم الروماني التاريخ بيذكر اسمه فادوس هجم عليه وقتل الراجل ده وغالبا قتل معظم أتباعه. يكمل ويقول بعد هذا قام يهوذا الجليلي في أيام الاكتتاب. فاكر أيام الاكتتاب؟ يهوذا الجليلي ده مؤسس حزب اسمه حزب الغيورين، وكانوا عايزين يطردوا المستعمر بكل قوة وبكل عنف. قام يهوذا الجليلي وأزاغ وراءه شعبا غفيرا فذاك أيضا هلك. والتاريخ بيذكر ان الرومان هجموا عليه وقتلوه. اللي عايز اقوله لك ان ده اللي يقصده المسيح لما يقول جميع الذين اتوا قبلهم سراك ولصوص. ما يقصدش لا موسى ولا ايليا، لكن يقصد ثوداس، يقصد يهوذا الجليلي، يقصد ايضا الكتبة والفريسيين ورؤساء الكهنة اللي ضللوا الناس، يقصد كل معلم بيبعد الناس عن ربنا، يقصد كل معلم، كل قائد بلا دعوة بلا رسالة حقيقية من الرب، مدعو من الرب، يقصد كل واحد غرضه يجمع فلوس، غرضه يوصل لمنصب، غرضه يسرق ويسبح ويهلك. لكن يجي يسوع يقول عن نفسه في آية 11: أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح مش يسرق، مش عايز منصب، الراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. قد إيه أشكرك يا رب لأن شفنا الراعي الصالح في وجه يسوع المسيح. هل محتاج لراعي يرعاك؟ هل حاسس بالوحدة؟ هل حاسس بالغربة؟ هل حاسس بالتيه؟ أنا أدعوك إنك تختبر في راعي صالح، راعي يرعاك، يملى حياتك سلام، حب، قيادة، معية إلهية. صلاتي إنك تقرب من الراعي الصالح وتختبر معيته ورعايته ليك، والرب معك.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

0: نفسي أبقى دكتور مشهور.
1: أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

0: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزيدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.
1: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

زعلت من التراك يمكن عجبك الكلام بس في النهاية أفكار واقعية لازم ليها الاحترام. مش لازم الراب يكون ليك مفضل, مش كل كلمة هقولها محتاجة قدامها شرح مفصل. طول عمري كنت حريص في أي كلمة في الكتابة, لانتقد حد الناس تزعل وتتحول كآبة, لكن بقيت رتابة والسؤال من إمتى النقد عيب. أنا عمري ما جربت ومعرفش حتى في علم الغيب. أنا بفتح قلبي وأفكاري في كلماتي جوه الأغنية, مش بتكسف أعبر عن أحساسي حتى لو كانت سلبية. على قلب أكتب كلامي مش بردد اللي قايل نهوري, لو واحد بس حس بيا فخوري يكون جمهوري. من هنا ورايح مفيش سكوت,

0: عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بأبوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: اهلا بيكم في فقره جديده من فقرات زي القمر من برنامج بناويت. معاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست. وقبل ما نتكلم عن ميك اب العيون لازم نعدي على ايه هي اشكال العيون، وهم ببساطه خمس اشكال: العين اللوزيه او الالمند شيب، العين المرتخيه او الهودد ايز، العين المدوره الراوند ايز، والعيون النعاسه السليبي ايز، واخر نوع هو العين الجحظه واللي بتبقى بارزه لبره. خلوني أعدي معاكم على عين عين وأقول لكم إيه أكتر حاجة بتميزها وإيه الغلطات اللي مش مفروض تتعمل مع كل عين. أول عين هي العين اللوزية أو الألمند آيز، ودي شكل العين المثالية اللي بيليق معاها تقريبا كل حاجة، كل أشكال الأيلاينر وكل أشكال الأي شادوز. تاني عين هي العين المرتخية أو الهودد آيز، والعين دي بتبقى جفونها مرتخي أو فيها جلد زيادة أو سميك، وأحسن حاجة ليها في الأي شادو هو السموكي أو الدخاني، اللي هي تدريجات الألوان اللي ملهاش حدود لأن ده بيغطي عيبها. العين الثالثة وهي العين المدورة أو الراوند آيز، وفي رأيي دي أصعب أنواع العيون لأن الغلطة البسيطة منها ممكن يخليها تبان مدورة أكتر أو مبرقة زيادة. فالآيلاينر المظبوط للعين المدورة هو اللي في رأيي بيبدأ من النص للآخر أو يبدأ رفيع قوي قوي من قدام ويتخن على الآخر. ولو هتحطي رموش للعينين المدورة يستحسن تختاري الرموش اللي مش كلها طول واحد من أولها لآخرها، لكن اختاري الرموش اللي بتبدأ قصيرة وبتبقى طويلة في الآخر لأنه ده بيسحب العين وبيبينها أطول. فاصل صغير وهرجع لكم، استنوني عشان نكمل مع بعض أشكال العيون من فقرة زي القمر.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعت لكم بعد الفاصل وكنا بنتكلم قبل ما نروح على أشكال العيون، الألمند آيز أو العنين اللوزية، الهودد آيز المتخية، الراوند آيز أو المدورة، وهنكمل مع بعض النوع الرابع هو العين الناعسة أو سليبي آيز. والمهم وأنا بحط الميك أب على نوع العين دي إنها ما تبانش مكسورة أكتر، ويفضل ما يبقاش فيه أي لاينر أو أي شادو تخين تحت العينين لأنه ده بيكسرها أكتر وبيخليها تبان سليبي أكتر أو نعسانة أكتر. عشان كده الأيلاينر المسحوب بيبقى حلو قوي معاها لأنه بيبينها مرفوعة ومشدودة لفوق. آخر نوع عينين هو العين الجاحظة أو البارزة لبرة، وأكتر حاجة بتليق معاها أو بتخفي عيبها هو الآي شادو السموكي الغامق، الدرجات الكتيرة المتدرجة اللي ملهاش حدود. والعين دي بينطبق عليها قانون أنه أي حاجة بارزة عايز أخفيها بغمقها، علشان كده غلط جداً مع العين دي أحط أي آي شادو فاتح أو أي حاجة بتلمع على الجفن. وبعد ما عرفتي ازاي تكوني زي القمر، استني ليلى فرج عشان تعرفي كل الفرق وكل اللي محتاجه تعرفيه عن الاتيكيت.

0: حدثني عمن تحب وكيف تحب، أقول لك من أنت. والحب الذي أقصده هنا ليس هو حب العائلة رغم أنه ما أغلاه، وليس هو حب الزوج لزوجته رغم أنه ما أقدسه، ولست كذلك أقصد حب الصداقة رغم أنه ما أروعه. لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا، والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرأ، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي تختفي وتنتفي كالندى الماضي باكرا مع شمس الأيام وتجارب الحياة؟ هل تحبه فعلا وحقا، لا بالكلام ولا باللسان، بل بالعمل والحق، حتى تجدوا معنا: رب إني لا أهبك باقي حب من بشر، أنت من أشبعت نفسي، كيف أعطيك الكسر؟
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب: اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب، هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟
1: لأنه قال فكان، هو أمر فصار.
0: يصنع عظائم لا ندركها، ويحول ظل الموت صبحا.
1: لذلك إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.
0: أشكرك لأنك لن تترك نفسي في الهاوية.
1: إلهي، أنت الذي تغفر جميع ذنوبي
0: والقادر أن تشفي كل أمراضي.
1: أنت الذي تستطيع أن تشبع بالخير عمري،
0: وتستطيع أن تجدد مثل النسر شبابي.
1: هكذا يقول الرب صانعك وجابلك معينك: لا تخف، لا تنسى مني.
0: من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟
2: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او صحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. اه بجد، عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في كل مصيبة هناك فرصة. لا تقع واقع اعتباطا في هذا الكون، فلكل حادثة سبب وجيه يعرفه من يبحث بعقل متفتح وذهن صاف ونفس هادئة. هذا السبب يحوي في طياته الكثير من الحكمة ومن الرحمة. لذلك ابحث في طيات المصيبة عن الفرصة التي تحولها من مصيبة إلى فرصة عظيمة. فكلمة أزمة باللغة الصينية تتكون من شقين، الأول يعني خطر والثاني يعني فرصة. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

0: بيك يا عزيزتي، وأهلا بكل واحدة بتسمعنا في حلقة جديدة من برنامج أنا امرأة. هنخرج فاصل ونرجع مع معلومة تهمك، خليكي معانا.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا، يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف، هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك؟
3: لا عاجبني.
2: أمال مالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزه ايه؟
3: عايزه اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا من تاني معاكي، ودلوقتي مع معلومة النهاردة. معلومة النهاردة عن الابتسامة، والابتسامة سر من أسرار الحياة، بتدوب مشاكل كتير بين العلاقات، وبتفتح مساحة للكلام بين الناس وبعضها. كمان هي سر للجاذبية، فالشخص المبتسم شخص جذاب. والابتسامة مش بتكلف كتير، لكن تأثيرها بيكون كبير. ودلوقتي نخرج لفاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية نعمل كبير.